0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%
3: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال السنوسي. باش تكون رحلتنا اليوم خاصة بالأغاني اللي فيها الأسامي، بطبيعة أكيد الوقت مش يكفينا للأغاني اللي تغنيت بالأسامي الكل، لكن مش نحاولوا نعديو أكثر ما يمكن من الأغاني خاصة اللي عرفت نجاح سواء تونسية وإلا عربية. باش نبدأ هكا مع حاجة خفيفة وعرفت نجاح كبير، شاندو عبد الهادي.

أما نعيمة، هذه مروة في إعادة الغنية. أما نعيمة معاكم في 100% على إذاعة شباب. مازلنا مواصلين مع الأغاني اللي تغنيت بالأسامي من أشهر الأغاني التونسية. غنيت السيدة عليا فاتن حلوة اللي تغنيت بنتها فاتن، وكتب كلمات الغنية هذية عبد المجيد بن جدو، لحنها صالح المهدي. باش نسمع معاكم عليا فاتن حلوة.

هنده هنده من أشهر الأغاني للسيدة نعمة، الأغنية هذه اللي غنتها السيدة نعمة لبنتها هنده وعرفت نجاح كبير. وإحنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين مع الغنيات اللي تغنيوا بالأسامي واللي من أشهر الأغاني هذه عالميا. الشاب خالد أعيشها.

رحلتنا متواصلة معكم في 100% على إذاعة الشباب، ومن الأسامي في الأغاني التونسية غنية خديجة ليسرى محنوش اللي باش نسمعها معكم توا.

0: شاف
1: شفتو شي خديجة.
2: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
3: مع كل حصة نعيش رواية.
2: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في 100%.

مريم مريمتي من أشهر الأغاني اللي عرفت نجاح كبير واللي عودوها عديد الفنانين. احنا سمعناها بصوت الفنان محمد حسين، الغنية هذه اللي تغنيت باسم مريم، وعديد الأغاني زادت تغنيوا باسم مريم، منهم غنية مريم جورج وصوف وغيرها من الأغاني اللي تغنيت باسم مريم. واحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا فهد بلان يا سالمة.

0: فظيع.
1: عيني انا شفت البنية سارحة.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، من الأغاني اللي تغنيت بالأسامي غنية زياد غرسة حليمة اللي باش نخليكم معها توا، أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
3: إذاعة الشباب نون ستوب

0: Arabesque.
1: Arabesque. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: RG Music.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، لو أن كل واحد منا عمل بهذا الحديث في حياته فكيف سيكون مجتمعنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنها قاعدة تبدأ في القلب، ولكن آثارها تصل إلى المجتمع كله. تخيلوا مجتمعا لا يغش فيه التاجر، لأنه لا يرضى للناس ما لا يرضاه نفسه، ولا يظلم فيه القوي الضعيف، لأنه لو كان مكانه لما رضي بالظلم، ولا يحرم فيه الموسر المحتاج من فرصة، لأنه يحب له ما يحب لنفسه، ولا يتمنى فيه الموظف فشل زميله، ولا يفرح بسقوطه، ولا ينظر فيه الإنسان إلى نجاح غيره على أنه خطر عليه. إن الحديث يربي فينا معنى التكافل، ويحول العلاقة بين أفراد المجتمع من صراع على المكاسب إلى تعاون على الخير. وتأمل أمرا آخر، أنت لا تستطيع أن تعيش وحدك، أنت تحتاج إلى الطبيب والمعلم والسائق والفلاح والتاجر والعامل والموظف والجار والصديق. فإذا أحسنت إلى الناس فأنت في الحقيقة تسهم في بناء البيئة التي ستعيش فيها أنت وأبنائك. إذا حافظت على نظافة الشارع فأنت لا تكرم غيرك فقط، بل تكرم نفسك. إذا احترمت النظام فأنت لا تريح غيرك فقط، بل تريح نفسك. إذا أمسكت لسانك عن غيبة إنسان فأنت تحفظ كرامته وتحفظ كرامتك. وهنا نفهم أن الأخلاق الإسلامية ليست شيئا ثانويا في الحياة، إنها جزء من عبادة الله ومن حقيقة الإيمان. ولكن يبقى سؤال: هل نستطيع أن نحب الخير لكل الناس في زمن كثرت فيه المنافسة والمقارنة والخلافات والضغوط؟ نعم، ولكن ذلك يحتاج إلى تدريب للقلب، وهذا ما سنبينه في الحلقة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تشرف على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. المجلس أعلن بالخصوص عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم خلال الأيام المقبلة، وتمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية. تتواصل اليوم بولاية القصرين تظاهرة فنون متجولة اثنين، وهي تظاهرة رمزية ثقافية وترفيهية وتنشيطية تجوب القرى الريفية والمسالك الجبلية بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من المتساكنين وخاصة الأطفال منهم. تحت شعار لا للمخدرات نعم للإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنستير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 2026 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. المسابقة تأتي ضمن فعاليات مهرجان أقلام مبدعة بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة. تعيش عاصمة الأغالب القيروان حاليا وإلى 25 من أوت الجارية على وقع فعاليات الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، دورة تتضمن برمجة متنوعة تراوح بين المحاضرات الدينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركي ومعرض الصناعات التقليدية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: إدباير نصايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
4: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
5: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
5: تسمعوا تونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عدل موشتك تسمع صوتك،
2: عدل موشتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك. صباح النور والبشرة والحبور، صباح الخير والرزق الوفير. مرحبا بكم مستمعين مستمعي ومشاهدي إذاعة الشباب. اليوم الأحد 16 أوت 2026، 3 ربيع الأول 1448 هجري. مرحبا بكم، يوم إن شاء الله ما تسمعوا فيه كان الأخبار الطيبة وتقابلوا فيه الناس العزيز عليكم والقراب عليكم وتتلموا معهم في الخير. توا التوقيت 6:36، نفس التوقيت في لندن لكن في عاصمة اليابان طوكيو. الماضي ساعتين و 36 دقيقة. اليوم 16 أوت يقابل يوم الاسترخاء الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية. تظاهرة غير وطنية، تظاهرة غير رسمية، لكن اليوم هو يوم طريف الحقيقة. المناسبة هذه يخصوها الأمريكان لتخصيص وقت هادئ، وقت للهدوء والاستراحة، أيضا للقيام بنشاط مريح كما المشي أو الاستمتاع بالموسيقى وأخذ استراحة من الشاشات والابتعاد على الضغوط اليومية. وطبعا نهار أحد كما اليوم هو يوم للابتعاد على الضغوط اليومية، وكيف كيف الاهتمام بالراحة النفسية والجسدية. مهم جدا أن نعتني بالصحة النفسية مستمعينا. يوم البعض فيكم قاعد يخطط للذهاب إلى البحر، قضاء يوم مع العائلة في البحر وخلال

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد موشتك تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، ما احنا نونسوكم حتى للتسعة ونص في ماتينا للأحد، الماتينا للويكند، ونرافقوكم بمجموعة من الاستضافات من بينهم تظاهرة مهمة باش نحكيوا عليها في حدود 8 ودقيقتين، تظاهرة عنوانها فيلو فيست، مهرجان الفلسفة. المهرجان هذا باش يصير عن امتداد 3 أيام، بداية من 20، 21 و22 أوت الجاري في مدينة نابل، ويأمنوه أو ينظموا التظاهرة هذه مجموعة من الشباب. بعد أقل من 30 ثانية باش نسمعوا فقرة مهمة تخلينا نسترجع أهم الأحداث، نسترجع أيضا دروس التاريخ اللي درسناها في المرحلة الابتدائية وكذلك الثانوية، ونراجع شوية الثقافة العامة اش صار منذ سنوات أو منذ عشرات السنوات، نهار 16 أوت، فقرة كيما اليوم مع الزميل محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم كيما اليوم،
2: صباح الخير، اليوم الأحد 16 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1918 كانت نهاية نيكولا الثاني آخر قياصرة روسيا، واللي حكم بلاد مساحتها سدس الكرة الأرضية لمدة ربع قرن. نيكولا الثاني يعتبر أغنى رجل عرفته أوروبا، وتتمثل ثروته في 50 مليون دولار عقارات و80 مليون دولار مجوهرات وألماس وياقوت، وكان دخله الشهري مليون دولار، يعني 24 دولار في الثانية. أما بعد العظمة والعز والقبضة الحديدية، مانيش باش نقولكم كيفاش كانت نهايته هو وعائلته، والتاريخ لليوم قاعد يعطي في الدروس. 1921، الكوكايين والمخدرات إجمالا اللهم عافينا، ينعم على خاطرهم وباء اجتماعي وأخطارهم كبيرة برشا. هذاك علاش كتب الدكتور كازانوف والدكتور برايان تقرير عنوانه الكفاح ضد الكوكايين، بينوا فيه خطورته الفردية والجماعية وانتشاره المفزع، وعابوا على المحاكم تساهلها في قضايا المتاجرة بالمخدر هذايا اللي ما تقلش خطورته على الإرهاب والأمراض الخطيرة. عافانا وعافاكم الله، في الأمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: الماتينال ويكاند.

أربع دقائق يفصلون على السبعة الصباح. مرحبا بكم مستمعينا، تحية للناس كل اللي التحقوا بينا توا، سيسروا احكم في الطريق، الناس اللي يبداوا يخطوا لي الخرجة الصباحية متاعهم باش يمشيوا ويفطروا خارج المنزل، باش يرتحوا سيدة المنزل، ولا باش يمشيوا باختصار شديد كما يعملوا أغلب التوانسة للسباحة. أي محمد عنتول يمشي يوم ونهار اليوم تاع سباحة تونس، ثبت ساعة محمد بعد من عند المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم نهار صالح للقيام بالأنشطة البحرية ولا لا؟ يلا قبل ما نكملوا مع الموسيقى ومع بقية فقراتنا، سمعنا أنه المرة اللي فاتت التغيرات المناخية عندها تأثير على الصحة النفسية وتتسبب في التوتر وفي الضغط النفسي. جينا جماعة كنساس من الولايات المتحدة الأمريكية تعطينا حل، تقول الحل هو الابتسامة. سي محمد عنتول تقول لك الابتسامة هي سلاح طبيعي ضد التوتر ليك وللشخص المقابل، يكفي انه تبتسم فهذا يخلصك من المشاعر السلبية اللي تنجم تحس بها وتعدي الموجات الإيجابية للأشخاص اللي مقابلينك واللي تبتسم نحوهم. والدراسة هذه شملت 11,000 شخص وتم إجراءها على أكثر من 50 أسبوع. طبعا واحدة من الدراسات المهمة اللي تنجم تفيدنا، وأنا في الحقيقة ما ناش في حاجة لدراسة كما هكي، يكفي وإحنا عارفين والسر نبتسموا في وجوه الأشخاص اللي قابلونا. طبعا الدراسة تقول أنه الابتسامة في وجه الأشخاص المقابلينك تعطيك مظهر جذاب وأنك شخص ودود، والأهم من هذا تأكد الدراسة على أنك تخليك تشعر أنت أيضا بالسعادة والناس اللي مقابلينك يشعروا كذلك بالسعادة. وإحنا أيضا في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب نحس ببرشة سعادة لأنه نرافقوكم على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم مستمعينا، مكملين معكم بعد شوية، بعد حوالي 17 دقيقة من الآن فقرة نوتري كونسي مع أميرة الزايدي والخبيرة باش يحكيوا على السوائل والكلوريات المخفية. مرحبا بكم، معكم محمد عنتور وحسين الطاهري. يلا شنو النغم هذا؟

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، هذه الماتينال ويكاند على موجة إذاعة الشباب. توا 7:06 في استوديو إذاعة الشباب، والعشرة وستة دقائق في عاصمة سلطنة عمان، والتوقيت في العاصمة القطرية هو 9:06 اليوم في تونس. الطقس باش يكون عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوم مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. أهلا وسهلا بكم في الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا السبعة وربع كما تعودتوا كل نهار احد موعدكم مع فقرة نوتري كونساي و خبيرة التغذية ايمان الهذلي ضيفة اميرة الزايدي اليوم للحديث على السوائل والكلوريات المخفية، فقرة مهمة في حياتنا اليومية، مهم جدا مستمعينا ان نحافظوا على صحتنا النفسية والجسدية ونهتم بالجانب متاع التغذية متاعنا احنا ومتاع ابنائنا ومتاع ابائنا. وكل هذه التفاصيل نلقاها كل نهار حد، كل هذه النصائح في الحقيقة كل نهار حد في فقرة نوتري كونساي في الماتينا الويكاند مع أميرة الزايدي.
1: نوتري كونساي، صباح النور، مرحبا بكم مجددا في فقرة نوتري كونساي. معنا إيمان الهذلي أخصائية التغذية، صباح الخير.
2: صباح الفل أمي، باش
1: نحن مرحبا إيمان. الصيف بو احنا توا ما شاء الله تعدينا فترة في السخانة والصيف، وديما نأكدوا ديما نذكروا بضرورة شرب الماء والسوائل زي ما تدخل الجسم بطرق مختلفة، خاصة للصغيرات ما ننسوهمش ولكبار السن
2: ولكبار زيد
1: اللي صحيح. ساعات يقولك ما نجمش، ما عنديش الرغبة باش نشرب الماء.
2: ألوغ هو الماء لازم على الأخر، خاصة في الصيف، على خاطر البدن نتاعنا يعرق برشا، دوك البدن يستحق اكثر ماء من البيريود نتاع الشتاء اللي ما نعرقوش فيها.
1: قداش لازمنا نشربوا كميه ماء والبدائل زاده باش نجموا ندخلوا السوائل للبدن؟
2: شو اميره، هي الكميات تختلف حسب العمر نتاعنا، ما تموش كيف ما صغير يستحق ما بين ايتر ايتر ونص ماكسيموم، كيف ما كبير يستحق من 2 لتر ل 3 لتر نوصلوا حتى ل 4 لتر
1: حسب الميزان زاده.
2: فوالا هذاش ما كنتش نقول لك، دونك حسب الميزان نتاعنا، دونك نجموا يكونوا مش حتى ماء اكاهو، دونك السوائل الكلها داخله
1: مثلا الغله والعصائر.
2: صحيت الغله والعصائر، بنجيو للعصائر. العصائر مالوغوزمون ما نجموش ناخذوهم بكميه كبيره. علاش اميره؟ خاطر نحنا كي ناخذوا كعبه الغله باش نعصبوها، الالياف نتاعها باش تخرج منها، ما تعملش تقعد فيها كعبه الالياف اللي موجوده كيف ما اللي باش ناكل كعبه الغله هذا الكيلي، والعصائر باش نزيدوهم كميه نتاع سكر، دونك ما عادش باش تاكل كيف ما، ما عادش ناخذوا المنفعه
1: في الغله
2: كيف ما قاعدين ناخذوها في كي باش ناكلوها كيف ما هي. وابغى هذاك انا كي باش ناكل كعبه غله باش ناكلها كعبه واحده، كي باش نعصب باش نعصب برشا
1: 6 7 كعبات برقدين باش ما همش موجود في السيت الحقيقه، باش تحصل كيس
2: باش نحصل لك الكيس،
1: دونك باش تكون اكثر سكريات،
2: اكثر سكريات باش تكون اكثر كمية متاع غلة، مع انا مش نضرب لها غلة في وسط النهار، دونك شوية ناكل في كمية كبيرة متاع سكريات.
1: دونك هذه الكالوريات المخفية اللي يقال عليها الكالوريات المخفية
2: في وسط العصائر الموجودة متاعنا، نلقاها زادة في وسط البواسون غازوز، دونك نلقى روحي قاعد ناكل في اكثر كمية متاع حلو ولا متاع حاجات حلوة كيف ما العصائر ولا البواسون غازوز بالسوائل. يقول لك هاني ماكليت حتى شاي وشربت غازوزة، ولا هاني ماكليت حتى شاي وشربت باكو جو، الوغ كو هذيك حاجة غلطة، على خاطر بالعكس هذيك فيه دي كالوري وهذوك ماهمش منافع، معناتها مانيش قاعدة ناخذ في المنفعة متاع الحاجة.
1: هذيك علاش
2: لازم نعوضوا زاده بالخضار، الخضار زاده كيف ما الخيار في الصيف فيه برشا، فيه برشا ماء، نجموا بالطماطم زاده، الطماطم فيها برشا سوائل، البطيخ والدلاع زاده الدلاع فيه 90% ولا 93% ماء، دونك هذوما زاده كيف كيف الغله كلها اون جينيرال فيها نسبه باهيه نتاع ماء، دونك نجموا نعوضوا بالخضار والغلال نتاعنا، نجموا نزيدوا مش نعوضوا ابار الماء اللي يدخل لبدننا في وسط النهار.
1: يعطيك صحه ايمان، شكرا ليك على النصايح هذه، مهم ننتبهوا لصحة للشرب الماء عند الكبار وعند الصغار. شكرا لك إيمان الهذلي أخصائية التغذية، إن شاء الله هاركم زين.
3: نوتري كونساي الماتينال ويكاند.

اهلا وسهلا بكم. 5 دقائق يفصلون على نشره الاخبار. قبل نشره الاخبار نحب نحكي لكم على دراسه علميه مهمه، خاصه للناس اللي باش يبرمجوا في الايام الجايه للبحر ولا في الايام المقبله حتى خارج برنامج العطله. دراسه العلميه تقول انه مهم جدا انه لما نمشيوا للبحر ما نكتشفيوش بالسباحه في البحر فقط، لكن تقول الدراسه من الضروري انه نبرمجوا انه نمشيوا على الاقدام من غير احذيه ولا حتى شيء حفاتا، يعني لمده ما تقلش على 15 دقيقه، ويكون هذا تحت اشعه الشمس حتى يستفيد الجسم من الفيتامين دي. والدراسه تقدم مجموعه من الفوائد اللي تحصل لما نمشيوا على الاقدام ونكونوا حافيين لمده 15 دقيقه. تقول انه المشي على الرمال الشاطئ يفرغ الجسم من الشحنات الكهربائية الزايدة، يحافظ على القلب والأوعية الدموية، ويزيد تدفق الأكسجين للدم، ويقوي عضلات الساقين والقدمين، ويعالج التهابات الجلد في القدم، ويعزز حاسة اللمس في باطن القدم، ويزيد معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية وانخفاض الوزن، ويهدي الأعصاب، ويخلق الطمأنينة والراحة النفسية، وكذلك يمنح الجسم والنشاط والطاقة، ويطرد الكسل، وينشط، وهذا مهم جدا، النشرة النشرة الدموية، الدورة الدموية. يلا مستمعينا، قدامي كانت صبرة ذاك علاش قلت كلمة النشرة. نرجع لكم احنا بعد النشرة.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. الإعلان خلال مجلس وزاري عن إطلاق تطبيقة الهاتف الجوال خدمات خلال الأيام المقبلة. تظاهرة فنون متجولة 2 تجوب ولاية القصرين لتقريب الفعل الثقافي والفني من الأطفال خاصة. برمجة متنوعة أبرزها عرض فني كبير يوم 24 من أوت الجاري ضمن فعالية الدورة 9 للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا، وقد قرر رئيس الجمهورية تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، وأعلن المجلس بالخصوص عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم خلال الأيام المقبلة وتمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة بواسطة البطاقات البنكية والبريدية والحسابات الافتراضية. وبالتوازي مع المشاريع المستكملة يجري حاليا تنفيذ 114 مشروعا تجاوزت نسبة تقدم عدد منها 90%، من أبرزها تطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية. تتواصل إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أوضحت أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب من بينها أسباب اجتماعية وصحية تتم دراستها من لجان مختصة.
5: على إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. صعنا لجان طب ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4: دار الفكرة قرية حرفية أطلقتها جمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء بتونس بالمدينة العتيقة بالعاصمة بهدف تحويل مهارات نساء تونسيات إلى مجال الحرف في مجال الحرف والصناعات التقليدية إلى مشاريع اقتصادية خاصة عبر التكوين المستمر والمرافقة، فضلا عن إتاحة فضاء لعرض المنتجات وتسويقها. وأكدت رئيسة الجمعية زهرة بن نصر أن هذا المشروع يقوم على 3 أهداف رئيسية تتمثل في المحافظة على التراث التونسي والتمكين الاقتصادي للنساء بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعي للشباب في وضعية هشة.
5: عملنا دار الفكرة في المدينة على خاطر نؤمن اللي المكان هذايا باش يكون فضاء اللي يجمع النساء اللي في الجهات جي تعرض المنتوج نتاعها. دار الفكرة هي فضاء نتاع تكوين النساء والشباب في الحرف اللي هما قاعدين يندثروا بار اكزومبل السراجيل البغودري الكونتيل. الفضاء هذايا زاد فيه فضاء المجعول للاكسبوزيسيون في تونس وفي الجهات. نعمل الأسبوع نتاع الجهات، كل جهة دي تعرض المنتوج نتاعها وتعرض التراث نتاعها وتعرف بالمنتوج نتاع الميزون ديجيتال اللي هي في التكنولوجيا. نعلمهم كيفاش يكونوا كونكتي في العالم باش يطوروا منتوج يبدا نورمال المنتوج احسن. واحنا الاوبجيكتيف في الاخر نديو النساء اللي عندهم مشروع عندهم مورد رزق.
4: تنتظم حاليا بولاية القصرين تظاهرة فنون متجولة اثنين، وهي تظاهرة رمزية ثقافية وترفيهية وتنشيطية تجوب القرى الريفية والمسالك الجبلية بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من المتساكنين وخاصة الأطفال منهم. التظاهرة تتضمن مجموعة من الورشات التكوينية الموجهة للأطفال وفقرات متنوعة. صاحب فكرة فنون متجولة واحد واثنين ورئيس جمعية أحلام الطفولة بسبيتلا محمد الهادي محمودي.
6: وأنا متذكر المناطق الريفية كان أطفال وإلا أولياء ما نجموش لأسباب لوجستية أو حتى لأسباب مادية أنهم يكونوا حاضرين في المهرجان الصيفي، فحبينا نعملوا فكرة نقرب لهم الفعل الثقافي ويكونوا فاعلين فيها ومشاركين فيها. نمشوا لمون هم موجودين في المجولة شنو فما؟ فما جملة من الورشات التكوينية للشباب وللأطفال المتساكن للمناطق الجبلية في السمامة وفي الشعاندي أيضا في ولاد عيسى وفي الدغرة. فنون السيرك يأمنوها بعض المختصين، ورشة الجرافيتي والتزوير، ورشة الطائرات الورقيه اللي بعد ما ننتهوا من هالورشات الضامة الاطفال والشباب يشاركوا فيها كل بشار. يعني تزين سماء المناطق الريفيه الضامة باش يكونوا السيفل نتاعنا بالطائرات الورقيه. ثم في اليوم الاخير تم حصاد الورشات الاطفال والشباب اللي هما شاركوا في التظاهره هذه باش يقوموا بتقديم شنو تعلموا خلال اليومين. ايضا تم فقره ترفيهيه اللي هي تنشيط موجه للاطفال وللشباب وعرض مسرح.
4: في شأن آخر وتحت شعار لا للمخدرات نعم للإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنستير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 2026 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. المسابقة تأتي ضمن فعاليات مهرجان أقلام مبدعة بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة. نائب مساعد رئيس الجمعية سهام بالرحمة.
7: مسابقة أدبية تحتوي على أجناس أدبية مختلفة، الشعر، القصة القصيرة. اقتصرت المسابقة بالنسبة لهذه الدورة على الشعر والقصة القصيرة. يمكن لكل من له من العمر 18 سنة فما فوق أن يشارك معنا، يبعث بمحاولته عن طريق الإيميل متاع الجمعية المسجلة على الصفحة. تقبل نحن المشاركات. قمنا بتمديد الأجل حتى 10 سبتمبر لمزيد إتاحة الفرص للمشاركين. عرضناها هذه السنة تماهيا مع شعار الذي رفعته مندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير لا للمخدرات نعم للإبداع. إبداع يعني مجال واسع، والمخدرات أيضا مشكل اجتماعي خطير ويجب على الكاتب أو الأديب أيضا أن يعني يتفاعل معه ويدلي كل مشارك بأدبه وموهبته.
4: تعيش عاصمة الأغالب القيروان حاليا وإلى 25 من أوت الجاري على وقع فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. دورة تتضمن برمجة متنوعة تراوح بين المحاضرات الدينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحكام.

0: الزائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
1: نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. الإعلان خلال مجلس وزاري عن إطلاق تطبيق الهاتف الجوال خدمات خلال الأيام المقبلة. تظاهرة فنون متجولة 2 تجوب ولاية القصرين لتقريب الفعل الثقافي والفني من الأطفال خاصة. برمجة متنوعة أبرزها عرض فني كبير يوم 24 من أوت ضمن فعاليات الدورة 9 للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
5: إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صباح النور مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. طريق السلامة للناس اللي التحقوا بينا توا، سيسر واحكم في الطريق، مرحبا كل من اختار متابعة برامج إذاعة الشباب. تسمون على

0: FM ولا على الانترنت radiojeune.tn ولا تابعوا فيديوهاتنا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونسي. توا وقيت فقرة أحوال الطقس.
1: طقس اليوم.
0: طقس اليوم كيفاش باش تكون الطقس اليوم والايام القادمه؟ ناخذوا الصحيح من عند سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور والسرور سي سرحان.
2: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: كيفاش باش تكون احوال الطقس اليوم والايام القادمه ان شاء الله؟
2: نعم، قبل ما نمر الى التوقعات ما فيها بيس نذكر بكميات الامطار التي تحصلنا عليها خلال يوم امس. نقتصر على الكميات الكبيره، هذا هو المهم، راه ما يعنيش اللي كونوا الاماكن الاخرى ما فيهاش كميات طيبه، بالعكس. ولكن كي نلقاو بالفيجه 39 ملم من ولايه جندوبه، كميه معتبره جدا، 39 بالوسلاتية من ولاية القيروان، 41 بولاية الشامخ، وصولا إلى المنستير، وإن كانت أعلى كمية بزرمدين 38 مليمتر، 27 ببنبلة. زغوان كان لها نصيب من الأمطار أيضا، أعلى كمية كانت 26 بعين عسكر، 23 بصد بير مشارقة، و20 بصد ويد الكبير. الحمد لله بشائر الأمطار موجودة، واليوم سيناريو يتكرر ولكن بفعالية أقل بكثير من يوم أمس. تبدأ الخلايا الرعدية بالظهور بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية، مع درجات حرارة قصوى من بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محلين. غدوة كيف كيف نعود إلى التقلبات في نفس الأماكن، يعني تقريبا الجهات الغربية للوسط والجنوب، ثم تتدرج نحو الأماكن الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، وتكون أحيانا غزيرة، يعني كميات غدوة إن شاء الله باش تكون طيبة أكثر من اليوم، مع تساقط محلي للبرد، تقريبا نفس المعادلات في درجات الحرارة، وسحب عابرة تميز الثلاثاء والأربعاء، الحرارة في انخفاض، سيما وجود طيارات من القطاع الشمالي، هذه الطيارات اللي في الحقيقة تساهم في تلطيف الأجواء والتخفيف في درجات الحرارة. إن شاء الله غيث نافع، وإن شاء الله أيضا نستقبل كمية أخرى من الأمطار في الأفق القريب بإذن الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك على كل هذه المعطيات سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. مكملين معكم مستمعينا في الماتينا الويكاند حتى للتسعة ونص، معكم محمد عنطول وحسن الطاهر. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. 7:51 دقيقة 9 دقائق يفصلونا على 8 متاع الصباح. توا 9:58 دقيقة في موسكو، وال 12:28 دقيقة في نيو دلهي عاصمة الهند. مرحبا بكل من اختار متابعة برامج إذاعة الشباب. توا وقيت فقرة بوان غوت. نمشي توا مباشرة إلى الضاحية الشمالية، وسي عماد الطويل اختار اليوم منطقة فيها برشا حركية في الحقيقة، منطقة حلق الواد وتحديدا بحلة المرشي متاع حلق الواد. نقولوا له صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بك سي عماد.
1: بخير سي حسان، تحية ليك، تحية للفريق العامل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: شكرا لك. كيفاش الحركية اليوم في حلق الواد؟
1: حلق الواد النشاط نتاعها ليلي، راهو في الصيف يعني نشاط ليلي بامتياز.
0: أيوة.
1: الصباح مازال النشاط ببطء.
0: أيوة.
1: صحيح الأسواق مفتوحة، بدأت تحضر في رواحها السوق المرشي معناتها نتاع حلق الواد، ولا السوق المحاذي ليه بجنبه نتاع سوق الأسماك وغلال البحر.
0: أيوة.
1: بدأت عملية تزود معناتها بالمنتوجات. وخلينا نقولوا حتى السوق الاسماك هو اللي سابق، راه ولا محاله بالمنتوجات سابق الصباح. توا قاعدين زاد عمليه التزود بالخضر والغلال وكل المنتوجات الفلاحيه على مستوى سوق حلق الواد. الحركيه الحقيقه الصباح مازلت شوي معناتها، وهذا دليل وانه امس البارح في الليل يعني النشاط كان ما شاء الله عليه في حلق الواد معناتها في الليل، وهي حلق الواد في الصيف تعيش أكثرية معناتها
0: روزفيلت، شارع روزفيلت
1: أي جويليا أوت، معناتها تكون ليلة يبدأ فيها الجو متاحها وفيها المتعة متاحها والنسمة البحرية متاع حلق الواد معناتها بتاريخها. ولكن توا هذا الصباح معناتها اليوم لحد معناتها مازال شوية بطء، فما بطء، أما نتوقع اللي من هنا سويعة من اثنين واللي فما أكثر حركية على مستوى شارع الحبيب بورقيبة اللي هو من خلاله هو يبدأ نلقاو معناتها السوق متاع مرشي حلق الواد، واللي الشارع هذي هو من خلال نوصل على مستوى خير الدين الكرم سالامبو في اتجاه كارتاج وسيدي بوسعيد. اتوقع اللي معناتها وقيت اخر تقريبا من هنا للتسعة تكون فما اكثر حركية على مستوى شارع الحبيب بورقيبة ومنطقة حلق الواد بصفة عامة. مش نسيت نقطة اخويا حسين بلاي بخصوص لخيان المغرومين والمولعين بالمسجد.
0: هي
1: يعني في اتجاه طريق حلق الواد من تونس البحريه في اتجاه حلق الواد، بعد ما نفوتوا ونتعدوا من تحت الجسر نتاع اللي يربط بين رادس حلق الواد المغرومين بالمسجد، اللي هما يبداوا معناتها عندهم الماتريال نتاعهم الخاص، والمولعين والناس هذوما راهم غرام من نوع خاص يعني.
0: غرام
1: من نوع خاص اللي مشي للمسجد، أما وقت اللي يخليه والسيارة نتاعنا والعربية نتاعنا راسية بجانب الطريق وتقعد للسويعات، وهذاك المكان ما هوش مخصص للإرسال معناتها، ماهوش بتاع الستاسيونمون.
0: أي
1: راهو يولي مصر خطر.
0: صحيح
1: يولي مصر خطر معناتها، صحيح معناتها نشجعوا الناس باش
0: تمارس هوايتها.
1: أي ولكن معناتها أوكي خلي السيارة نتاعي أنا فيها جزء من السيارة يقعد معتها على مستوى الطريق اللي يقع استغلاله من مختلف أصناف العربات، هكاك تقول أنت الفضاء هذاك ما احترمتوش وخليته ما عادش يوفي بالحاجيات للناس اللي يقع استغلال الطريق هذاك، وبالتالي ماذا بينا رجعنا بكل لطف معتها كل حاجة نعطيها حقها كيما أنت كيما أحلى مغرومين صحيح بالمسجد، أما زادك كيف يكون بنفس العقلية وبنفس السلوك نعطي حق الطريق لكل حد معناتها ماذا بينا معناتها نختاروا أماكن أخرى وين باش نقع إرساء السيارة تاعي، ولا نختار مكان آخر وين باش نخلي معناتها نقوم بعملية الاصطياد والمصيد معناتها بالطريقة هذيك اللي ينجم يولي خطر كبير برشا على جميع مستعملي الطريق.
0: بالفعل، وحتى الاختراق السكة الحديدية يقول لي نحكيو عن نفس
1: هذاك اختر اخ هذاك اختر اخر خطر صحيح، هو لمحالة ينجم يجتاز، هي هو الحقيقة المكان ما هوش مخصص للمصيد.
0: أي
1: صحيح. ولكن انا قلت هذوما مغرومين والغرام راهو ساعات يخلينا معناتها نفوت الحدود نتاعنا.
0: صحيح
1: نفوت الحدود نتاعنا. اما الحدود هذه ما يسمعش تكون طرف الخطر على على على حياتنا وعلى وعلى حياة غيرنا. يعني راهي جزئيات صغيره خويا حسين تنجم تعمل فرق كبير وتتكلف على ذي قدر معناتها غاليه شويه.
0: طبعا شكرا لك سي عماد طويل الخبير في السلامه المروريه، يعطيك الف صحه، يومك سعيد ان شاء الله. مكملين معكم احنا مستمعينا بعد اربع دقائق باش يكون ضيفنا دكتور محمد جماعه للحديث على مهرجان الفلسفه فيلو فيست، تظاهره مهمه فينا بناخذوا عليها اكثر تفاصيل بعد قليل.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبع ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
3: عدل موجتك تسمع صوتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك،
5: عدلوا الموجة تسمعوا أصواتكم، مع تسمعوا أصواتكم على موجة إذاعة الشباب. مستمعينا توا 8 ودقيقتين، مكملين معاكم احنا في الماتينال الويكاند حتى للتسعة ونص. من الكفاءات العلمية اللي تساهم بدرجة كبيرة في خلق حركية ثقافية مهمة جدا في بلادنا، الدكتور محمد جماعة، هو أستاذ جامعي وأيضا حريص جدا أنه ينظم بين الفينة والأخرى كما يقولوا بالعربية، تظاهرات علمية راقية جدا ومهمة جدا للشباب وللطلبة في مختلف الاختصاصات. هو ضيفنا اليوم للحديث على تظاهرة مهمة، تظاهرة فيلو فيست، باش تصير من 21 إلى 23 أوت الجاري. معنا مباشرة دكتور، صباح الخير، أهلا وسهلا بيك.
6: صباح النور يا سيدي، صباح النور سي حسين، وصباح النور كل مستمعين إذاعة الشباب.
5: شكرا لك. فيلو فيست، شنو التظاهرة هذه؟ العنوان يوحي أنها تظاهرة تحكي على الفلسفة.
6: وهو كذلك. الفيلو فيست هي تظاهرة تحتفل بعيد ميلاد الخمس، يعني 5 سنوات من نقاشات وحوارات فلسفية مفتوحة للعموم.
5: نعم.
6: ينظمها نادي نابل للكتاب، لو نابل بوك كلوب، كما قلنا من 5 سنين فاتوا، وهي خليني نقول جي تتويج لسنة من الحوارات الفلسفية اللي نظمها كما قلنا نادي نابل للكتاب في فضاء جيلان.
5: نعم.
6: الحوارات هما شنو ما يتمثلوا؟ كل 15 يوم كل شهر تقريبا، النادي اون باراليل يعني مع الاكتيفيتي نتاعو اللي هي قراءه الكتب والقراءات الجامعيه خليني نقول مختارات من الكتب، ينظموا حلقات فلسفيه مفتوحه للجموع. الجموع يعني ما فماش، ما نقص تكون قاري فلسفه ولا نقص تكون طالب ولا تكون جوست كوريو، يعني تكون عندك
5: الفضول والرغبه في
6: الفضول والرغبه انك تسال روحك اسئله وجوديه نوعا ما، واش اسئله نتاع الحياه اليوميه، اسئله من كل المجالات، ويصير نقاش مع بطبيعه الحال مع مؤثرين. عندنا ماني اساتذه الفلسفه في النادي، وعندنا كما نقولوا احنا ناس عندهم الاختصاص يجري في الدم، ونأثروا الناس نوعا ما حول هذه الاسئله. ومن بعد في اخر كل عام يعني في شهر اوت يصير مهرجان الفلسفه، ونستدعوا فيه وقتها يعني مختصين، ونستدعوا فيه يعني فاعلين في الميدان وفي المجال الثقافي والعلمي والمعرفي، ويصير كما نقولوا نقاش حول سؤال السنة. اليوم مثلا مش يكون السنة الحرية، احنا عملنا في الدورات السابقة أسئلة فلسفية حول الجسد، ماهية الجسد، حول الحب، حول السعادة، حول مجتمع الاستهلاك. السنة الاختيار كان، والاختيار يكون أيضا ديمقراطي بين أعضاء النادي، ونعملوا كما نقولوا احنا
5: تصويت
6: إشارات وتصويت إلى آخره. السنة كان الحرية، ونسألوا رواحنا السؤال على ولا من زوايا مختلفة. نهار الجمعة مش يكون اليوم الأول للفستيفال، مش يكون السؤال هو هل الفن هو فضاء للحرية المطلقة؟ سؤال كيفاش مش نتناولوه كل نهار. نهار الأولاني مش يكون عنا كما قلنا، أو نبدأو بالبلونتراكت، نبدأو بالدخلة كما يقولوا جماعة الكورة، هي مسرحية أخونا عصام العياري اليوم من مدرسة توفيق الجبالي. أخونا عصام العياري مش قدم مسرحيته كالعادة، ذكر لي كل شيء مجاني ومفتوح للعموم. عصام العياري إز دونالد، نبدأه مع 5:30 تاع العشية الدخول، ونبدأه 6 في العرض، وبعد العرض العرض ما يفش بالتصفيق، ما اللي يبدأ بالنقاش، هل الفن موجود فقط للترفيه؟ أسكو الفن هزايا يزعجنا، يستفزنا، يضحكنا برا، يدفعنا إلى التفكير؟ وبينسير المحاورون والبوبليك مش يصير بيناتهم نقاش هزايا حول هل الفن مرة أخرى هل هو فضاء للحرية وألا يدفعنا للتفكير، ولا كما قلنا فقط باش نضحك وكا. ومن بعد فما بعد ما نعمل وراحة موسيقية صغيرة، يجي معنا زادة مع عصام ومعه في جمعة سويسي اللي هو مؤثر الفريق اللي مكنا بتاع نابل بوكلوب فيه ميدان الفلسفة. يجي معنا أيضا الصحفي ضياء أبو سلمي، ممكن الجمهور يعرفوا عن طريق الفيديوهات بتاعه ورشمة، هو صحفي مختص ومش يكون في مكنا السؤال هل الفن فضاء الحرية الجذرية؟ أسكو لاغ إتان إسباس، أسكو لاغ إتان إسباس دي ليبرتي راديكال، يعني نسمعوا نفسنا كل شيء في الفن ولا لا؟ يوم الجمعة كما قلنا والجمهور هو الفاعل، وسؤالات وتساؤلات، وما فماش إجابات حاضرة، لكن فما سؤالات وتفكير أكثر منه. النهار الثاني يوم السبت 22 أوت، التام هو أسكولا لي بيختي سابخون، هل نتعلم الحرية؟ الحرية هذه مسيبة مش مسيبة، نتعلموها فما تدرج، كيف كما سافاسات السوحكي، كيف تصير الحكاية هي؟ وكيف نبدأ؟ ونبدأ كالعادة كونتراكت فيلم، عرض فيلم جسوي توجور لها اسمه المخرج والتر سالس، والجمهور يتفرج بها كالعادة، فما نقاش حول لتام اللي عرضهم الفيلم، توجور في التام هذي متاع هل نتعلم الحرية، وصير نقاش وصير تعبير وأسئلة وريبونس وكونتر ريبونس، إجابات وكونتر إجابات. ومن بعد كما قلنا أمتي تونتراكت ميزيكال، بعد مش يكونوا معانا صوفي بسيس معروفة جدا، هي يعني كاتبة تونسية مش تكون ضيف تشرف معنا سنة، وماهر حنين. ماهر حنين زاد أيضا إيسيست وفاعل في الشأن العام والثقافي، ومش يكونوا هما لي سبيكر ولا لي كورديناتور متاع نهار ثاني حول التام هذايا، أسكو لا ليبرتي سابخون، هل نتعلم الحرية؟ أسكو الحرية هذه نمارسوها؟ أسكو أون لا سوبي؟ أسكو كيفاش؟ كيف نتعلم أن نكون أحرارا؟ هذا نهار الثاني. نهار الثاني زادا مش يكون فيه حاجة سمحة ياسر، أبديناها عامنا وسنين نكملوا فيها، هو حلينا كما نقولوا احنا الفضاء، أنه ناس من الكلوب ومن الناس اللي تحب زادا تشاركنا يشاركونا نصوص. نصوص يعني قراوهم، نصوص كتبوهم، خواطر، امتي تكست يقراوهن حول لوتام تاع الحرية، ونتناقشوا فيه جميعا، يعني تكون جلسة تشاركية حميمية حول موضوع الحرية. ومن بعد كما قلنا في بعد ما الفيلم وبعد الجلسة هذه يكون عندنا هالحوار هذايا، هل الحرية نتعلموها ولا مع شوفي بسيس كما قلنا ومع ماهر حنين ومع بنشير الببليك الحاضر. ويوم الأحد إن شاء الله نهار 23 أوت العمل، هل العمل هذايا اسكو لو ترافاي ليبرتي لوم، وقت اللي نخدمو اسكو نوليو حرار اكثر ولا العكس، نوليو لي زسكلاف دو ترافاي، نوليو عبيد العمل ولا العكس، العمل يحررنا؟ وكل عاده لون تراكت يكون عن طريق فيلم نبداو بيه نحطو هكا اللي يخدم اللي يجي معانا يحضر في المهرجان نحطوه دون لو بان كيما قلنا. الفيلم بيرفكت دايز يحكي الفيلم هذا ويم فرنزز، هو فيلم إيرلندي، كيفاش العمل يأثر على حياة الإنسان في نطاق الأسرة متاعه وفي نطاق نظرته للحياة إلى آخره، وفي العادة والجمهور بعد نقاش وتدخلات ومداخلات اون تراك ميوزيكال مع يزيد حسني صديقنا، ومن بعد مع لي سبيكر دو جور يعني مع المحاضرين تاع اليوم، ومع سني بن عبد الله وبكر غريب، ايضا الساده الجامعيين ومتدخلين في الشان العام.
5: نعم.
6: ومش يكون كما قلنا ديما مع سي عصام جمعه السويسي
5: عصام العيارك
6: مع سي جمعه السويسي. دونك هو كما قلنا السؤال هل العمل يحرر الانسان؟ وكما نقولوا نعاودوا في فضاء جيلين في نابل هو المهرجان هذايا هو مجعول انه باش نعطيوش اجابات مي بس نشجع الناس على التفكير.
5: نعم.
6: اكثر من فماش اجابات واضحه ومش اجابات حاضره لكن اكثر انه هو التفكير والبختاش والتشارك والدفع على التفكير المنطقي والتفكير النقدي للناس مهما كان مستواهم مهما كان العمر متاعهم مهما كان عملهم مرحبا بهم الناس الكل في نطاق كما قلنا من الحرية ومن الاحترام ومن البهجة والسرور في نابل دونك لو فاندغودي 23 لو فاندغودي 21 حتى لديمونج 23 في ومرحبا بكم الناس الكل ثلاثة من التفكير في دار جيلان ومعنا بالبوك كلوب.
5: شكرا لك الدكتور محمد جماعة كان يحدث فينا على تظاهرة فيلو فيست في نابل. المسافة بين العاصمة على الأقل بين العاصمة ونابل أقل من ساعة نجم وإذا كان عندكم الإمكانية تتنقلوا تحضروا واضح من البرنامج أنها تظاهرة مهمة جدا جدا أنه وكل التظاهرات العلمية والفكرية كي نحضروها أكيد نستفيدوا حاجة. شكرا لك الدكتور محمد جماعة. مستمعينا بعد شوية موعدكم مع زبير في فقرة توب سبور.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمه الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافيه والكلمه الدافيه.

0: توب سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه باهم المباريات الوديه بالنسبه للفرق التونسيه الباقيه تستعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. النادي الافريقي البارح تعادل مع اتحاد العاصمه الجزائري 0-0. نفس الشيء النادي الرياضي المزرتي تعادل مع النجم الرياضي المتلوي بنفس النتيجه 0-0. الملعب التونسي فاز على مستقبل مرسى 2-1. اهداف الملعب التونسي سجلها فخر الدين بن يوسف، واللاعب تيون في المقابل عمر ترايدي كان سجل هدف المستقبل الرياضي بالمرسى. النادي القربي تعادل مع النجم الخلدي 0-0، وامل حمام سوسه تعادل مع الملعب السوسي 0-0. الاتحاد المنسيري تعادل مع المنتخب الاولمبي اقل من 21 سنه هدف مقابل هدف. نذكر انه منتخبنا اقل من 21 سنه اللي باقي يحضر ويستعد لالعاب البحر الابيض المتوسط اللي باش تنطلق اخر الشهر الحالي. منتخبنا موجود في المجموعه الاولى صحبه المنتخب المغربي، المنتخب التركي ومنتخب مقدونيا الشماليه. الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي مش تنطلق نهاية الأسبوع القادم نهار السبت 22 أوت. الملعب الجولة الأولى 4:30 الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المنسيري، تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران اتحاد بن قردان نادي حمام الأنف نهار الأحد 23 أوت. بقية الجولة الكلاسيكو في ملعب حمد العقربي برادس، الترجي الرياضي التونسي مع النجم الرياضي الساحلي، النادي الرياضي البنزرتي مع مستقبل المرسى، النجم الرياضي المتلوي مع النادي الافريقي، والترجي جرجيز مع الاولمبي البيجي. النجم الرياضي الساحلي مستقبل جابس قاموا برفع عقوبه المنع من الانتدابات، وبالتالي زوج فرق هذوما ينجموا ياهلوا المنتدبين الجدد. اربع فرق مازالوا ممنوعين من الانتدابات واللي هما الاتحاد الرياضي المنسيري عنده 5 ملفات، قوة في القفصة عنده 2 ملفات، وكذلك مستقبل الرجيج والأولمبي البيجي وعنده ملف واحد. فالنجم الرياضي الساحلي البارح تم تقديم المدرب كريستيان براكوني في ندوة صحفية بحضور عديد وسائل الإعلام وكذلك الوجوه الرياضية، وتحدث المدرب براكوني على المشروع اللي باقي يكون فيه مع النجم الرياضي الساحلي، وقال ان العمل ماشي يظهر ماهوش من الجوله الاولى والجوله الثانيه بعد عديد الجولات. نذكر ان النجم الرياضي الساحلي انتدب اللاعب فيليب لوكونتان، عقد لمده 3 مواسم. اللاعب هذا تونسي فرنسي متكون في نادي لونس الفرنسي. كوسيل ابو عالي لاعب الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، عقد لمدة 3 سنوات. لؤي الطراي لعب الوحدة الإماراتي باش يتحول للنادي الرياضي الصفاقسي في شكل إعارة مع أحقية الشراء. الرابطة الثانية فريق جندوب الرياضي اللي باش يرجع للتمرين يوم 17 أوت بقيادة المدرب هيكل العياري وسعد الله الخلفاوي هو الرئيس الجديد للهيئة التسييرية للفريق. المنتخب الوطني لكرة السلة يواصل تحضيراته للنفط الرابعة المؤهلة لمونديال قطر. منتخبنا موجود في طرابلس حاليا بتركيا باش يلعب مع قطر فلسطين ومصر. النفط الرابعة اللي باش تنطلق بتونس من 27 إلى 30، وتلجيري. في الكرة الطائرة النادي الصفاقسي تعاقد مع المدرب أنور التورقي، عقد حتى جوان 2028. نختم بالبطولة الأوروبية اللي رجعت للنشاط البارح. الليغا الإسبانية انطلقت من خلال الجولة الأولى بزوز مباريات. ديبورتيفو ألافيس فاز على ختافي 3-0، وإشبيليا فاز على رايو فاليكانو 2-1. اليوم راسينج سانتاندير يلعب مع فياريال مع الساعة 4:06، إسبانيول يلعب مع فريق ليبن. هكا نص نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء. مع تحية محمد عنطول خليل سولا، إلى اللقاء.
0: Top Sport. صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموشتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبع ولحد من الستة للتسعة ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تشرف على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. المجلس أعلن بالخصوص عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم خلال الأيام المقبلة وتمكن من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية. تتواصل إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. تحت شعار لا للمخدرات نعم للإبداع تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنستير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 2026 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. عاصمة الأغالب القيروان تعيش حاليا وإلى 25 من أوت الجاري على وقع فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي منت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك
2: تسمع صوتك.
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، 8:44 دقيقة في استوديو صالح زغام ونجيب الخطاب، والعشرة 51 دقيقة في القدس وفي مانيلا عاصمة الفلبين. التوقيت هو ماضي 3:51 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا، تسمعوا في الماتينال ويكاند حتى للتاسعة والنصف توا، وقيت فقرة ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم واحد من الشباب الناشطين والطلبة، وللحديث على مؤتمر الطلبة والمهنيين الشباب معتز فرادي. أهلا وسهلا بك معتز، صباح الخير.
2: صباح الخير حسين،
0: شحال؟ أهلا وسهلا بك، لباس عليك معتز؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. احنا عنا تو حديث على الملتقى هذا، التظاهرة مهمة، تظاهرة الطلبة والمهنيين. علاش التظاهرة هذه؟ فما تسجيل يبدو انه اخر اجل هو نهار 18 للتسجيل في الملتقى هذا، واعطينا الهدف وكل التفاصيل.

0: تمثيل على التظاهرة هذه؟
1: به دونك أغلبية الناس يعرفوها باسم TSYP. كونغري هذايا يلم لي ستوديون ولي ستوديون اللي تخرجوا واللي مازالوا يقراوا ولي زيكسبير لي انجينيور يلمهم الكل في بلاصة واحدة. كونغري هذايا يقعد 3 أيام يبدا لو 21 من لو 21 ديسمبر لو 23 ويخدم على بليزيور اكس تكنيك براتيكمون لي دومين الكل من الشيمي بيولوجي انفورماتيك ميكانيك الكتريك وكل في بليزيور تشالنج عامني مثلا وصلنا ل 11 تشالنج على لي دومين مختلفين هذوما وبخلاف التشالنج فما دي وركشوب فما جوب فير يصير غادي وفما برشا اوبورتونيتي باش تعرف على عباد تلك سوا ايتيديونيت ولا دي زيكسبير في الدومين الكل.
0: باهي خلينا نمشي واحده واحده. لي تشالنج هما معناتها اختبارات او مسابقات معناتها يدخلوهم الطلبه في شكل مجموعات ولا بصفه فرديه؟ فسرنا شويه معتز.
1: باهي لي تشالنج هذوما كما قلنا في كل دومين فما تشالنج اللي هو سو لا فورم دان هاكاتون تيماتيك تتعطي في اول سبتمبر ويقعدوا يخدموا عليها على بليزيور فاز حتى لك يجي نهار ليفينمون. جينيرالمون كل فاك تشارك بإيكيب ولا زوز من لي ستوديون تاع لي تروازو نتاعهم و اتخافير الاربع شهور هذوما فما ريتم اكسيليري بين ليكيب في الاخر فما جينيرالمون 6 ايكيبات يوصلوا نهار الكونغري غادي يعملوا بريزونطاسيون ولانونس نتاع الربحين تاع غادي يصير.
0: باهي قلت فما ورشات باهي المجالات العلميه في كل المواضيع العلميه والتكنولوجيا هكا ولا لا؟ معناتها فما تفصيل اخر تنجم تقدمه لنا؟
1: باهي جينيرالمون لي وركشوب مازلنا ما نجموش
0: ما عندكمش عليهم برنامج واضح حتى لتوا.
1: باهي برنامج مازال ما واضحش. كل شيء كي يوضح يكون موجود على السيت نتاعنا اللي هو tsyp.itrozo.in. سينو باش نحكي على عامنا مثلا لي وركشوب كانوا في الدومين تاع الريزو تيليكومونيكاسيون روبوتيك شيمي اي اي سوفتوير حتى دومين ايروسبيسيال فما دي وركشوب عليه دونك فما تنوع كبير وكل واحد كل بارتيسيبون عنده الحق يختار 4 وركشوبات وينجم يحضر عليهم الاربع. دونك كل هي مقسمه كما نقولوا احنا النهار الثاني في الكونغري فما 4 وركشوبات في كل وقت يصيروا برشا وكل بارتيسيبون يختار انهم الوركشوب اللي هو انتريسي فيهم ومن بعد نعملوا لهم اورينتاسيون كل واحد في الوركشوب تاعه.
0: باهي معتز انا نتخيل انه انا طالب كيفاش باش تشجعني انه انا باش نجي نسجل معاكم ونحضر فعاليات الملتقى هذايا خاصه انه انت في كلامك قلت انه فما مجال انه شباك صغير تاع التشغيل معناتها انه ينجم يكون الملتقى هذايا فرصه انه بعض الطلبه يلقاو يربطوا علاقات نتاع عمل في السنه الحاليه ولا السنه اللي بعدها هكا ولا
1: دونك في وسط الكونغري فما ان جوب فير يصير يجيو فيه برشا شركات تلك سوا من تونس ولا من برا يتلموا فيه لي ستوديون عم يبداو يدوروا على لي ستون تاع الشركات اللي يلوج على بي اف ولا ستاج ولا حتى خدمه. بخلاف كي نعرف الاكسبيريونس الخاصه نتاعي نعرف برشا عباد اللي كيحضروا على وركشوبات وكان ينتريسيهم الدومين تاع الوركشوب قعدوا يحكيوا مع الانستراكتور اللي عمل الوركشوب وصلوا عملوا معاهم قبلوهم في دي لابو دو ريشيرش باش يخدموا على دي ريشيرش في الدومين هذاك وبخلاف هذا بخلاف لي زيكسبير اللي تعرف عليهم اللي هما ينجموا يقولوا احنا يشوفوك ربحت في هاكاطون ولا حاجه يجيو يحكيو معاك يسالوك كيفاش خدمت وكل دونك فما بليزيور اوبورتينيتي باش تلقى خدمه ولا باش تخدم في الريشيرش كان تبع ريشيرش اكسترا.
0: باهي التسجيل قبل نهار 18 للطلبه ولا كان للمهنيين ولا الناس الكل لازمها تسجل؟
1: الناس الكل لازمها تسجل.
0: باهي وفما شروط معينه معناتها للتسجيل لازم تكون منخرط في الاي تروازو ولا مش بالضروره؟ فسرنا.
1: هو لازمك تكون منخرط كايتوديون خاطر الايتوديون ما يمشيوش يمثلوا كان في رواحهم اللي تبدون شيء يمثلوا الفاك نتاعهم وإلا الترويزو نتاعهم. ديجا في وسط كونغري كل عام فما كل واحنا فاك الترويزو نتاعها تربح أكثر اكثر دي تشالنج وتكون عندها احسن بريزونس في الوركشوب وكل
0: أي؟
1: هي اللي تربح تنظم الكونغري هذا للعام الجاي. دونك كل عام تاخذوا وتتلهي به.
0: فهمت باه باه معلومه مهمه هذه زتان اي باه. ذكرنا في بالموقع معناتها خلينا استخلت تسجل من تو معناتها معتز
1: باه كونغري سير 21 ديسمبر في سال دي كونغري ديما اسمي الحمامات
0: باه. والسيت ويب السيت ويب اللي حبيتوا
1: tsyp.etroise.tn
0: واضح باه. هذا واحد من التظاهرات الشبابية اللي حبينا من خلال برمجته اليوم انه نعطيكم فرصة مستمعينا الطلبة انه التظاهرة الشبابية انه تدخلوا في مسابقات علمية وتكنولوجية ايضا تحضروا في ورشات علمية تهم اختصاصاتكم تختاروا منها المهم بالنسبة لكم ايضا ينجم يكون فرصة متاع رسالة ختم دروس ولا فرصة لإيجاد عمل إن شاء الله. بالتوفيق معتز فرادي يعطيك صحة شكرا لك. كان يحدث فينا على ملتقى شبابي ملتقى للطلبة والمهنيين الموعد متاعه باش يكون في العطلة متاع ديسمبر والآخر أجل التسجيل باش يكون نهار 18 أوت الجاري. أهلا وسهلا بكم خليل ومحمد وحسان يصبحوا عليكم من جديد في الماتينال ويكند. Pitbull.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: محلي حس الموجة وحس صوت وجدان زقروبة في الشارة الصيفية هذه. مرحبا بكم مستمعينا في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. توا فقرة التنمية البشرية، فقرة الكوتشينج.
2: كوتشينج.
4: في فقرة الكوتشينج معنا مدربة التنمية البشرية السيدة لبنى المقدم. صباح الخير، أهلا وسهلا بك.
5: صباح السعادة، صباح التوازن، صباح الانسجام حسين.
4: شكرا لك، شكرا لك. والموضوع اليوم فيه أيضا حديث على السعادة، باش نحكيه اليوم. موضوع حديثنا كيف يصنع السعداء سعادتهم. ناس كل تلوج على الإجابة على السؤال هذا، هكا ولا محمد؟ طبعا.
5: احنا قبل كل شيء زلنا نعرفوا شو معناها سعادة.
4: اي
5: بعد ساعات واحد يقول لك سعادتي في قهوة الصباح،
4: اي
5: صحيح ولا لا؟ وثم دوت يقول لك سعادتي كتبدا كرهبة من هوني الغادي ويقف قدام الدار.
4: اي
5: سعادتي في بيسين ودار وتيل، وكل واحد وساعاته كيفاش يربطها وباش يربطها.
4: والفلوس،
5: والفلوس اهم حاجة. بان اليوم باش نفسر لكم اللي السعادة حاجة ياسر بسيطة، حاجة قرار. هي ساعة سعادة انك تقرر باش تكون سعيد، تقرر باش تدخل في انسجام مع روحك، تقرر باش تحضر اك التوازن النفسي والطمانينه. احنا بعد ساعات كي نطلبوا ربي نقولوا يا ربي طمن قلبي، مع الطمانينه هذيك تهزك البير كامل نتاع سعاده، تشرب منه ما تشبعش. الطمانينه هذيك فيها اربع عناصر باش نجموا نوصلوا لها السعاده هذيا. اولا الرضا بالموجود دون الاستسلام بيان سور، معنى ان اليوم نجم نرضى اللي كاسي معبي للنص، اما مش معناها راك قلت لكم سعاده معناها انا باش نشرب وهو ونقعد قاعده. نحاول اما وانا راضيه وانا قانعه باللي عطاني ربي، هذه معناها تري تري امبورطونت والعبيد تنساها برشا، هو الرضا. ثاني حاجه اني نعطي معنى لحياتي، حياتي زمني ديما نربطها بهدف، مش نقوم الصباح نمشي نخدم نرجع نننننن. وين السعادة دونك تو سا؟ مش باش نلقاها هكاك. دونك لازم نحقق ديما أهداف، الهدف اللي تحققه يعمل لك برشا سعادة حتى وكان يكون صغيرون. دونك هذاك زاد يعمل لك سعادة داخلية وطمأنينة داخلية. أنا ديما نحب نربط السعادة بالانسجام الداخلي. باهي، ثم حاجة أخرى هي العلاقات اللي ندخلوها لحياتنا. يزمنا نستغنوا على العلاقات السامة التوكسيك، وندخلوا علاقات كلها فيها موجات إيجابية، علاقات تخلينا نزهاو، علاقات تخلينا نحسوا بالانتماء للشخص هذاك. أنت بعد ساعات تخدم في مؤسسة تحس روحك بالحق أون فامي، تحس روحك بالحق عبيت تهز بعضها، تحس روحك تدخل حتى مورالك طالع طايح بلوتو يطلعوه لك حتى بضحكة هكا وجو وكل شيء. دونك لازمنا اون فيت تريز اتونسيون للعلاقات، شكون ندخلوا الدائرة الكبيرة نتاع حياتنا. دونك هذه تريز امبورطون. وبيان سور اون اسي دو كريي الحاجات الإيجابية، الموجات الإيجابية اللي هما شنو هما الموجات الإيجابية؟ إني أنا نبداها من الصباح وقت اللي نقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك، نبداها برشا امتنان، نتذكر الحاجات اللي عطيهم لي ربي، ما نركزش على النواقص. دونك سهل على الاخر اني نقول يا ربي الحمد لله، الحمد لله على الصحه، الحمد لله على النعمه، الحمد لله على اولادي موجودين، الحمد لله اللي عندي باش نشرب حتى قهوه، مش لازم خبز ومعجون وكرواسون وبرانش كامل، الحمد لله على اقل حاجه. وكي تطلب ربي اطلبه وانت متيقن اللي هو باش يستجيب لك. تعرف معناها تطلب ربي يا حسين؟ معناها انت قاعد تستنجد بالقدير القادر بالوهاب. شوفوا اقراوا شويه اسماء الله الحسنى وتعرفوا المعاني نتاعهم، المغزى نتاعهم. معناه انت كي باش تقول له يا ربي اوهبني راك استنجدت بيه، دونك كذاك يدخل لي انا نوع من السعاده ويدخل في قلوبنا الكل نوع من الطمانينه والسعاده اللي انا عندي باش نكون باش نستنجدها. دونك هذه ديجا سعاده. دونك من الميزات نتاع العبيد السعداء انهم يمتنوا يسر ربي، انهم يعبروا على مشاعرهم ما يكبتوهمش كيك سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف. معناه انا طونك نحس حاجه ما لازمنيش نخليها في قلبي، نحس باش نقول لعبد نحبك نحبك، نحس باش نقول لعبد لازمك تخرج اليوم من حياتي نقول له لازمك تخرج اليوم من حياتي، ما نخافش، نحي كلونغواس الزايد اللي عندي من الفيتور، نعيش النهار بنهارو توت ان ساشون اللي ورايا قادر قدير على التغيير.
4: لبنى المقدم هذا لازم تدريب هكا ولا ما يجيش في مرحله
5: سهله على الاخر؟ تبدا تدرب روحك وحدك وحدك. اش معناها تدرب روحك وحدك وحدك؟ مثلا اذا كان انا اليوم ما نعرفش، ما عنديش بحر وما عنديش بيسين، خاطر راهو احنا تعرف من وقتاش كثرت المشاكل النفسيه ملي ظهروا هالانستغرام وتيك توك اللي قلنا قبل كنا نحكيو فيها. الناس ماشي في بالها اللي يعملوا لي انستغرامور هذيك الحياه العاديه، راهو هذيك الحياه اليوميه، ولاو يعملوا متطلبات اكثر من جهد اكثر من اللي عندك، معنى قيم فلوس ولا حاجه، فهمت؟ نسين اللي عندنا حاجات راهو كمان قاعدين نستمتعوا بهم. ابداها اذا كانت تتلم انت مع عائلتك هذيك راهو لازمك تحمد عليها ربي تولي جوغ. راهو ثم عبيد مهاجره، ثم عبيد محرومه من العائله، ثم عبيد راهو اللمه هذيك يلزمنا كل يوم نتعلم ونقولوا الحمد لله والشكر لله يا ربي. يلزمنا نعرفوا القيم اللي اعطاهم لنا ربي، معناها ما عطاكش فلوس سيغ عطاك حاجات اخرى عوضك بهم، معناها ربي راهو معناها ما ينجمش ينحينا كل شيء، بالعكس يعطينا واحنا نطلبه هو يزيدك. انت قد ما تقول الحمد لله والشكر لله هو ينعمك بالنعمه نتاعو اللي ما توفيش، معناها اما نحالك حاجه يعوضك بحاجات اخرى. انت مثلا نعطيك ان اكزامبل، انت عمرك لريت واحد عنده دار وبيسين وكهرباء وهو ماهوش سعيد؟ برشا وراهم دي زامبو خالطين وراهم ما نعرفش شنو عندهم مشاكلهم اكثر برشا. عاد انا سامحني كي ناكل صحن مقرونه وما عنديش مشاكل خير برشا.
4: صحيح.
5: فوالا دونك ان احنا نخمو في ذاتنا، نخمو في الهدف نتاعنا ونسعاو نسعاو الى التغيير والى تحسين الوضعيه، فهمت؟ اما يلزمنا القناعه والرضا تدخل لقلبنا.
4: واضح. هذه هي جملة تغرس فينا مباشرة نوع من الراحة النفسية والطمأنينة.
5: سعادة هي سلام وانسجام وهي قرار، قرارك أنت.
4: الفقرة هذه معناتها موجودة على صفحة إذاعة شباب، نعود نسمعها. وهي كما قالت معناتها مدربة التنمية البشرية لبنى المقدم راهو تدريب، نعود روحنا معناتها على كل المراحل اللي قتلنا عليهم حتى نوصلوا نوليو اكيد فيكم انتم سعداء ونحبكم السعداء. كيفاش حقوا السعاده نتاعكم؟
5: ما تخليش سعادتك ظرفيه مربوطه بحاجه، خلي سعادتك في المطلق، معناها اي حاجه تجم تسعدك. معناها انا بعد ساعات كي نلقى ضوء اخضر اخضر اخضر وانا مزرومه مش الخدمه نولي نحس بالسعاده. صحيح ولا لا؟ دونك ما يصيرش احسوا بالسعاده في امور البسيطه تيجيكم الحاجات الكبيره.
4: ان شاء الله ان شاء الله مفهوم كان الخير ما تسمعوا كان للاخبار الباهيه والاخبار الطيبه، وان شاء الله ديما تكونوا سعداء. شكرا ليك مره اخرى لبنى المقدم، كانت امنت لنا فقره الكوتشينج الاسبوع هذا والاسبوع اللي فات. يعطيك الف صحه، شكرا ليك على الحضور. مكملين المستمعين بعد شويه باش نحكيو على مهرجان حي التضامن.

0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
1: الماتينال جاز
2: فلاش مهرجانات
3: فلاش مهرجانات.
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال نبدأ نهارنا على العال
4: عدل موجتك تسمع صوتك
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا توا 9:13 مرحبا بالناس اللي التحقوا بينا توا طريق السلامة للناس اللي في الطريق توا موجودين وخليني فرصة خليني نوجه تحية لكل أعوان الأمن وأعوان النظافة والناس اللي تخدم 8 و7 ساعات في الخارج في هذا الطقس الصيفي وقيد توا فقرة فلاش المهرجانات
2: فلاش مهرجانات
3: فلاش مهرجانات
5: فلاش المهرجانات حديثنا باش يكون فيه تركيز على المهرجان الصيفي بالتضامن اللي باش يتم اختتام الدورة هذه اليوم ان شاء الله اكثر تفاصيل على العرض الاخراني وشنو كيفاش نقيموا الدورة هذه اللي فاتت مع رئيس الهيئة المديرة سي محمد صبري قريش. اهلا وسهلا بك سي محمد صبري.
6: السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم الصحة ونشكركم على الاستضافة نشكر كل المستمعين لإذاعة الشباب.
5: أنت في بلاصة كاين وما عندكش برشا ريزو.
6: نشكر كل المستمعين إذاعة الشباب يعطيكم الصحة نشكركم على الاستضافة. اليوم نحتفل باختتام أسبوع كامل من الفن والفرح امتد معنا المهرجان الصيفي دورة 37 المهرجان مهرجانا من 10 إلى 16 قوت اللي هو اليوم بمتظاهر الفنون بحيث غامض الشد معناها الليالي والأيام متنوعة جمعت بين المألوف وعروض موسيقية وحتى من العروض المسرحية والكورال والعروض حتى
5: بالإنجاز. سي محمد صبري تكلم فينا بالكيت ولا فما مشكل في الصوت راه؟
6: باهي نجم قوي صوتي.
5: إذا تكلم فينا بالكيت معناتها نحي الكيت وكلمنا بالتليفون يكون أسهل نحب صوت يوصل 5 على 5 للمستمعين. باهي سيمو
6: اليوم نحتفلوا باختتام أسبوع كامل من الفن والفرح
5: باهي
6: من 10 إلى 16 أوت اللي هو اليوم 16 أوت بمتظاهر فنون بالتضامن.
5: نعم
6: شهدت الأيام هذه أيام متنوعة جمعت بين المألوف والعرض حتى العروض المسرحية والكورال وعرض مغني الشهد الديني والموسيقى الصوفية والشهدائية إن شاء الله حتى مركبة عروض الأطفال مع فنانين معناها.
5: سي محمد فما مشكل في الصوت نعاودوا الاتصال بيك لأنه فما مشكل ما الناس مش قاعدة تفهم من الكلام اللي قاعد واصلته. يلا نعاودوا لسي محمد ونرجعوا لك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك.
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نرجع من جديد إلى فقرة فلاش المهرجانات والاتصال. عودنا الاتصال بسي محمد صبري قريش، رئيس الهيئة المديرة للمهرجان الصيفي بالتضامن. أهلا وسهلا بك سي محمد صبري.
4: السلامة، نشكركم على الاستضافة ونشكر كل المستمعين راديو الشباب.
3: ريت محلية صوتك هكا سي صبري.
4: ها يا
3: ديك الصحة. سي صبري، قلنا انه المهرجان الصيفي بالتضامن دورته هذه تختتم اليوم، كيفاش تقيموا الدورة اللي فاتت واعطينا فكرة على العرض اللي موجود اليوم؟
4: المهرجان الصيفي بالتضامن هي الدورة 37. الدورة هذه من امتدت من 10 إلى 16 أوت بمنتزه الفنون بحي تضامن. عند من الافتتاح لحد هذه اللحظة عندنا العروض متنوعة، كيف عرض مسرحية، كيف عروض المالوف، كيف الكورال. واليوم عن الإنشاد الديني مع أحمد جلمان وموسيقى صوفية، فهمني. في الحفل الافتتاح حبيت نحكي شوية عن الافتتاح. اللي هو نحن كهيئة مديرة رفعنا الشارة الحمراء احتجاجا على البرمجة التي رفضتها معناها علينا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ولقينا انها لا تليق بحجم حي التضامن وتاريخه الفني وحضوره الثقافي.
3: نعم.
4: لم يكن معناها ذلك موقفا عابرا، بل رسالة واضحة نطالب من خلالها بمزيد الاعتبار لهذا الحي ولجمهوره.
3: نعم.
4: ومع ذلك قررنا أن نمضي معناها في المهرجان ونقدموا الأهلين، لأن الشعب التضامن متعطش للفن، ولأن الجمهور لا يتحمل معناها مسؤولية الخلافات أو مقاطعة المهرجان. حبيت نقول اللي حيتضامن فيه 24 ولاية، فيه الكيف، فيه القصرين، فيه جربة، فيه صفاقس، فيه سليانة، كل ولاية
3: حي كبير. نعم.
4: حي كبير تلقى فيه 24 ولاية. حي شعبي بامتياز. واليوم احنا نفرحوا حتى لو احنا ما ناس راضين، المهم نفرحوهم العباد هذيك.
3: نعم.
4: البرمجة لازمنا نفرحوا مادام هما فرحوا وعملوا جو في حومتهم وفي حيهم. اليوم احنا كجمعية نطالب وزارة الشؤون الثقافية باش تعطينا عروض كبيرة تليق بمكانة التضامن.
3: نعم.
4: بعمر المهرجان الصيفي اللي هو قرابة 40 سنة.
3: فما مستشارين، نجحت الجمعية في انها تجيب مستشارين لدعم خزينة المهرجان ولا لا؟
4: عنا
3: غير ما تسميش شركات سي محمد صبري.
4: عنا ولكن عنا زاد شركائنا كجمعية التضامن الرياضة والترفيه ومؤسسة الدولة بمنطقة التضامن، هم زاد كيف الكشافة فوج التضامن، اتحاد المرأة فرع التضامن، مراكب الطفولة زادة في العروض الأطفال، مستوصف التضامن في العروض الأطفال، ومراكب زادة شباب والرياضة في معناها معانا شريكة زادة ومعانا مساهمين زادة.
3: نعم. سي محمد صبري، انتم شفنا البرمجة في الحقيقة وشفنا بعض المقاطع على العروض وكل والإقبال الجماهيري من أهالي حي التضامن. في الحقيقة فرصة مهنة من خلال المصافحة هذه معاك، وإن كان نكلمناك في آخر اختتام أنه نثمنوا مجهود الهيئة المديرة، تخدموا في خدمة جبارة، يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم، ما انتم عطيتوا وقتكم كل على لإنجاح تظاهرة لكل الأهالي تاع الجهة. نجيو للعرض الاختتامي. العرض الاختتامي قلت أنه اليوم أحمد جلمان باش يكون الموعد في المنتزه التضامن. بالتوفيق وبارك الله فيكم على أنتوما وكل المهرجانات المحلية أو الجهوية الصغيرة هذه، اللي هي معناتها تخلي الناس تقرب، الأهالي تقرب أكثر لبعضها. شكرا ليك، كانت هذه مصافحة رئيس الهيئة المديرة للمهرجان الصيفي بالتضامن مسي محمد صبري قريش. نغم ونرجع لكم.
0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال.
5: أروح ولا مروحش؟ أروح. هروح. هذا النيل

هكا مستمعينا نكون وصلنا لاختتام الماتينال ويكاند لليوم. عدينا معكم ثلاثة سوايع كلهم موجات وطاقة إيجابية من الستة ونص حتى للتسعة ونص. كان معكم في الديجيتال خليل سولة, في الإخراج التقني محمد عنطول, ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة شباب حسن الطهري, في تعويض لأميرة الزايدي. بعد شوية صلوحة تقدم لكم الأخبار, وبعدها نسرين حشينا في برنامج صغارنا. إلى اللقاء مستمعينا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم ومستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا. خلال إشرافه أمس على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد على أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفع الإصلاح الإداري والاقتصادي. تتواصل إلى يوم الأربعاء المقبل 19 من أوت الحالي دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الأعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. في بن عروس تسليم 13 إشعارا لبعث مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني رائدات بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار. عاصمة الغالب القيروان تعيش حاليا وإلى غاية 25 من أوت الحالي على وقع فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. في العالم، إيران تطالب قطر بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق بعدما أكدت طهران أن الدوحة تحتجز 3 طيارين إيرانيين. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أمس. الشركة العامة للكهرباء الليبية تعلن خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة في حادثة تزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. وأخيرا، إيقاف عشرات المهاجرين غير النظاميين قرب المعبر الحدودي مع جيب سبتة الإسباني، ووسائل أعلام محلية تفيد بأن عدد الموقوفين خلال العملية بلغ 294 شخصا. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

صباح النور، صباح الأمل أصدقائي الأطفال. شنحويلكم إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا متفرهدين وعاملين هكا جو كبير، خاصة اليوم 15 أوت. مازال شهر فقط على العودة المدرسية. توا الحديث الكل باش يكون على المراجعة الصيفية، وباش يكون أيضا كيفاش نحضروا نفسيتنا للعودة، وخاصة نعرف برشا أصدقائي الأطفال متحمسين أنهم يرجعوا يقراوا، باش يشوفوا أكيد أصحاب هم، وأيضا يشوفوا المربين متاحهم. وتحية لكل المربين اللي أكيد فما تحذيرات خاصة تكون، وأنا ديما نقول تحذيرات تكون على المستوى النفسي أكثر، لأنه نعرفوا برشا صغيرات باش يكونوا لأول مرة في المدارس، لأول مرة في رياض الأطفال يعني، فنهار الأول هذاك يكون ديما شوية استثنائي، وخاصة فما صغيرات اللي باش يكونوا ينقلوا من المدارس وباش يمشيوا للمدارس الإعدادية، وإلا من المدارس الإعدادية باش يمشيوا للمعاهد الثانوية. ديما كالنقلة هذيك عندها الوقع الخاص في نفوس التلاميذ، لذلك فنحن باش نحكي فيه في برنامج صغارنا هذية الموضوع في الحصص المقبلة إن شاء الله. علاش؟ على خاطر مهم جدا كيفاش نأطروا صغارنا يعيشوا تجربة جديدة، والتجارب هذو ما راهم ينعكسوا على أطفالنا في المستقبل، على مستوى حياتهم، على مستوى مزاولتهم للمهنة، لأنه راهو اللي نشوفوه توا من عكاس في الحياة الاجتماعية والحياة العائلية، راهو هذاك كله تبنيه من الصغرى، مش الإنسان هذاك طبعه فقط، ولكن نوعية التنشئة اللي تلقاها، الصدمات العاطفية اللي تلقاها، الصدمات الاجتماعية اللي عاشها، فهذا الكل راهو يشكل شخصيته. لذلك على قد ما نحكيه في المواضيع هذية منذ الصغر، على قد ما الشخص يكون في عند الكبار خلينا نقوله يكون متوازن أكثر ويقدم

نعلموه يخطط الاستراتيجية اللي تكون طويلة الأمد، إنه هو يحقق حلمته في الآخر، مش فقط يكتفي بالحلم، لا، إنه هو يحلم ويحقق ويتشبث ويوصل. أهم شيء، وأنا ديما نقول راهو النجاح مش فقط نقول نجاح عند الوصول، ولكن النجاح في متعة الرحلة، النجاح وقت اللي تتحدى، وقت اللي تتعب، وقت اللي تصير حاجات مش كما أنت تحب، ورغم هذيك أنت تواصل وتتشبث، هذيك النجاح الحقيقي، الاستمرارية في المثابرة. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا على قدر كبير من النجاح والعطاء ومزاولة، خاصة خلينا نقول نحن الاجتهاد والمثابرة، وإن شاء الله تكونوا مجتهدين كل وقت عند مزاولة العمل للدراسة وغيره يا رب. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، تحية اليوم تجيكم من عند صديقكم خليل، صديقكم سي محمد عنتول، وصديقتكم نسرين حشان. تقولكم يلا أصدقائي نمشي للجو، نمشي للموسيقى، راجعين مع ضيفتنا الأولى بعد شوية اللي اسمها محلاه آيات. أنا الحقيقة الاسم هذا ياسر حبيته، خلينا نكتشفوا آيات وحلمتها وشنو قصتها. خليكم ما تبعدوش بعيد، هنا راجعين.

0: رجعنا لكم اكيد برشا صغيرات درجحوا شيخو في الصيف ان شاء الله يا ربي ديما انتم شيخين متفردين في العطله الصيفيه يا رب وربي يحميكم، خاصه انه الصيف هذايا ما شاء الله يعني درجه الحراره فيه كانت مرتفعه جدا، على ذلك ربي يحمي كل اطفالنا من ضربات الشمس والحر، ان شاء الله ربي يحفظكم اهم شيء وان شاء الله تكونوا ديما بخير. باهي مواصلين معاكم في برنامج صغارنا، مواصلين في ركن حلمي كبير وصديقتي آيات ما شاء الله عليها نشاط وحيوية وطاقة إيجابية وإبداع، باش نتعرفوا عليها باش نتعرفوا على حلمتها. خلينا نصبحوا على آيات جيتوني نقولوا لها صباح النجاح والتألق يا آيات.
1: صباح الخير، صباح يليق بهذا الصباح، صباح الفل والياسمين، صباح النور الذي يطل من النوافذ والدفء الذي يصل إلى القلوب، صباح تتزين فيه الكلمات قبل أن تقال وتبدو فيه الحياة وكأنها تمنحنا فرصة جديدة لنبتسم ونحلم. صباح الخير لكل من اختار أن يبدأ يومه بصوت جميل وكلمة طيبة وأمل لا ينطفى. يسعدني جدا أن ألتقي بكم هذا الصباح عبر أثيركم وأن تكون لي معكم هذه الدقائق التي أتمنى أن تبقى منها في قلوبكم ذكرى جميلة. أنا آيات الزيتوني المتحصلة على المرتبة الرابعة وطنيا في مسابقة تحدي القراءة العربي. يسعدني أن أشارككم هذا الصباح الجميل ولصاحبتي هذه الدعوة الجميلة، أقول يسعدني هذا اللقاء ويسعدني أكثر أن تكون البداية من حديث أحبه من أعماقي، حديثا عن القراءة وعن حلم أخذني إلى مكان لم أكن أتخيله. ولكم أنتم أيها المستمعون أهدي أجمل تحية وأترك بين أيديكم صباح من الكلمات لعل كلمة منها ترافقكم طوال يومكم.
0: محليك آيات، آية أنت في الإبداع والجمال الحقيقة، إن شاء الله صباحك أحلى صباح. إذن آيات للأطفال اللي يسمعوا فينا، أنت سنة يعني كما نقولوا كنت في آخر سنة في المدرسة الابتدائية هكا، ولا السنة المقبلة باش تستقبل أول سنة في المدرسة الإعدادية، أكيد شعور جديد، لأنه كما كنت نحكي أنا في بداية الحصة قلت ديما فما حاجة تكون استثنائية، شعور استثنائي لما التلميذ باش يكون في أول سنة من المدرسة ولا باش يكون لأول مرة باش يمشي للروضة وأول مرة باش يكون في المعهد الثانوي، ديما كلي أول مرة من كل يعني مكان جديد، وإلا ديما نقول فما شعور استثنائي وبداية كل غيث قطرة كما يقال، وفي بعض الأوقات زادة كالتجديد هذك محلى للبعض وفما ناس تلقى صعوبة في الحقيقة تجديد هذك، على هذك برشة تأثير يصير. قبل ما نحكيه على آيات ونحكيه على تحدي القراءة العربي اللي ما شاء الله للأمانة فما سناء اللي كانوا من العشر الأوائل قاعدين ياخذوا فيهم تباعا في برنامج صغارنا وانسلطوا الضوء على أطفالنا المبدعين ما شاء الله في كل المجالات. إذن آيات كيفاش تحذيراتك أنك أنت توا غادرت المدرسة الابتدائية ماشي للمدرسة الإعدادية، ماشيت لها بأي أهداف، خلينا نقول بأي انتظارات؟
1: أنا الآن أذهب إلى المدرسة الإعدادية بكل فرح، ولكن يبقى شوقي إلى المدرسة الابتدائية نهجنا بالبعرادة، شوق يعجز اللسان على وصفه، لكنني سأخصص وقت لأزور معلمتي ومعلميني بصفة عامة ومدير المدرسة والمدرسة مدرسة نهجنا بالبعرادة، فهذا النجاح أهديه إليه، ولعل في السنوات المقبلة أهدي للمدرسة الإعدادية نجاحا آخر وعله يكون أكبر.
0: أكيد وما عندي شك في هذا، فتحية إلى كل أهالينا اللي يسمعوا فينا في بعرادة سليانة، تحية إلى كل أهالينا في الشمال الغربي، تحية إلى كل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا من أقصى شمال أقصى الجنوب. أنا نعرف لبرنامج صغارنا حسب اللي يوصلني أنه فما برشا يسمعوا فيه من مختلف ولايات الجمهورية، فتحية لهم ولاية ولاية إن شاء الله، وفي كل مرة باش نسلطوا الضوء على صغيراتنا في ولاية معينة، لأنه في برنامج صغارنا يهمني برشا أنه يكونوا الناس الكل موجودين موجودين، على خاطر أنا ديما نقولها نقول أنا نحن بكلنا نشكله لوحة متاع فسيفساء ونثريوها بالطريقة اللي احنا تميزنا. فآيات أنا سعيدة جدا أنك بحذايا اليوم. اللي ما يعرفش آيات الجيتوني خلينا نتعرف عليها أكثر، هواياتها شنو الحاجات اللي مغرومة بيهم، فخلينا نغوصوا في الشخصية هذيك.
1: سؤال جميل ولا علي لا أجد نفسي في صفة واحدة، لأنني أرى أن الإنسان حكاية تتشكل كل يوم، لكن إن كان علي أن أصف نفسي فسأقول أنني فتاة صنعت القراءة جزءا من هويتها. حتى غدت الكتب بالنسبة إلي أكثر من صفحات وأكثر من حكايات، غدت مساحات ألتقي فيها بنفسي وأرى فيها العالم بعين أوسع وأحلم فيها بما هو أبعد، وفي كل كتاب أفتحه أجد نافذة جديدة على الحياة، وفي كل صفحة أقرأها أكتشف شيئا لم أكن أعرفه عن العالم أو عن نفسي. فالقراءة بالنسبة إلي ليست طريقا أصل به إلى النهاية محددة، بل رحلة كلما تقدمت فيها اتسع شغفي وكبرت أسئلتي وصارت أحلامي أكثر رحابة وجمالا، وأشعر أنني كلما قرأت أكثر اتسعت المسافة بيني وبين الإنسانة التي كنتها، واقتربت أكثر من الإنسانة التي أحلم أن أكونها. فالكتب لا تمنحنا المعرفة وحدها، بل تمنحنا قدرة أجمل على أن تفهم أنفسنا وأن نرى الآخرين بقلوب أكثر رحابة، وأن نؤمن بأن خلف كل صفحة حياة وخلف كل كلمة معنى وخلف كل حلم طريقا يستحق أن نسلكه. وأجمل ما في هذه الرحلة أنني لا أخرج من الكتاب كما دخلته، دائما ما يترك في داخلي فكرة جديدة أو سؤالا جديدا أو شعورا يجعلني أنظر إلى الحياة من زاوية مختلفة، وربما لهذا أحب القراءة إلى هذا الحد، لأنها لا تمنحني عالما آخر لأعيش فيه فقط، بل تعيدني إلى عالمي وأنا أكثر وعيا وأكثر شغفا وأكثر إيمانا بأن الإنسان يستطيع أن يصنع من كلماته وأحلامه شيئا يستحق أن يروى. أنا أحب القراءة وأعشقها في الكتب على أجوبة داخلي، كل كتاب أقرأه يضيف إلى روحي نافذة جديدة، وكل صفحة تمنحني احتمالا جديدا لأن أفهم وأن أتخيل وأن أكون نسخة أعمق من نفسي.
0: به أيوتا، أنت مغرومة بقراءة الكتب، به هيت نحكيه على الغرام هذية، وانت تقريبا في سن 12 سنة، شكون غرمك بالقراءة في البداية؟ هل وحدك وإلا فما شكون عنصر هو اللي ساهم انك انت تكون شغوفة بقراءة الكتب وبعالم المطالعة؟
1: حقيقة لم يكن عنصر، بل كانوا عناصر.
0: اي
1: عائلتي وخاصة أمي هي أول عنصر أذكره الآن. فسنة لكل نجاح سندا، فسندي الأول هي عائلتي وأمي. أمي مشرفتي الكاتبة والروائية عايشة بن صالح السلامي،
0: تحية لها،
1: التي سندتني ساندتني ورافقتني في كل نجاح وفي كل فشل، والتي كانت دائما برفقتي تشجعني على القراءة وعلى هذه الموهبة، والتي أشعلت نار الشغف بداخلي. كما أريد كذلك أن أذكر جمعية متطوعون بارادة، وخاصة ورشة الكتابة متطوعون بارادة، على رأسها السيدة والكاتبة القديرة جميلة شريف وسيدة عائشة بن صالح السلامي، اللتان رافقتنا في هذه الورشة، واللتان علمتنا أن النجاح، أن وراء كل نجاح تعب، ووراء كل خطوة إصرارا، ووراء كل كلمة شيء تعجز اللسان على وصفه. حقا أشكرهم كما أشكر المدرسة الابتدائية نحن بالبارادة، المكتبة العمومية محمود المسعدي بباردة، وكذلك أشكر المندوبية الجهوية للتربية بسليانة وأصدقائي، وخاصة صديقتي إسلام مجول وسيرين بن همال.
0: تحية لكم، هما كانوا موجودين معنا في برنامج صغارنا للأمانة وتعرفنا عليهم الحقيقة عن كثب كما يقولوا. فأنا فقط حبيت نقول حاجة للأمانة آيات. آيات توا في المستقبل أنت شنو تحب تولي؟ على خطر الوالدة ربي فضلها كما قلت لنا، تحية لها، هي روائية بالأساس، وأيضا أنا نعرف كي يقولوا من أين هذا الغصن، يقولك من تلك الشجرة، ولا من أين الشبل، دونك يقولوا من ذاك الأسد. فهل أنت باش تواصل على نفس الطريق على نفس المنوال، وإلا آيات عندها أحلام أخرى موهوبة أي، ولكن في نفس الوقت عندها حلمة كي تكبر شنو تحب تولي؟ آيات السؤال هذا الأشهر اللي سألوه في برنامج صغارنا.
1: بالطبع
0: جاوبني وكأنه مش يسمع فيك حد. آيات أنا وياك كهو والميكرو ثلاثنا.
1: بالطبع، فرغم أن اللغة العربية والكتب مكانة خاصة في قلبي، وأن القراءة والكتابة رافقتني منذ سنوات، فأن طموحي الأكاديمي يتجه نحو العلوم، وأحلم بأن أصبح يوما طبيبة، وفي الوقت نفسه أتمنى أن أظل قارئة وأن أواصل الكتابة وأن أنقل حب الكتابة والقراءة إلى غيري وخاصة إلى الأطفال. أؤمن أن الكتاب يمكن أن يفتح للطفل أبوابا واسعة من الخيال والمعرفة. أما عادة القراءة التي نظرتها الصغر قد تصنع إنسانا مخصوصا في المستقبل، لذلك أتمنى أن أجمع بين شغفي بالعلوم وحبي للكتب، أن أكون طبيبة تحت في قلبها حب المعرفة، وقارئة تشجع الآخرين على
0: يعطيك الصحة، موفقة إن شاء الله. أنا نتصور تولي زادة كاتبة وتكتب كتب علمية، بما أنك أنت تحب تجمع زوز مجالات، فنحن نلقاو الحل هذا، حل وسط، تكتب لنا كتب علمية باهية، وتكتب كتب على مجالك اللي أنت تحب تولي دكتورة، تحب تولي طبيبة، أما تحب تولي طبيبة متاع شنو؟
1: جراح.
0: طبيبة جراحة به، هو في أي مجال يعني، ولا مزلت فما التيتر متاع طبيبة جراحة ذاك استاتيو، أما الاختصاص كي نكبر نخمموا فيها أكثر.
1: أي
0: وحليك آيات بهي ساعة. آيات مشاركتك في تحدي القراءة العربي، هل هي المشاركة الأولى ولا سبقت وشاركت قبل؟
1: حقيقة المرتبة الرابعة وطنيا في مسابقة تحدي القراءة العربي لم تكن مشاركتي الأولى، بل هي مشاركتي الثانية. بأثرتي الفارقة شاركت في تحدي القراءة العربي، تحصلت على المرتبة الأولى محليا ثم الثانية جهويا، وتأهلت إلى المرحلة الإقليمية، لكن الحظ لم يحالفني حينها لمواصلة الطريق، ومع ذلك لم يكن ذلك التراجع حاجزا أمام حلمي، ولم أجعله سببا للاستسلام، بل جعلت منه دافعا أقوى للعودة والمحاولة من جديد. عدت وأنا أحمل معي تجربة الأمس وإصرارا أكبر، وإيمانا بأن بعض الخيبات لا تأتي لتغلق الأبواب، بل لتعلمنا كيف نفتحها من جديد.
0: باهي برشا، يعني انت هذه تجربتك الثانية، كنت تتوقع النتيجة بالطريقة هذه انك انت تتأهل مع العشرة الأوائل على المستوى الوطني، وهما العشرة الأوائل باش يخوضوا التجربة في دبي. فهوني كما قلت انت تجربتك اللي كانت بالأمس كانت تجربة مثمرة أكيد، وفيها تحديات، ونتصور منافسة لما تكون شرسة آيات الحقيقة، وما نحبش نقولها منافسة شرسة، ولكن فما منافسة يعني على المستوى هذي، على خاطر نعرف صغار الكل تحب تكون موجودة وصغار الكل تحب تنتصر. وانا ديما نقول راهو المتعة متاع الانتصار في الرحلة في حد ذاتها، والربح الحقيقي لما الانسان يكتشف حاجات جدد، ولما الانسان يختبر مكتسباته، ولما الانسان زاد يكتسب حاجات جديدة ويطلع على يعني تجارب الاخرين، وايضا يتعرف على اتراب اخرين. فهوني انا ديما نقول التجربة مهما ما كانتش النتيجة لصالحنا، نحاولوا نثمنوها ونجعلوها لصالحنا ونجعلوها وقود باش نجددوا به الشغف متاعنا نحو تجربة تكون اكبر في المستقبل. فأيات كيفاش انت تجوزت مثلا بين ظفرين؟ انا نقول مش عاثرة، التجربة متاع الامس كيفاش تجوزتها وتوظفها لصالحك باش تكون انت على مستوى العشرة الاوائل في الوطن، يعني على المستوى الوطني، وتكون يعني تحقق، يعني خلينا نقول نحن حققت الهدف متاعك. كيفاش تجوزت هالمرحلة هذيك من الدورة اللي فاتت للدورة السنة؟ كيفاش تخطيت؟
1: حقيقة الشيء الوحيد الذي جعلني أتجاوز الفشل، لأن الفشل ليس عكس النجاح، وإنما هو خطوة إليه، وإنما هو جزء منه. وحقيقة الشيء الوحيد الذي جعلني أتخطى الفشل هو ما قاله أبو القاسم الشابي: سأعيش رغبة الداء والأعداء كالنسر فوق القمة
0: الشماء،
1: أرنو إلى الشمس المضيئة هادئا بالصحب والأمطار والأنواء.
0: برافو أيد.
1: حقيقة لم أكن أتصور أن حلمي سيأخذني إلى المرتبة الرابعة وطنيا في مسابقة تحدي القراءة العربي، لكن حقيقة في تلك اللحظة كنت أنظر بعينين يملأهم الإصرار والفرح، لكن كان ذلك شعور يعجز اللسان على وصفه، شعور يعاش ولا يوصف حقيقة، شعور هو ما أجمله من شعور.
0: ما شاء الله عليك آيات، ما شاء الله تستحق كل النجاح والتوفيق يا رب كما سائر أترابك الكل. احنا مكملين آيات في حوارنا، وانت حكيت على الفشل، لان ديما نقول راهو الفشل هو نجاح مؤجل، راهو اذا نفشلوا ما يعنيش نحن انتهينا، بالعكس راهي ذيك خطوة نحو التقدم بطريقة اسرع من اللي كنا، وبطريقة متزنة. نعرفوا شنو نحبو شنو ما نحبوش، شنو نقاط ضعفنا، شنو نقاط قوتنا، والأهم أنه نصلحه من أنفسنا. وحتى وكان راهو الفشل عمره ما ينقص من قيمة الإنسان الحقيقي، عمره ما ينقص من معرفته، من وزنه الثقافي والعلمي. وراهو أي إنسان راهو معرض للفشل، الدورة الطبيعية متاع الإنسان راهو فشل ونجاح، راهو ما فماش حتى إنسان في الدنيا هذه ناجح على طول، وما فما حتى إنسان فاشل على طول، فقط نحن يلزمنا ننظروا للأمور بعقلنا ونقولوا إذا فشلنا مرة وحتى واثنين وحتى ثلاثة يعنيش نحن رانا ناس فاشلة، بالعكس راهو الفشل هذاك هو دورة طبيعية فينا، وفما الإنسان اللي ينجم يجتاز الفشل هذاك في خطوة، فما اللي يجتازه في خطوتين، فما اللي يجتازه في ثلاثة، كل إنسان وطبيعة متاعه، كل إنسان وطريقة تفكيره، على خاطر فما برشا عوامل تدخل في شخصية الإنسان. لذلك مهما فشلت أعرف راهو النجاح قادم، والنجاح على الأبواب، فقط ينتظر منا إصرار وعزيمة أكثر، وخاصة الاستمرار في المحاولة. الاستمرار في المحاولة راهو يجيب لنا نجاح. على ذلك أنا ديما نسأل أصدقائي قديش من مرة شاركتوا، شنو نوعية الصعوبات اللي تعرضتوا لها، علاش صارك الفشل، باش تلقاو الناس الكل عملت اللي عليها ولكن النتيجة ما كانتش في صالحنا، هذه حاجة تجاوزنا، نزيدوا نخدموا أكثر وبقدرة ربي تكون النتيجة لصالحنا. شكرا آيات على الكلام الجميل اللي قلته، على تجربتك الشخصية اللي شاركتنا بها. نرجع طوى نحن لحوارنا صديقتي آيات الجميلة. آيات الحقيقة أنت قلت اللي بشكون إن شاء الله طبيبة في المستقبل وطبيبة جراحة، إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. آيات هوني الإنسان يقول قديش مهم إنه الطفل يرسم حلمه في ذاكرته، في خلينا نقول نحن يحقق، خلينا نقول نحن مثلا استراتيجية، يعمل استراتيجية. فآيات هوني أنت تخطط من اللي صغيرة ولا كيفاش تعيش كل عام دراسي؟ فخلينا نفهمه، هل الأطفال عندهم أهداف؟ هل يخمموا على مدى طويل ولا مدى قصير؟ أنت كيفاش ترى أحلامك وأهدافك، حتى أهدافك البسيطة اللي هما خلال السنة الدراسية، هل تخمم فيهم وإلا تخليها كل يوم ويوم وآيات؟
1: حقيقة أرى أن لكل طفل حلم، لأن يجب أن تحلم في الحياة بلا حلم في الإنسان بلا روح. الحلم يجب أن يكون، ويجب أن تكون لك أهداف وأحلام وطموحات لتحققها يوما ما، ولتغمرك السعادة حينما تحققه ولتكبر معك. حقيقة أنا حين كنت صغيرة ومن عيلتي أظافري.
0: قديش هكاك صغيرة باش نعرفين؟ على خاطر أنت توا 12 سنة، قديش صغيرة؟
1: 4-5 سنوات تقريبا.
0: أهي باش نكونوا واضحين مع المستمعين يا آيات، 4-5 سنوات توا أنت صغيرة بلاس كما يقولوا.
1: صغيرة لكني كبيرة بالحلم وكبيرة.
0: لا، أنت كبيرة بالموهبة متاعك، أنت كبيرة بكلامك، بالنضج متاعك، بالوعي متاعك، أكيد كبيرة. ولكن سنك الصغير اللي هو أنا نسميه من أحلى، من أحلى الفترة، من أحلى الفترات، هي الفترة هذية. آيات أنا فخورة بك برشا، آيات الحقيقة فخورة بثقافتك، بعلمك، بكلامك، بإبداعك، بنجاحك. فهذا كله نحن في سبيل الدعابة، لأنه أنا أصدقائي الأطفال عمري ما نشوفهم صغار في العمر الحقيقة، على خاطرني أنا قاعدة نتعامل مع جيل ألفا، جيل مبدع جدا، وأنا نحبكم برشا برشا برشا الحقيقة. أي نكملوا، منذ نعومة أظافرك 4-5 سنوات.
1: منذ نعومتي أظافري كنت أحلم بأن أكون طبيبة، لكن لما أقول أنني سأكون جراحة، لأني شنها لم أتعمق في ذلك الموضوع، لكني كنت أتمنى أن يأتي يوم وأصبح كاتبة وقارئة كبيرة، وأن أنجح في إحدى المسابقات، وأن أتحصل على مجرد ميدالية فقط. والآن وبعد مرور كل هذه السنوات هأني أرى حلمي يتحقق شيئا وشيء، المرتبة الرابعة وطنيا في مسابقة تحدي القراءة العربي، لن تكون بالنسبة لي مجرد نجاح، وإنما هي ثمرة جهد طالت سنتين كاملتين مكللتين بالتعب والإصرار والفشل والنجاح.
0: ما شاء الله، ان شاء الله موفقة يا رب. ونعرف مش سهل، انا راهو الوصول الى المرتبة هذية وراه برشا تضحيات، وراه تحدي في حد ذاته. انا ديما نقول تحدي القراءة هو بالفعل تحدي. شكرا ليك ايات. ايات انت من سليانة المزيانة، الولاية الجميلة جدا، واللي نحن الحقيقة ضيوفنا المرة هذه في الأسابيع هذه كانوا من بطلات، خليني نقول لنا سليانة اللي هي ولهدة كما كل الولايات. فبش نخلي لك المساحة، كل واحد نحب يحكي لي على ولايته من وجهة نظره. الناس اللي ما تعرفش سليانة، اللي ما تعرفش بارادة، شنو هو الحاجات اللي تميز سليانة وتميز المنطقة اللي أنت منها؟
1: حقيقة سليانة ليست مجرد ولاية، وإنما هي ولادة الحلم وولادة الطموح وولادة الإصرار وولادة الأطفال المبدعين. نعم، سليانة تتميز بأطفالها، بأبنائها، بتلاميذها، بمبدعينها، بقارئينها وكتابها، وبعرادة كذلك. فبعرادة تلك المعتمدية الصغيرة، نعم صغيرة المساحة لكنها كبيرة الطموح، كبيرة الإصرار، كبيرة الحلم. لا أستطيع حقا بعرادة وسلينا لهم مكانة كبيرة في قلبي، يعجز اللسان على وصفها. سليانا لم تكن مجرد ولاية، وبعرادة لم تكن مجرد معتمدية، و27 حرفا لا يستطيع أن يعبر عن مدى حبي لبعرادة ومدى حبي لسليانا ومدى نجاحات بعرادة وسليانا. أنا دائما أقول أن بعرادة فخر سليانا وأن سليانا فخر لتونس، ولما لا فخر للعالم. أتمنى حقيقة أن يأتي اليوم أن أرفع راية بعرادة وراية سليانا أعلى وأعلى مما كنت أتخيل، وأن أحقق كل أمنياتي باسم بعرادة وباسم سليانا، هذه الولاية وهذه المعتمدية التي على ترابها كبرت أحلامي وكبرت طموحاتي وكبر إصراري.
0: يعطيك الصحة. زادة أنا حبيت الحقيقة كل شخص يروج للولاية متاعه في إطار السياحة الثقافية، السياحة البيئية، وسلينا فيها برشا مناظر طبيعية مزيانة. فأنا حبيت رسالة من عندك أنت للناس اللي يسمعوا فينا، شنو تقول لهم باش يجيو لسلينا؟
1: حقيقة سليانا مدينة جميلة، سليانا مدينة القمح والزيتون، سليانا مدينة جميلة جدا، وبعرادة مدينة جميلة بطبعها. نعم صغيرة لكن لا يغرك صغرها، بل تغرك فقولها الشاسعة ومناظرها الخلابة التي تسحرك من النظرة الأولى. وسليانا تلك المدينة التي إن رفعت رأسك رأيت جبالها المتماسية، جبالها السامخة. سليانا القوة، سليانا هي الجمال، سليانا هي كل ما في هذا العالم. سليانا شيء جميل وجميل وجميل، سليانا تلك الطرقات الجميلة، سليانا تلك الجبال المتمادية، تلك أشجار الزيتون التي وإن رفعت رأسك رأيتها سامخة عالية.
0: يعطيك الصحة آيات، باش نخلي لك كلمة الختام. وأكيد أنا نفرح كي نشوف أطفال يحكيوا هكا بحب على بلادهم وعلى ولاياتهم، وأنا نقول تونس مزيانة بال24 ولاية المزيانين اللي فيها، وبأطفالها وبشبابها بكهولها بشيوخها بالناس الكل. الحقيقة أنا نقول على خاطر ديما نقول الإنسان مش بالعمر الحكاية ولكن يقاس بالشغف اللي فيه. فأنا نقول إن شاء الله ديما يا رب تكونوا بخير، صحتكم النفسية بخير، جسدية كيف كيف، وتكونوا ديما قيد الحلم، قيد الإبداع، قيد التقدم والتطور والنجاح، ونشوفكم ديما ديما في أعلى المراتب. شكرا أية، تلقيتوني محليك. نخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم. كان أية تسمع فينا ولا لا؟ يظهر لي انقطع الخط. حبينا ايات نحن تكون معانا، مثالش وصلت التحية. نتصور ايات باش تسلم على اهلها الكل، على اصحابها، على مؤطرينها، على المشرفين اللي كانوا معاها ورافقوها في رحلة تحدي القراءة العربي. فانا تحية الى كل المشرفين للامانة، وتحية خاصة الى كل المربين اللي ساهموا في نجاح الاطفال واللي واقفين مع الأطفال. أنا نحيي كل الأطفال اللي خاضوا المسابقة هذه واللي يخوضوا في كل المسابقات العلمية والأدبية والثقافية، على خاطر مجهود يذكر فيشكر، وأكيد تجربة جديدة باش تمكنهم أنهم هما يسقلوا مواهبهم أكثر ويكونوا عندهم التجربة هذه ينعكس عليها، راهو ينعكس في المستقبل على شخصياتهم، ينعكس على مردودهم. على ذلك أنا ديما نقول لكم عيشوا تجارب، على خاطر هي تجارب اللي تعلم. بنرى تعلم بالتجربة. أنا بالنسبة لي راهو لأنه مفهمش تعلم على مستوى بالنظري فقط، ولكن ديما إذا تحب تنجح تعلم بالتجربة، عيش التجارب، فقط خوذ التجارب كتجارب، مش انه يحددوا مستوانا، يحددوا شخصيتنا، يحددوا امكانياتنا. ليه نجموا نجربوا وننجحوا، نجموا نجربوا ونفشلوا، ولكن بالفشل ننجح في المستقبل ان شاء الله. يلا هذه هي الفلسفة متاعنا في الحياة، خليكم معنا تبعدوش بعيد. تحية صديقنا نجم الدين بن سلم، تحقم بينا من العشرة، ما نحن ما نجمنا نسلم عليه كان توا. يلا احنا نمشيوا للموسيقى نجم الدين ونرجع لكم بعد شوية، ونحب نجدد تحية لصديقتنا آيات الجيتوني اللي كانت معانا في برنامج صغارنا اليوم، ضيفتنا في فقرة حلم كبير، إن شاء الله ربي يوفقها. وشكرا مجددا إلى كل أطفالنا اللي رافقونا في برنامج صغارنا، واللي معهم هما نعديه بالحق أوقات ممتعة، ونتبادلوا معاهم الأفكار ونتعلموا منهم فلسفة حياتهم. خلينا نقولوا يلا خليكم معنا، متبعدوش بعيد، راجعين أصدقائي راجعين بعد شوية.

أصدقائي الأطفال، هكا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. إن شاء الله ديما نشوفكم هكا طايرين في سماء الإبداع والنجاح والتألق، ونشوفكم ديما ديما ديما متوجين يا رب، وإن شاء الله ديما سعداء وصحتكم النفسية والجسدية بخير. هذا هو أنا اللي نطلب منكم، أنتم تكونوا لباس كل شيء يجي بالمرتاح زادة. يلا أصدقائي الأطفال، أجمل وأرق تحيات أصدقائنا اللي هما خليل ونجم الدين. بعد شوية فما برنامج للكبار، أي للأمهات والأباء اللي سمعوا فينا، ونقولهم اقعدوا تبعوا برنامج ديمانش بلوس بعد شوية مع فاطمة شابي صديقتكم نسرين ونجم الدين، وأيضا صديقنا خليل، ويقولوا لكم إلى اللقاء يا أحلى الأصدقاء. إن شاء الله نهاركم من أسعد أسعد ليامات. باي باي.

0: Pigman.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: نحييكم مجددا من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار شباب اليوم بناء الغد تحتضن العديد من المنشآت الشبابية بسيدي بوزيد وخاصة الأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية وبالمناطق ذات الأولوية مهرجان الشباب بداية من 25 من أوت الحالي ليتواصل إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل. تتواصل إلى يوم الأربعاء المقبل 19 من أوت الحالي دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. عاصمة الغالبة القيروان تعيش حاليا وإلى غاية 25 من أوت الحالي على وقع فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنسير تعلن تنظيم مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 2026 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. في العالم قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية محمد باقر زاده يتهم المسؤولين القطريين بتعطيل التحقيق بشأن مصير الطيارين الإيرانيين الذين تحتجزهم قطر هناك. مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. ميناء المخا اليمني يعلق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخا في هجمات شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية. أوكرانيا تطلق مئات الطائرات المسيرة على مناطق متفرقة من روسيا ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز.
5: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة.
5: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة.
7: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص.
6: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية.
7: ونعيش معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
5: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت.
6: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمع التونسي
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
5: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
8: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

بلس. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ديمانش بلس. صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والفل والياسمين. ديمانش بلس بلس كيف ما تقول سوها، معاكم من توا حتى كشي الماضي ساعه. فقراتنا هما بيدهم باش تلقاوهم مع جديد مع ليكو بلس. اليوم باش نمشي ونعملوا طله على الشابه وجمعيه احباء الشابه، شنو اللي قاعدين محضرين وشنو اللي حضروا وشنو اللي عملوا المده هذيا. جمعيه من الجمعيات النشيطة، دونك باش نحكيو على البرنامج متاعها. بعد باش نعملو طلة مع المدربة متاعنا حنان الساحلي اللي باش تحكي لنا على جرح الأم وشنية التداعيات متاعه وكيفاش تأثيره على الشخصية وكيفاش نفيقوا بيه. دونك هذايا الكل تلقاوها في الساعة الأولى. بعد باش نمشي ونشوفو مع كوتش علي تريكي اللي النصائح متاعه ما نجموش نفوتوه في ديمانش بلس. بعد زادا كيف كيف باش نعملوا طله على لي انسوليت، وعندنا حاله الطقس اللي قاعد يعمل في دي سوربريز بين المطر ما بين سخانه برشا، كيفاش نتبعوا ان توكا حاله الطقس هذا كل باش يكون من توا حتى كشي الماضي ساعه. الحاجه اللي زادا ما تتنحاش بالكل بالكل بالكل هي الموسيقى. عندنا ثلاثه اغنيات، بابا من عند عمرو دياب، كيفو من عند الشامي، وباش نمشيو ونشوفوا زادا نسمعوا النصابة من عند السلاوي. الله لا يعدي علينا، لا لا مناش نصابين احنا، جونا به في البونيمار. يلا موزيكا.

0: هذه كان النصابة. مرحبا بكم الكل، مرحبا بكل من التحق بنا توا. وقيت باش نمشي ونشوفوا البيئة متاعنا ونشوفوا العباد الناشطين البيئة في إيكو بلس.
1: إيكو بلس،
0: في إيكو بلس الحق المرة هذه باش نمشي للشابة وباش نمشي والعباد ناشيتين بالكده بالكده، وعباد قاعدة تحاول تقدم كل يوم حويجة، كل يوم تريف باش تنجم الأرض هذه تحملنا وتحمل التعب اللي قاعدين نفليجيو فيه كل يوم. وذلك علاش كلمنا مدير ورئيس الجمعية سامحوني سي مكرم البعتي اللي باش يكون معانا ويحكي لنا على ليزاكتيفيتي اللي قاعدين يعملوا فيهم. صباح النور سي مكرم.
2: صباح الخير مدام، صباح الخير لكل المستمعين تاعك ان شاء الله.
0: يعيشك. انا كلمتك اليوم
2: جمعيه احباء مدينه الشابه.
0: جمعيه احباء مدينه الشابه بالضبط. احنا اليوم انا اليوم كلمتك قلت لك ان شاء الله ما نكونش قيمتك بكري، قلت لي لا رانا كنا نعملوا في اكسيون، معناتها عباد قامت ديجا بكري برشا وبداوا الاكسيون.

0: لو
1: اليوم الاكسيون كانت بكري برشا 5:30 نتاع الصباح. كانت عندنا خرجة الدويرة اللي هي غابة في الشابة. دونك الجمعية تاعها ديما انها تخرج تعمل خرجة مارش
0: اي
1: 6 كيلومتر مع احباء الجمعية. اليوم كان تقريبا معنا 150 حتى 160 شخص مشارك
0: ما شاء الله.
1: مارشة في الغابة بين البحر والغابة، بين زرقة البحر وخضرة الغابة. ونعملوا بعد تالي فطور شابي تقليدي، فيه كرموز، فيه بسيسة، فيه فطاير، فيه خبز، فيه زيت خبز صابونة، فيه زيت، فيه عسل. دونك هذا هو
0: صحة بالشفاء.
1: الهدف منها هو الرياضة، تعريف الغابة، تحسيس الناس المحافظة على نظافتك الغابة هذيك والبيئة متاعنا. وهكذا
0: اسكو كانوا برشا صغار معاكم ولا ما تشنية ترانش داج اللي شاركت؟
1: توتلي ترانش داج موجودين ما شاء الله. من 12 عام حتى اكشي ل 70 عام
0: ما شاء الله. هذه الاكسيون متاع اليوم، شفت اللي 3 ايام التالي كانت متابعة شيقة برشا في سلاح في البحر اللي عشوا وخرجوا يمشي بترايف حتى كشي للماء، وكان هذايا يظهر لي انتم تتبعوا في العشوش، تبعوا في التفقيس.
1: احنا من اللي تأسست الجمعية ونحن نتبعوا في السلاحف البحرية ونحافظ عليها ونسعى وانها ما تنقرضش من البلاد هذه ومن البحر بتاعنا. من لي غران فولي اللي نخدموا عليهم في جمعية عباب الشابة هي السلاحف البحرية ومتابعة التعشيش نتاعها ومتابعة الأعشاش نتاعها. دايور في مدينة الشابة عندنا بين 3 شتوت عندنا 9 أعشاش
0: ما شاء الله
1: فيهم ريغوليرمون. نحن عندنا شكون يتبع ويفيق به العش، بعد نقعد نستناو فيه حتى يخرج وقتاش يفقس، وبيان سور هو يفقس، وبعد نعملوا الاناليز نتاعو اللي هي تتمثل في ان نحلوا العش اللي مازالوا ما خرجوش يخرجوا، وبعد نعملوا الاناليز اللي هي تتمثل في عدد البيض اللي فقس، البيض اللي ما فقس، البيض اللي حارم. وهكا نعطيو لي زيتود هذوما للزملاء لاصحابنا او لي شيرشور اللي يخدموا عليهم، خاصه في عماد الجريبي اللي هو ناتوال لي زاناليز نتاع كل عش.
0: فهمت،
1: نطلعوا داكوردو.
0: فهمت. دونك هذوما لي زاكسيون اللي صاروا ولا محاله هما برشا الحق، حمله نظافه لغابه الدويره والشاطئ العاليه، والحق لازم واحد الحق يقال، معناتها المهديه من اكثر المدن اللي فيها شطوط ياسر مزيانه، وهو كيف ما في تونس الكل. اما انا كود كار الحق مشيت، ما كنتش نعرفها، مشيت واكتشفت بلايس ياسر محلاهم وغاديكا بالحق، معناتها لازم انسان يستحفظ على كل شبر باش ينجم يستمتع. كيف ما قلت لك لي زاكسيون لقيت برشا على الباج، مش نقعدوا نحكيوا على لي زاكسيون اللي تعداو، مي اعطيني شنو هما لي زاكسيون ان شاء الله اللي جايين، وكيفاش ينجموا اذا كان فما عباد انتريسي باش انهم يكونوا موجودين في الجمعيه معاكم، وين يلقاوكم، كيفاش يتصلوا بكم، هذا الكل.
1: احنا راهو الحملات التطوعيه للنظافه في الشط ولا في الغابه، هذا يعمل دوري تحسيسي كل السنه طول السنه. الحملات اللي عملناها ما نعرفش نحكيو عليها في الوقت انت تو، نحن باش نبرمج ان شاء الله حمله نظافه كبرى، خاطر عملناول مثلا عملنا حمله نظافه كبرى في غابه الدويره كانت باللي زونجان، هزينا ترانس نتاع اوساخ وفضلات بشريه وفضلات بناء وكل شيء. كي تعدينا في الخرجه رجعنا فريمون لقينا نفس بلايص عاود جديد وطيشوا خير فريمون. انا دايو المواطنين باش يستحفظوا على غابتنا، راهي هي الريه نتاع الشابه، هي معناها اللي البلاصه اللي نمشيو نحوزوا فيها نتفرجوا فيها. المواطن لازم يكون واعي، ما عاد ثم بلايص وانت فاهم، ثم بلايص ثم مثبت فيه الفضلات البناء على السطح غادي، علاش الدبوسه كي تستعملها ما تيشاش. ندعو المواطنين واهالي الشاب والزوار نتاعنا انه كل واحد يتحمل مسؤوليته وينظف ويخلي بلاصته نظيفه.
0: ان شاء الله نداء مسموع
1: في الايامات القادمه ان شاء الله، ممكن في المدارس
0: ان شاء الله
1: نعاون المدارس في الرونتري سكولير ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هذه جمعيه احباء مدينه الشابه للي انتريسي واللي في الدوائر ينجم يلتحق بهم ويكون تكون يعيشك. شكرا ليك سي مكرم البعتي اللي كان معانا وحكينا على الشابه وليزاكتيفيتي نتاع الجمعيه غاديكا. انا نخليكم مع الفن توا على خاطر بعد شويه باش نمشي ومع الكوتش علي تريكي اللي باش يعطينا النصائح نتاعو اللي ما نسلموش فيهم. يلا موسيقى.

0: هذايا اجو رحمه محسن ونوردو اللي يغنيونا ويغنيو لنا ووصلونا لل11 وربع وين باش نمشيو ديريكتومون مع الكوتش علي تريكي في صحه وفرحه.
1: صحه وفرحه
0: صحه وفرحه. اهلا بيك كوتش، صباح النور والفل والورد والياسمين.
2: عسلمة فاطمة، صباح العنبر والياسمين والنعناع.
0: عايشك. ميرسي. دونك اليوم على شنو باش نحكي؟ الجمعة اللي فاتت حكينا على الهندي.
2: اليوم نحكي على أمير الغلة ملك السلطان.
0: سلطان. مش ندوروا على الحواشي الكل.
2: وأنا معناها لا وين نعيش معناها في الخليج فريمون غاليه برشا، معناها الكيلو نتاعها غادي كينجم يوصل تاخذ حتى 150 200 الف تونسه اللي هو مي هون في تونس زاد غالي شويه. اما كي نسمعوا الفوائد الحقيقه في حقه دونك ما نعرفش كان طلعت شي حاجه نحب نحكي اليوم.
0: غالي شويه، اذا كان حاجه غاليه نعرف في البناء حاجة الوحيدة اللي نعرفها غالية. حاجة متاعنا غالية شوية كرموس.
2: يعطيك الصحة. اوكي. باش نحكيو اليوم على 10 فوائد الكرموس. ومن تشر الكرموس ربي اقسم به في القران والتين والزيتون. دونك الكرموس مش واذا ربي يقسم حاجه راهي عظيمه، معناها مش هكاك. علاش الكرموس نعتبروه حتى سوبر فود؟ معناها عباره ماخذه سبع كوك دي كومبليمون اليمونتير طبيعيين محطوطين يعني في غله واحده. الكرموس غني برشا برشا برشا مضادات الأكسدة، في كمية من الفلافونويد معناها وأحماض فينوليك عندها خصائص مضاد الأكسدة، معناها ما تخليش كما نقول احنا البدن يصدد من داخل.
0: اوكي.
2: تقضينا على الجذور الحرة اللي هي تسبب لنا في الأمراض المزمنة وفي الشيخوخة. الألياف العالية الموجودين في الكرموس دونك تحسن برشا، تدعم برشا يعني وظائف الجهاز الهضمي بتاعنا، وزيد فيها برشا بروبيوتيك بروبيوتيك اللي هم المغذيات بتاع البكتيريا المفيدة، العائلات البكتيرية المفيدة في الأمعاء بتاعنا البهين راهم يتغذوا به. دونك هذا يحسننا من صحة الميكروبيوم بتاعنا، دونك يتحسن الامتصاص بتاعنا، الترانزيت انتستينال يتحسن، تصنيع كما نقولوا احنا تصنيع الفيتامينات وامتصاص المعادن يتحسن، وتصنيع حتى بعض كما البيوتيريت معناه بعض الغازات ولا هي الأحماض اللي تعاون البدن في برشا ميكانيزمات وعمليات معناه كيميائية. هذا يعاون برشا به. حاجة أخرى الفايدة الثالثة لقاوة في الكرموس اللي هو يعزز صحة القلب متاعنا ويخفض من ضغط الدم. علاش؟ على خطر الكرموس يعتبر مصدر جيد للبوتاسيوم. اوكي. ويعاون باش يعمل موازنه بين البوتاسيوم والصوديوم
0: يخدموا
2: مع بعض.
0: اي
2: فوالا. دونك والالياف اللي فيه معناها تعاون باش ترتبط بجزيئات الكوليسترول اللي تمنع امتصاصها، اللي يقولوا مع الكوليسترول الضار ال دي ال ما يطلعش. حاجه اخرى الفايده الرابعه نلقاها في الكرموس انه يحتوي على نسبه عاليه من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، معناها أكثر من 3 أضعاف مقارنة بالفواكه الأخرى اللي في الموسم هذا في الصيف تويكا الموجودين، البطيخ والدلاع والعنب والآخر والفازات هذوما. دونك يعاون على تقوية العظام ويزيد من رزنها للدنسيتي نتاعهم ويحفظها من الهشاشة نتاعهم.
0: أوكي.
2: فائدة خامسة للكرموس نلقاها هي أنه يعاون بما أنه فيه برشا ألياف وفيه معادن وفيه فيتامينات، إذا عنده إيفي معناه دستاتي تياغ هنا معناه مشبع، وفوق من هذا كل بما أنه مشبع معناه كيف نشبع احنا؟ معناه هو محافظنا على مستوى السكر في الدم لمدة طويلة ثابت، على ذلك احنا ما نجوعوش. دونك نجم نقولوا أنه الكرموس هو نوصل ما يركح لنا السكر في الدم المدة عالية، يعطينا إيفي دستاتيتي معناه مشبع كيف نورمالمون الناس تاكل اقل، دونك هو يعاون انديريكتومون انه الناس ما وزنها ما يزيدش تخفيف. حاجه اخرى باهيه في الكرموس انه فيه اللي كاروتينويد، معناه الكاروتينويدات هذه الطبيعيه الموجوده في الكرموس تعاون في تحسين صحه البشره والشعر. شوف من حكمه ربي خاطر احنا في الصيف البحر والشمس
0: والشمس
2: والشعر والجلد. دونك حط لنا فاكهة في الصيف اللي تعاون باش نجمو نحميرو احنا من اللي فيه النطيف نتاع الملح نتاع البحر وقوة الشمس الحارقة نتاع الصيف، خاصة شمس السماء ما شاء الله احنا نوصل يعني
0: الحمد لله.
2: اكيد الفائدة السابعة انه الكرموس يعزز الوظائف الادراكية للدماغ، وهذه ثم دراسة ولو انها ضعيفة تعملت على الفيران، لقاو انه الفيران اللي عطاهم المكملات نتاع الكرموس الذاكرة نتاعهم معناها ما نقصتش مقارنة اللي ما خذاوش، والقدرة الادراكية نتاعهم زادت. به حاجة اخرى انه الكرموس الثامن دونك يعاون في تقليل مدة معنى تقليل خلينا نقولوا احنا فترات الجوع اللي جيونا في النهار، قلنا خاطر في برشا الياف دونك هذه حاجة باء. ولاحظ انت كي تاكل كعبة كرموس من بعد تحس روحك غومبلي، معناها كان تاكل كعبتين كبار بعدك تحس كان يجيبوا لك حاجة باش تاكلها اما باش تاكلها على الشبع، معناها فريمون تحس روحك. انا شخصيا كي ناكل كعبة كعبتين كرموس بالحق جو مسون غومبلي، نجم نقعد لك 6-7 سوايع فاسيل معناها ما ناكل حتى شيء وما نتقلقش منه
0: وما تتقلقش باه.
2: الفائدة الثامنة انه غني برشا بالمعادن، معناها الكرموس نلقاو فيه نسبة كبيرة نتاع بوتاسيوم، دونك كي نقول بوتاسيوم دونك جماعة القصور الكلوي يردوا بالهم الكرموس ما يمشيش معاهم.
0: اوكي.
2: فيه نسبة كبيرة من الكالسيوم، فيه برشا مانيزيوم، الناس اللي ما نجموش يرقدوا في الليل راهو الكرموس مادام فيه برشا مانيزيوم يعاونك ترقد بالكدا في الليل،
0: يعاونك
2: ينقص لك ستريس ويخليك اعصابك هادية والى اخره.
0: واللي كرامب في لي موسكل وجاع نتاع لي موسكل.
2: هو الكرامب في الموسكل من الاسباب نتاعو هي نقص كالسيوم، هي نقص غلوكوز، هي نقص مانيزيوم.
0: فوالا.
2: واحد منهم. دونك فيه نسبة كبيرة من الحديد، ولو انه الحديد نتاع الفواكه امتصاصه ماهوش طيب مش كما الحديد نتاع المواد الحيوانية الهيمز نسميهم، لكن ديما خير من بلاش.
0: ديما فما حديد داخل البدن
2: مخاطر نلقاو فيه زاده فيتامين سي، فيتامين سي عامه في فصل الحديد انت حتى 1% 2% خاصه كي راهو انا بالنسبه لي نعيشوا في كارثه خاصه مع 10 نساء تويكا في وقتنا تو اللي تسال عندي المخزون الفيريتين طايح عندي الحديد طايح، لا واحده تفرحك تقول لي عندي الحديد ديما طايح
0: ديما كل شيء طايح
2: صحيح قال لي اخي.
0: ما هذوكم لي ريجيم اللي لعبت ساعات تتبعهم هكاك يقول لك تحب نضعاف، هاني والله نهارين ما كليتش انا قعدت 48 ساعه ما كليتش، الوغ كو بعد وقت اللي تاكل تحط صحن مقرونه ولا تحط حاجه. دونك فما دي ريجيم عباد يتبعوهم هكاك دمغي، دونك هو اللي يعمل فقر الدم ويخليه بدن ما يمتصش، والا القهوه تخلي بدن ما يمتصش اكسيت. هذوما تعليماتك انت ليت كيفاه ليت كيفاه هذوما غراس لي كنت اكزاكتومون غراس لي كنت تتبع فيك.
2: وي شو للاسف والله شوف عندك انا بالنسبه لي انا ثم قوس صغير زوز ميادين لا تحترم في بالي، مش معنى لا تحترم معناها يتجرأ عليها الناس. عندك التغذية والدين زوز يشتيو فيهم العباد وبدون ما يحسوا بحتى تأنيب ضمير معناها
0: عادي
2: للأسف معناها أوركو خاصة التغذية راه ديما نقول راهي الماكلة أقوى سلاح وأخطر من الأنتيبيوتيك اللي تاكلو، راهي الماكلة هذيك راه هي اللي تكبر فيك
0: هي
2: اللي تخليك وليد طولك متر وتسعين، راهي هي اللي تمرضك وباه هي راك تبرع معناها راهي حاجة سيتان إليمون تري تري ديليكا. اما انه الناس تستهين بها وش فيها كي كليت انا ديك وش فيها كي قا بابا وش فيها هذيك انت ماكش اهل اختصاص
0: شنو ال...
2: كيما تنجم تخلصها توا كيما تنجم تخلصها بعد عامين وثلاثه كوش فيها هذيك خاطر الناس ناخذ مثال احنا الناس اللي طاح لهم الحديد ولا طايح نتيجه لي هما دمروا مصارنهم ولا نتيجتهم لعادات غذائية سيئة إلى آخره ولا تلملهم دوسي كما نقول أنا فهمت، ومن بعد يقعد يعانون السنين الطوال والحديد ما يرجعش البلاط والمخزون ما يتعباش ويقعدوا مصارنهم منقوبة باللي كومبليمون بتاع الحديد تاخو في الكومبليمون مصارنها مقلقينها وكرشها توجع حالة تحليلة والكونستيباسيون
0: كونستيباسيون إفكتيفما
2: تبطل هذاك يتيح لحديد تولي فدوخة والشعر الطايح وتمشي الدنيا تدور به. علاش؟ على خاطر كما نقولوا احنا استنبندين على بدوناتنا ولعبناها بالعريف وانا نعرف الطبيب هذاك ما يعرفش وكل كوتش هذاك خفيف وقتش ولينا كوتش وذاك وقتش ولينا يفتي ومن بعد يولي هما يعاني ويقعد حياته كله هو المخزون طايح
0: اكزاكتومون
2: بنكملوا حاجه حاجة أخرى الفائدة العاشرة أنه يدعم صحة الدورة الشهرية للنساء. فهمت؟ كسوة تاكل معناها الكرموس المجفف وإلا الفخيم يعني يقلل من ألم الدورة الشهرية وأثر طبعا ويساعد الخطر أغراس الأستروجينات كما نقولوا إحنا النباتية اللي تعاون على موازنة الهرمونات. قداش لازمنا ناكلوا كرموس في النهار؟ هذا سؤال سهل يا جماعة اللي فات.
0: تهنى حتى أنا كنت باش نسألك نفس السؤال على الكرموس الجماعة هذه.
2: الكرموس فيه برشا سكر، فيه برشا ألياف، ما يقلقنيش السكر يقلقوني الألياف. برشا ألياف والألياف باهية لكن كي نكثروا منها تولي مشكلة. دونك الكرموس ماذا بينا ما نفوتوش إذا الحجم متوسط 3 كعبات. Okay. إذا الحجم كبير كل ما شاء الله كل كبيرة وحدة تبقى مشقة وحدة تقول لك بجاه ربي إجا كولني هذيك ما نفوتوش الكعبتين على أقصى
0: تقدير
2: وصحة بشفاء للناس. كما قلنا بثمانيات مثلا ثمانيات عنده بعض حساسيات مثلا اللي نعاني من حساسية اللاتكس ماذا بهم يستشيروا طبيبهم. الناس اللي عندهم قصور كلوي اللي كان مصيب برشا بوتاسيوم على حسب هما الدرجه اللي هما فيها نتاع القصور يستشيروا طبيبهم. فوالا دونك هذا جينيرالمون الكرموس ما عندوش جينيرالمون قلت معناها 100% ما عندوش تعارضات مع اغلب الادويه. المراه المرضى زاد تنجم تاكل الكرموس وما على بالهاش نورمال. المراه الحامل زاد نورمالمون ما عندناش مشكله مع الكرموسة. المهم لا موديغاسيون ما
0: سيسر واحد
2: نحلو الكرموسة ما نغصوش فيها الصحن
0: مش كيلو يحطو قدامي ونبي وتكال عليه. أقول لك كرموس فيه برشا منافع كهو مال نفطر ونرقد ونقوم على الكرموسة كهو.
2: بنقول لك حاجة هي كلمة منافع عليها باش نحل عليها خوص. رغوش كل حاجة فيها منافع معناها احنا ناكل في بالك الجير كله كالسيوم معناها ناكلوا الجير احنا.
0: لا محالة نعرف شكون عملها العملة هذي.
2: انت مثلا الطنجرة نتاع النحاة هذيك الطنجرة كلها ايش معناها نقرمش النحاة؟ نقرمش
0: فوالا
2: مشكل راهو شو جوست يا بني البشر راكم مش وحدكم في الكون. راهو ثم حاجات ربي خلقها نافعة المخلوقات أخرى.
0: أنا
2: مش تتشد كتنفع معناها حتى أنت كتطيش ما شاء الله تبدأ في الجهاز الهضمي بتاعك مش كل شيء يمتص ومش كل شيء ينفع ومش كل شيء به. ثم حاجات أنت تنجمها حاجات ما تنجمهاش حاجات خلقت ليك حاجات خلقت لغيرك. وثم زاد حاجة ثم حاجة اسمها تخلقت ربي خلقها المقادير الدوزاج ما ناخذوش هكاك مانيش عليه ليش ما حاجكم مانيش بكار مانيش حتى العروس البقرة عنده 3 معد وقت اللي يلزم يوقف الماكلة
0: يعرف اللي هو لازم يوقف.
2: وعندنا احنا زادة كما نقولوا احنا كيما الترمومات ولا اوتي دو مزيغ نرشك كلي في المراية القيدها طلعت ما نرد بالك
0: خانتها روا فوالا
2: دخلت ياسر ندخلنا في العجز التجاري
0: اكزاكتومون. اذا كان فما دوخه وجه اصفر وكل اعرف روحك راهو فما زاد مشاكل وانت ماشي الشعر الكل ان توكا البدن ديما يعطيك ديز اليرت ويفسر لك. اما انت اذا كان تسمع ولا ما تسمعوش هذه حاجه اخرى. شكرا لي كوتش ميرسي بوكو. اليوم حكينا على الكرموس والمنافع نتاعو وعلاش يلزم واحد ياخذ كعيبتين باهي برشا لمن استطاع اليه سبيلا هو لا محاله. اما هاكا من توا خموا انكم تزرعوا شجره كرموس في الدار حاجه باهيه برشا. باش نمشيو للفن وباش وصلنا الفن حتى ال11:30 وين باش نلقاو موجز الاخبار لل11:30. احنا بعد نرجعوا عندنا المدربه معانا حنان الساحلي اللي باش تكون معنا وتنصحنا في جرح الأم وكيفاش نتعاملوا معاه وكيفاش نعرفوه. هذا الكل بعد شوية خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

إذاعة شباب من تونس.

0: حماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
0: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
0: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، تحتضن العديد من المنشآت الشبابية بسيدي بوزيد مهرجان الشباب بداية من 25 من أوت الحالي، ليتواصل إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى غاية 13 من أوت الحالي. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعلن التمديد في أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة الذي يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية 13 من سبتمبر المقبل. العالم، إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات شنها مستوطنون في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. تجدد هجمات جماعة أنصار الله الحوثي على مدينة المخاب الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مع سقوط صاروخين على الأقل في أطراف المدينة. وأخيرا، السلطات الأوكرانية تعلن تعرض العاصمة كييف لهجوم روسي بصواريخ باليستية فجر اليوم، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء اندلاع حرائق في عدة مناطق. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: هذا جديد لطفي بوشناق صفي يا غربال زماني كلمات ياسر حلوة وياسر معبرة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا لحداش وثمانية واربعين دقيقة وقيت باش نمشي ولفقرتنا مامان بلوس.
1: مامان بلوس
0: معنا كالعادة في فقرة مامان بلوس المدربة حنان الساحلي اللي تعطينا نصائح متاحة ونحكيه في الجانب النفسي والصحة النفسية للشخص اللي هي حاجة مهمة برشا برشا. اليوم قررنا باش نحكيه على جرح الأم. لطف عليكم العباد الكل، كيفاش نعرفوه؟ شنية جرح الأم؟ فيما يتمثل الجرح هذايا؟ كيفاش نعرفوه؟ كيفاش نحاولوا نعالجوه بشوية بشوية، وخاصة إدراكه ومعرفته ومعرفة أسبابه ومعرفة كيفاش يظهر. مرحبا بك حنان، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عسلامة، صباح النور صباح الفل، إن شاء الله نهاركم زين يا ربي.
0: يعيشك، خليت بلاصتك أنتو كافي استوديو. أما ملغي المسؤوليات متاعك ومشاغلك كنت حاضرة وحاضرة معانا وهك معانا بالهاتف. دونك حنان، قول لنا فيما يتمثل جرح الأم. مش معناها جرح الأم، فما جرح الأم وفما جرح الأب. جرح الأب توا الجمعة الجاي ناخذ بالحاجة بالحاجة. شنو هي حكاية جرح الأم؟
2: اولا نبداو ونقول ان شاء الله ربي يحفظ لنا والدينا الكل والمستمعين الكل، الام والبو وربي يرحم المتوفي وكلهم عزيز علينا وكلهم تعبوا باش ربيونا ووصلونا، واكيد عملوا اللي يلزم والمستحيل باش نكونوا احنا في احلى حله وفي اماكن وفي مناصب يعني به على ما يقدروا.
0: امين.
2: لكن ديما احنا نرجع يعني فما اسباب وفما حاجات عشانهم في الطفوله.
0: سامحني حنان، حاول تكون في بلاصه فيها غيزو خاطر الصوت يهرب شويه.
2: توا سبا؟
0: اي خير، اوكي.
2: باهي داك كسبا.
0: اي
2: بالنسبه ديجا احنا قلنا ان الطفل اللي هو صغير ينجح في بيئه كما نقولوا هي المدرسه الصغرى، وكل صغير شنو واخذه من الوالدين نتاعو. ديما نقولوا اللي الوالدين حاولوا يعطيو ويكفيو اللي يعطيوه لك الصغير هذاك. لكن ديما فما حاجات سلبيه تصير من غير ما يشعر بها الام والا البو يعديها امبليسيمون للطفل هذاك. مثلا ينجم يكون الطفل وقت الكبر مراهق والا حتى اجول قاعد يعاني من جرح الام. شنو هو جرح الام؟ باغ اكزومبل فما مامون تخرجوا في الدار هي تحب صغيرها، نعاودوا نأكدوا لا يعني انه الام سيئه ولا ما تحبش اطفالها،
0: لا لا، مشاغل نقولوا احنا ديما مشاغل الحياه هي اللي تخلي ساعات الوالدين مش ما يتلهاوش اما حاجات اخرين
2: فوالا شعوريه. دونك ديما ناكدوا عليها احنا باش ما نقولوش باش ما نعطيو ديزانفورماسيون بسونس نيجاتيف. دونك كل صغير عنده تجاه امه ديجا يعني حب كبير، والام ديجا عندها صغيرها من ضغوطات الحياة ديما تحاول تقولها يعمل حاجة ما عجبتهاش، ديما عندها المقارنة، ديما النقد المستمر، ديما العقاب المتكرر، ديما الحب المشروط. فاكزومبل انت ما تعمليش الحاجة هذيك انا عملت الحاجة هذيك.
0: باهي سامحني نعاود خاطر الصوت قاعد يتقطع، سامحني حنان. دونك باش نعاود، الحب المشروط، النقد المتكرر، المقارنة بالغير.
2: دونك هذوما الكل حاجات يأثروا في الصغير معناها ملي هو صغير يأثروا فيه. دونك باش يكبر شوية ديكسيون يخرجها الصغير هذيك. باغ اكزومبل ملي ما عادش الصغير هذاك زمان يولي عنده كل الاحساس يعني بالفقر الشديد ولا تخي سونسيبل، زاد نجمو نقولوا ايبيغ سونسيبل، عنده صعوبة في التعبير.
0: قاعد يتقطع الحق، ما نحاول انا نكرر شنو اللي انت قاعده تقول باش هكاك نجموا يسمعوا. اذا كان الصغير يتعرض لحاجات كيف ما هكايا ديما يولي عنده صعوبه في التعبير،
2: حتى سيء زاد يولي يتغشش على اقل حاجه، يولي يحس بال يعني
0: يتغشش
2: حاجه يحسها يتغشش، يولي يفيسع عنده زيادة سورتو تو تسمع فيها نتاع الخير.
0: اي خير برشا.
2: عنده ديجا كيولي صغير هذاك كيكبر خاصة في المراهقة والا في الادولت يولي عنده تعلق شديد.
0: اوكي.
2: معناها اي انسان يمر في الحياه باش يتعلق على خاطر ديجا هو عنده بروبليم نتاع يعني نتاع الامان. عامل هو صغير ماهوش حاسس بالامان كوم الفو.
0: معناتها كينو كل عبد هذاك باش يبعد عليه، معناتها مادام امه ما حستوش اللي حبها ماهوش مشروط وحبها ما غير ما تنقده، معناتها راهي تحبه مهما كان الثمن، معناتها شنو اللي هو عمل فوالا يولي البروجيت على العباد اللي دايرين به، سواء كان شريك حياته والا في الخدمه ولا صديق والا اللي هو، يولي كينو يكبش كينو العبد اللي قدامه
2: يبعد عليه مهما كان الثمن. هذاك التعلق الزوج توا يعني فيه برشا بعيد عن التعلق، اي شخص يعطيهم اي شيء هكا امان يقعدوا معاه ما يحبوش يفقدوه، ماهوش حب ولا تعلق اللي هو يضر، على خاطر الحب ديما ارقى واحلى واحساس يعني ماهوش ما فيه حتى شرط وتعيش الفرحه معناها مع الحب.
0: والله ساعات يا حنان سامحني قصيت عليك، ساعات بالحق نشوفوا اصدقاء معناتها تلقاه مع شكون وتلقاه العبد هذاك سواء كان معناتها راجل والا امراه، البارتنير نتاعو عامل فيه معناتها يعذب فيه وماهوش متفاهمين ويبدا الاخر يبدا شادد صحيح، معناتها تقول يا اخي شبيك ماكش قاعد تشوف اللي انت قاعد تتعذب ماكش قاعد، وهو ماهوش يسمع فيك، معناتها حتى كي انت تنصحه والا تقول له رد بالك والا ماكش فرحان والا هكا حزين مع العبد هذاك، راكم ما تمشيوش مثلا مع بعضكم، ما نقولوش معناتها كاركتير نتاع الاخر خايب، ديما ناخذوا الحاجه الباهيه احنا فهمت ما يتفهموش، وملغري سا تلقاه شادد صحيح ومكبش ونهار اللي يحس اللي العبد هذاك باش يخليه يولي بكي والديبرسيون والحاله
2: هو ديجا تبى من الصغره اللي يكون مثلا تكون امه معاها صعيبه عقاب في الاخر تجي هكا تعطيه شويه حنان،
0: فهمت
2: هكا كل حنان هكا هو ستينز دونك مع شريك حياته حتى كي راه فيه
0: صعيب معاه ولا
2: صحيتك صعيب دي بروبليم معاه يقول لك هيك حاجه عاديه، وقت يشبعوا بشويه هكا حنان ولا يرخ هو يحس بالسعاده، وديجا يعني هي تتكس في لاكسيون تاعنا واللي يبحث الادمان على كثر في السعاده اللي باش يعطيه.
0: اوكي دونك هذه الحاجه الاولانيه اللي الامان ما عادش موجود، معناتها ما يحسش بالامان، سيكوريتي ما فماش، ما يحسش اللي هو عندوش اكتفاء بذاته، معناتها يولي الديبوم يقبل على روحه برشا، معناتها تدخل في محبه الذات في الاستيم دو سوا هكا
2: لازمنا نحبوا اللي حكينا عليه احنا قبل حب الذات وحب النفس السنس بوزيتيف قبل كل شيء، نحاول بس نعطي نفسي نفرحها نعطيها المشاعر نخرجها نحب نفسي نهدي لها كدوات بالحق ذي نجس دو في الواقع ترى وقديش الطرف الآخر يولي متعلق بيك يعطيك قيمة يعطيك قدر، خاطر قد ما تعطي نفسك قد ما هو يشوف فيك فالور. ديجا احنا نراو ساعات هكا حتى في حياتنا العامية قد ما ترى إنسان عاطي نفسه ومكتفي بذاته دي ديزوكازيون حتى عملية وإلا ديما الثقة بالنفس هي المفتاح وهي كل شيء، هذه أكبر نصيحة نعطيوها الثقة بالنفس.
0: الثقة بالنفس. هذه يظهر لي حكاية الثقة بالنفس لازمنا سيونس وحدها معناتها روبريك نهار نحكيو على الثقة بالنفس، على خاطر كيفاش تتزعزع، كيفاش تتعمل من الصغرى وكيفاش من بعد تتزعزع، على خاطر لي زيبروف نتاع الدنيا ينجموا يزعزعوا لك ثقتك في نفسك.
2: التوكسيك
0: اون فيت هما
2: اللي
0: يزعزعوا
2: كل شيء،
0: خاصه شنو
2: اللي لا يعني العبيد التوكسيك هما اللي يزعزعوا كل شيء
0: اكزاكتومون اي فما ساعات مشاغل الحياه تخليك تزعزع ثقتك تتزعزع في الفشل اكسيتيرا اكسيتيرا، معناتها يخليك تتزعزع الثقه هذيك في نفسك، وخاصه كيفاش نجموا نرجعوها شنو ما الميكانيزم هذايا ان شاء الله مره جايه بعد ما نكملوا جرح الاب ونكملوا نتعداو له. اما دونك الامان الثقه في النفس
2: مهم جدا
0: مش المحبه النفس معناتها الاكتفاء بالنفس، هذوما اللي يتمسوا من جرح الام. جرح الام كيف ما قلنا اذا كان نعاودوا نلخصوا نقولوا اللي هي المقارنه تجي معناتها كيفاش انسان يقول المقارنه المتكرره اللي الام تعملها معناتها كينه هو
2: تنقص الثقه بالنفس عند الطفل
0: بالضبط معناتها كينه هو اقل من الاخر اللي انت تعمله في المقارنه ديما هو اقل. النقد المتكرر اللي على اقل حاجه تنقدوا كينه هو il ne suffit pas معناتها مهما يعمل فوالا مهما يعمل ما يخلطش،
2: على اقل حاجه تقولوا برافو تنجم تعمل ما خير بون ما تخليش يعني يحس اللي هو يدور 100% ما ينجمش يغلط حتى كي كضر.
0: فوالا
2: اذا عمل حاجه بوزيتيف حتى خفيفه هز كيس من طاوله لبلاصه اخرى تقول له برافو ميرسي، خاصه يبداو صغيرين نحكي 5 4 ans هز كيس وما كسروش برافو. انا كنت نعرف انت ماكش باش تكسروا برافو يعطيك
0: فوالا.
2: وشوفي كسروا مش نرجع عليه بالعقاب نورمال هذي الله غالب مرة زي انا متاكد اللي ولدي باش يهزم بالقديم ماش باش يتكسر
0: فوالا
2: يتعلم الخطا نتاعو
0: به. والحاجة الثالثة اللي الشرط المحبة بالشرط، أنا ما نحبك إلا ما تجيب لي 18 معدل، أنا ما نحبك إلا ما تقرأ، أنا ما نحب ما لا أنت ما تحبنيش مادام الكولبابيليتي زاد نستعملوها برشا هذيك كلي ما لا أنت تحب تتعبني أنت تحب عرفت هذيك الكولبابيليتي
2: تحبني كين ما تحبنيش كيف ما أنا ما تحبنيش وانا تاعب وانا ما هذيك انا مجهودي شنو عطاتني. ساعات نلقاو دي زونفون مسكين ديكسيك لي عندهم دي بروبليم وتجي الام وتقول له انت علاش ما جبتش كيما وفلتينا علاش يا اخي هي هكا وانت ما عندكش يا اخي انت كيفها هكا مخ معناها باش تجيب معين هذيك دونك انت شنو عمل دمرت جات في الشيء هو الصغير هذيك ربي شنو عطاها هذيك حدوده
0: وي
2: صغيرك يمكن يقدر كيفاش يحسن. فما صغار وعندهم صعوبات تعلم ما شاء الله وتحسنوا بالخدمه
0: بالضبط بالطبيعة به. دونك هذايا جرح الأم. كيفاش أنا نعرف اللي على خاطر أي إنسان عنده الحاجات هذو ما بش يعيش بيهم معناتها بش يشوف روحه اللي هو حاجة عادية معناتها حكيكة الحكاية. كيفاش النقطة خاطر قلت لي حتى في الأف قلت لي أهم حاجة هي الإدراك هي اني نعرف هو لما حالة انك تبعد على معناتها كي نقولوا تبعد على المحبه معناتها الحكايه تولي ماهوش انك ما عادش تحب امك والا ما تفيق شنو هو الحاجات اللي صاروا اللي خلاوك انت هكاك موجوع من غمارك راهو ساعات بالحق بالضبط ساعات راهو المحبة الكبيرة وإلا أنك تقالت لك كلمة فهمتها أنت بالغلط ولا أنت خبرتي بالغلط في عمر أنت صغير ماكش مدرك أنك تمشي للوالدة وإلا للوالد تقول له أنت راهو كل مرة قلت لي هكا علاش إش قصت راهي وجعتني الحكايه هذيك انك تحطها قدامك المشكله وانك تحكي فيها تنجم تشوف جوانب اخرين يعاونوك على التخطي ويعاونوك على انك تسامح ويعاونوك على انك تسامح روحك. راهو ريت احنا نحكيو في حاجات سهله وحاجات نبسطوها ونحطوا فيها ماهيش غراف برشا. فما عباد عاشوا بمشاكل كبيره ياسر مع الوالدين وقعدوا متقلقين حياتهم كاملة ما ينجموش بالضبط ما ينجموش يقدموا في حياتهم الشخصية على مشكل ولا على حكاية ما نجموش يحلوها مع الوالد ولا الوالدة وما نجموش يقعدوا ويحكيوا على طاولة مستديرة وينحيوا كل لي سنتيمون متاع الوجيعة ومتاع الكولبابيليتي ومتاع الحكاية ذوكم الكل ويتفهموا على طاولة والحكاية تولي تكبر وتكبر وتكبر وبوان اللي ما ينجموش يتخطاوها ما ينجموش يسامحوا وما ينجموش بالضبط. دونك شنو هو اللي لازمنا معناتها كيفاش نعرفوا اللي عندنا احنا مثلا جرح الام؟
2: اول حاجه التعلق. اذا انت حسيتي احنا مربوط ديجا جرح الام بالامان دونك هو الصغير هذاك ولا المراهق راه عنده بروبليم ما عندوش معني مش قاعد يحس بالامان. اول حاجه تعلق شديد. اذا انت حسيت نفسك عن تعلق بأي شخص صديق تعلق راهو غير طبيعي وإلا بشريك حياتك أوتوماتيك ما تأكد راك أنت عشت في بيئة عندك فيها نقص الأمان وراهو العكس بالعكس راه ساعات تلقى جدة اللي هي توا دارجة برشا إنه الصغير تشبع برشا بالنرجسية بالحق كل شيء هو موجود في المدرسة راح حاول صغيرك تعطيه لكن ما تعطيهش برشا أعطيه على كل معناها فلوسك علمك كيفاش يطلب السماح علمك فيش يحب نفسه زاد علمك يغلط يطلب السماح بالحق خاطر فما برشا اللي ديجا احنا نعرف اللي الضحية متاع الجسي هي ضحية اللي عاش بيئة عنده جرح الام
0: والا
2: جرح
0: الاب معناتها حتى النرجسيه معناتها تنجم تكون لو سونس كونترير معناتها كي تجرح زاد جرح الام ينجم يعطي يا فقدان الذات قدام والتعلق بالاخر والا العكس
2: وي اي نجم يكون كي يعني امه ديجا علمته انه ما يطلبش السماح، امه علمته هو ما فماش غيره في الدنيا هذه، هو بس هو لازم يخ وكل شيء، هو لازم يحب ذاته بالصوص هذا. علاش قلنا ديما نحبوا انفسنا بالصوص بوزيتيف، مش نحبوا انفسنا على حساب الاخرين، نجرح الاخرين يون دي باس، نوجعوا الاخرين ونمشيوا على رواحنا نطلبوا السماح. إذا ما عندهمش في قاموس أمر أنهم باش يطلب السماح.
0: أوكي.
2: يحبك على مصلحته، هذا الفال مربوط ببعض.
0: زادة كيف كيف مربوط بجرح الأم، والله أول مرة الانفورماسيون نعرفها، سي تري امبورتون، مربوط زادة بجرح الأم، هو الإنسان ما لقاش الأمان يحاول يستحفظ، أوكي يستحفظ على روحه لو ماكسيموم، دونك يولي أغريسيف مع الآخرين، سي سا؟
2: وي يولي أغريسيف، يولي يحب ذاته بطريقة غير طبيعية، وديما راهو النرجسي يرتبط بال العبيد هذوما، العبيد الكالم، العبيد التصميم زياده، العبيد اللي يعطيو زياده. دونك هما ديجا انت اذا رفيت صغيرك انه باش يكون متسامح برشا ويعطي برشا وباش تخليه فريسه للنرجسي، دونك حاول، دونك هذا حاول تحس صغيرك بالامان، قول له جو سوي لا، انا راني وراك في اي حاجه صارت لك في حياتك، نحبك تقف بتبيع على روحك. اما راه اذا خاصة للأمهات، والله هي ديجا جات بين قوسين، هي إذا بنتك بالحق وإلا الإنفام، إذا بنتك أنا بجوا مازلت وهي كبيرة بيك، ديما قلها دار بوك محلولة بين قوسين،
0: مهما كان العمر، مهما كان العمر، وي
2: بنتك، أي بنتك صحة، تحميها من إنسان كان متعبها، بالحق لازمك تحميها، لازم تقولها أنا جو سوي لا، أنا نحسك بالأمان، أنا موجودة، أنا راني في ظهرك أكيد بدون ظلم، من غير ما نظلم حتى الشخص.
0: لا بتبيعة.
2: من غير ما يشوف إنسان.
0: منش نحرضه. حنين منش نحرضه ولا هاي. لا أما نحسه بالأمان، سي تري امبورتون.
2: نحسه بالأمان. حاسس صغيرك بالأمان باش كي يكبر يقعد ستابل، يقعد يعرف اللي وراه، أم يعني تحميه من كل شيء. وإن شاء الله ربي يحفظ أمهاتنا اللي حبونا برشا وتعبوا علينا
0: وقتونا، أكيد
2: باللي يقدروا عليه.
0: أمين. شكرا لك حنان. هذه النصائح اللي نجم نلقاوها في جرح الأم، كيف ما أنت قلت حاجة مهمة برشا إن ندركو. حنان جست بش سؤال الأخير، جرح الأم وجرح الأب ديفيران دونك الجمعة الجاية نكملوا نشوفوا جرح الأب، على خاطر سي تري امبورتون ان نفرقوا ما بيناتهم. وقتاش يكون جرح الأم؟ اسكو بالغياب بالحضور؟ جرح الأب زاد كيف كيف، اسكو بالغياب بالحضور؟ هذا الكل دونك جرح الأم نجم تكون موجودة، ما المشكلة أخرى، معناها ما نحكيوش على غياب الأم جملة،
2: اي
0: بالطبيعه نحكيوا على
2: ديجا حتى موجوده، يعني كثير جرح الاب مش موجوده جمله هيك، عاد حاجه يعني
0: تولي حاجه اخرى،
2: اعظم اي حاجه اخرى.
0: اوكي تفهمنا، شكرا لك حنان، كانت معنا المدربه حنان الساحلي في مامون بلس. احنا توا باش نعملوا دوره في الغنيات، ومن بعد باش نرجعوا لكم فقره اخرى. يلا خليكم على الموسيقى.

0: مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كنتوا تسمعوا في حرب من عند الأخرس وتوا باش نمشيو مع بعضنا للأنسوليت.
1: Les Insolites.
0: Les Insolites. يلا باش نبداو بخبر صار من الأمازون اللي هي نسميوها الرويري متاع الكرة الأرضية. علاش فرحانين في الأمازون؟ خاطر انخفاض إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية موجودة وبشكل ملحوظ. آخر البيانات اللي رصدتها الأقمار الصناعية توري اللي فما 2874 كيلومتر مربع من الغابات نحاو من أود 2025 لجويلية 2026، بما يعدل حسب التقريب 37% أقل نسبة من الفترة السابقة، وهذا أقل مستوى من اللي بدأوا معناتها الرصد في غابات الأمازون البرازيلية من عام 2015. حاجة تفرح، حاجة مشجعة. الأكبر غابة مثيرة في العالم، على الرغم معناتها هذا الكل راهو مازال دعوة لدعاة حماية البيئة المواصلة الجهود باش نجموا يحافظوا على الغابات، وخاصة غابة الأمازون بما تحمله من ثراء بيئي، وحاجة لازم نستحفظ عليها العالم الكل. كيف ما قلت لكم سي لي بومون دو لا تير، دونك احنا زادا مدين ما كنا نستحفظوا على غاباتنا ونحاولوا بربي اللي شادين الكياس. نعرف برشا منكم شادين لوتوروت توا، اللي ماشي للبحر واللي مروح من البحر واللي ماشي باش يقضي قضيه حتى في وسط البلاد، مش لازم اوتوروت، حتى في وسط الثنايه العباد اللي تدخن حطوا كاس بحذاكم في وسط الكرهبة، ما تلوحش السيجارة متاعك في الشارع، هي مضرة بالصحة، فما بالك بصحة البيئة، راهو تنجم تتسبب في حريق ما غير ما انت تفطن، ما تقولش ما يعمل حتى شيء أتو يطفأ. هذه حاجة من الحاجات. ونتعداو للخبر الثاني، العباد اللي تسافر وتحب السفر وتمشي، فما دراسة حديثة قالت اللي كي انت تمشي تعيش في اسبانيا، العبد يحس روحه اللي هو في كونجي العام كامل. يبانوي علاش؟ على خاطر اولا المناخ مشمس وديما فما شمس، اوقات الماكله تبدا هاديه تاخذ راحتك، معناتها الشعب يمشي مرتاح، ماهوش ستريسي، ماهوش على طول ستريس، وتيره الحياه مريحه ومريحه جدا، الوجوه اغلبيه الوقت بشوشه. اسبانيا من اكثر الدول اللي شعبها يحس بالراحه، الدول الاوروبيه اللي شعبها يحس بالراحه والسعاده اغلبيه الوقت، عندهم قيلوله يمشيوا يخدموا يعملوا قيلوله، ومن بعد البلاصات والكل تقاها حيه، البلايص تقام حيين، حتى يكشي الغروب الشمس على البحر الابيض المتوسط، وعندهم برشا سهريات، عندهم العباد ديما بالجيتار وديما يتلموا وديما يغنيوا وديما عاملين جو، وديما عندهم معناتها لافي لي سامبل، يحاولوا ديما يضحكوا ويلعبوا وديما ملمومين، دونك عندهم غناء روعه بالطبيعه. الغناء الإسباني ما عندكمش فكرة. التوازن المثالي قالك بين العمل والترفيه يخلي إسبانيا هي من أكثر الوجهات السياحية ومن أكثر الوجهات حتى الهجرة، دونك إذا كان تخموا في تبديل هاو كعطيتكم البلاد الحلوة اللي تنجموا تمشي وتبدأوا عاملين جو وشيخين فيها، هذه فن حقيقي للعيش. هذه مدينة إسبانيا. نمشي للأخبار الثالث اللي هو باش يدوم اكثر شويه، باش نحكي لكم على 56 ساعه متواصله في السباحه في المياه المفتوحه، وخلط لها شاب عمره 30 سنه اسمه بارتولومي كوبكوفسكي فوالا، اللي خلط للشط، عمل معناتها واحد من اصعب التحديات، تحديات السباحه في العالم. منين بدا؟ انطلق من كاسبرغا في السويد، وقعد يعوم حتى كشي لين خلط للشط نتاع ديزوناو اللي هي موجوده في بولندا، والمساحه او المسافه اللي قطعها 160 69 كيلومتر معناتها 99 ميل في المياه المفتوحة. الحكاية ما تقفش هوني، ما هوش أول مرة يحاول السيد حاول أنه يقطع المسافة هذية أما فشل 4 مرات. آخر مرة فشل فيها هو عام 2025 وين تقريبا قريب على الأخر أنه يحقق الهدف متاعو، مقعد له كان 7 أميال أكهو على الساحل البولندي، ولكن في الأخر بكل فشل. هذا عام 2025 ما استسلمش، هذه الحاجة الأولانية اللي نحكي عليها، ما استسلمش، ما قالش اللي الخسارة هذيك هي النهاية، بالعكس عاود رجع للتدريب وعاود استعد من الأول وجديد باش ينجم يكون عنده المحاولة الصحيحة معناتها الجديدة اللي كانت نهار 2 أوت 2026 واللي نجم يعوم فيها 56 ساعة بلا توقف وبدون غش. لا مجال قالك للغش، علاش؟ على خاطر تصوروا انتوما القواعد متاع السباحة الماراثونية صعيبة ياسر، قعد في الماء طول وقت التحدي، ما سمحش روحه انه يمس قارب الدعم بالكل، حتى الماء والماكلة الطاقم اللي معاه والفريق اللي معاه يعطيوه في الماء والماكلة باستخدام قالك عصا طويلة اللي تمكنوا من الحصول على احتياجاته، وهذايا ما غير ما توقف على السباحة وإلا يمس القارب. دونك حاجة كانت صعيبة برشا، ومش كان الصعب مش كان في هذا برك، على خاطر بعد نهارين بلاش نوم، خاطر 56 ساعة كمان يفول فيغ وهو واحد يعوم، بعد نهارين بلاش نوم وصل كوبكوفسكي معناتها المرحلة انه يبدأ بالهلوسة، البدن متاعه ما عادش ينجم، بدأ يشوف في هلوسات بصر والإرهاق الجسدي والضغط النفسي كان هائل برشا، ومالغري سا شد صحيح وواصل حتى كشي للساحل. دونك وصل في بعد 56 ساعة من السباحة خرج على ساقيه للشط، ووقتها رسميا هذايا تكتب له كتحدي العبور تاريخي. الإنجاز هذايا كان مش كان على الرقم القياسي وبشي تكتب اسمه في الجينيس بوك أكهاو، لا، أما استخدم كوبكوفسكي التحدي هذايا بشي يجمع أكثر من 200,000 دولار لصالح مؤسسة محاربي السرطان Fighters Foundation Cancer لدعم الأطفال اللي واجهوا المرض السرطان، عافانا وعافاكم الله. دونك 160 كيلومتر ماهوش كان سباحة أكهو، أما زادة وسيلة دعم باش يعاون المرضى. أول حاجة نقولوا راهو الفشل ماهوش عكس النجاح، وهذا الدرس اللي لازمنا ناخذوه، الفشل عمره ما كان عكس النجاح، بالعكس هو جزء من الطريق باش يوصلك انت للنجاح. دونك ما تسلمش، ما تفقدش الامل، ديما خلي حلمك موجود، ينجم يكون على بعد اميال صغار برشا، اما تنجم تفشل برشا مرات ويقعد لك طريف بالكل باش انك تخلط، ما تكونش خيبات الامل هما اللي يوقفوك باش ما تخلطش للهدف متاعك. هذايا كانت لانسوليت لليوم، 5 دقائق تفصلنا على نشرة الاخبار، نص نهار ونص راجعين بعد شوية نعملوا طلة على حالة الطقس ونرجعوا لكم. يلا

0: plus. عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بعد استكمال تركيبته وصدورها أول أمس في الرائد الرسمي، يعقد المجلس الأعلى للتربية جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. دراسة طبية تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب صفاقس، ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة، كشفت عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. الدراسة خلصت إلى أن متوسط العمر لاستهلاك أول سيجارة إلكترونية هو 14 سنة، وتتوزع أسباب الاستخدام بين الفضول بنسبة 77.9% والمشاكل الاجتماعية بنسبة 22.1%، كما بيّنت أن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية كان لافتاً في صفوف الذكور وفي الوسط الحضري، وكانت هذه الظاهرة وراء الفشل الدراسي. في أخبار العالم، دولة الإمارات أدخلت خلال هذا الأسبوع 5 قوافل تضم 67 شاحنة محملة ب 683 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. المتحدث باسم حماس أكد اليوم أن لقاءات الحركة في مصر تهدف إلى ضمان إلزام الاحتلال بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه ضمن خارطة الطريق. والرئيس الأوكراني قال اليوم إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في أحدث الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30،
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
5: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: شنو هو حالة الطقس بالضبط وبالتحديد؟ سرحان رحالي مرحبا بيك.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا.
0: الها البارح المفاجأة كانت في الأمطار، لمحالة مش مفاجأة برشا على خاطر انتم قلتولنا ديجا من قبل، أما كانت كمية أمطار هائلة وهائلة جدا في بعض المناطق. إذا كان هكا تبعت شوية لغيزو سوسيو.
1: نعم، أنت صححت وقلت لي هي ما هيش مفاجأة بالفعل، على خاطر منذ يوم الجمعة ونحن نصدر في نشرات المتابعة نحين ونقيس ونحاول نقرب إلى الحقيقة يلي باش تصير. وخلال يوم أمس بطبيعة الحال أصدرنا نشرة متابعة كنا تحدثنا فيها على بعض الولايات اللي باش تكون فيها الأمطار بكميات طيبة نتيجة السحب الرعدية هذه اللي مستنسنا بها، يعني عادة ما تكون وتظهر في الواجهة الغربية للبلاد مساء ثم تتنقل نحو الجهات الشرقية. قلنا لكون الكميات باش تتراوح يعني في معدلاتها ما بين 20 إلى 40 مليمتر أو حتى أكثر شوي. هذه نشرة المتابعة متاعنا بالفعل وقت نشوف أرقام يعني في حدود 42 مليمتر في هبيرة من ولاية المهدية، 41 بولاد الشابخ، 39 بالفيجة، كذلك أمطار هامة بالمنستير في زرمدين 38 مليمتر، أيضا 39 بالوسلاتية من ولاية القيروان. الحمد لله يعني الكميات كانت في الأرقام التي توقعناها. وبطبيعة الحال بهذه السحب الرعدية أكيد كونت تعطي تساقط محلي للبرد في بعض الأماكن على غرار الكيف بوليفا من ولاية الكيف، وكذلك رياح قوية أثناء مرور هذه السحب الرعدية. اليوم لنا يعني نفس الحالة ولكن بفاعلية أقل جدا من يوم أمس. نفس الحالة، تتكون السحب الرعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ثم تتدرج نحو الجهات الشرقية، ممكن تراوح مكانها، ليست ضرورة كونها تذهب إلى الجهات الشرقية، أحيانا تكون منعزلة في مكانها نجم تعطينا كميات أمطار ضعيفة إلى متوسطة. دورنا كوننا نتبعها، دورنا كوننا نقول وين ماشي هذه السحب باش نعلم الناس بمسارها ونتدخل ونتكلم ونعلم ونحين من خلال عديد الوسائل. الحرارة القصوى لهذا اليوم بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلي. ولكن غدوة عودة إلى تقلبات جوية أكثر فاعلية من هذا اليوم. على خاطر حسب تحاليل في كل النماذج العددية وكل النماذج التي يعني تعنى بتقديم توقعات خاصة بالأمطار أو حتى بهذه السحب الرعدية اللي في الحقيقة هي قليلة، الأساس اللي كونه نتبعها من خلال صور القمر الصيني يعني عند تشكلها. غدوة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب تتشكل هذه الخلايا الرعدية، تشمل محلين الجهات الشرقية على غرار القيروان المنستير والمهدية، وتصل إلى حتى مناطق الجنوب الشرقي صفاقس جيبس وصولت إلى مدنين وشمال ولاية تطاوين، تكون أحيانا غزيرة يعني كمية إن شاء الله تكون طيبة، وتساقط محلي للبرد يبقى وارد جدا، رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. الحرارة القصوى تقريبا ما تبعدش برشا على معدلات اليوم، نقيسه على اليوم هذاك هو اللي بش يصير غدوة، لكن بداية من يوم الثلاثاء انخفاض مرتقب، الرياح تصبح من القطاع الشمالي عامل أساسي في هذا الانخفاض، سحب عابرة تميز كامل البلاد، لا نتوقع وجود الأمطار حتى إلى يوم الأربعاء مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة تدريجيا، لكن نقول لكونه السياسة التي نتبعها سياسة الإنذار وتقديم النشرات التحذيرية وكذلك التوصيات لازم تأخذ بعين الاعتبار، هذا مهم خاصة في التطرف المناخي وفي التقلبات الجوية هذه اللي باش نشهدوها. بداية نتذكروا هذا الموعد 15 أوت إلى وحن ماشيين إلى حلول الخريف أو حتى بعد الخريف، كلها وضعيات دقيقة، كلها تستدعي المتابعة، هذا دورنا ونعمل على معي المواطن في متابعتنا بدرجة أولى.
0: شكرا لك. سؤال آخر، البحر والارتداء للبحر توا في الفترة هذية خطير، ماذا بينا نمشي ونجم نمشي وإلا ماذا بينا نتفاداو؟ اللي عنده صغيرات يحط لهم شامبرير ما يحط لهمش؟ هذه حاجات الأسئلة اللي المواطن العادي يسألها.
1: صحيح، هو سؤال في بلاصتو على خاطر انا شخصيا لحتى اللي تقريبا لم اشاهد يعني لي شومبرير وكل حاجات المصريه اللي يستعملوها الناس تقريبا
0: بالضبط.
1: بداو يفهموا اللي كونوا في غفله هكا ولا في على حين هكا فجاه
0: النجم لطفي
1: لا قدر الله.

0: ولا حاجة. أنا نقول في علاقة بالبحر لازم نخاطب وعي الناس. وديما نقولوا لهم راهو الذهاب إلى البحر لازم واحد يتحمل قدر هام من المسؤولية، الحيطة والانتباه. هذا مهم جدا مهما تكون حالة البحر. صحيح ينجم اليوم كما اليوم يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج، يعني سباحة ممكنة. لكن نعرفوا اللي تونه حتى في البحر وقتك يبدأ هادئ ولا قليل الاضطراب أحيانا تصير مفاجآت.
1: بالضبط.
0: وبالتالي لازم نردوا بالنا على رواحنا، غدوة كيف كيف بحر قليل الاضطراب بداية الأسبوع يعني ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة، ردوا بالنا على رواحنا. ممكن فما موجة باهية يعني، ولا أكيد يعني نهار الثلاث بحر مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بالشمال. بالتالي السباحة لازم تكون مرفوقة بالحذر والحيطة، وإن لازم الأمر المكوث أمام البحر دون السباحة. المهم سلامتنا وسلامة الناس، سلامة الناس أمام في الشواطئ وفي سواحلنا، كيف كيف سلامة الناس في المناطق الداخلية وين نجموا نلقاو أودية، وين نجموا نلقاو ارتفاع منسوب مياه، انزلاقات، بلوعات، معني هذا الكل اللي لازم نحده من المخاطر. سياستنا في الإنذار المبكر موجودة معلومة، الباقي الكل هو مطالبة الناس بالبحث عن هذه المعلومة واتخاذ القرار المناسب.
1: شكرا لك سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. المعلومة زادت نجمو تلقاوها في إذاعة الشباب ديما على اتصال بالمعهد في التحيينات اللي تصير، موجودين معاكم باش يوصل الصوت وكل المستمعين وكل التوانسة تصير الإفادة، وهكاكا نتفاداو الخطر إن شاء الله ديما بسلامة. أنا نقول لكم اللي توا نص نهار 51 دقيقة وفي الموعد كملنا فقراتنا وكملنا البرنامج، مازال الوقت طويل في البرامج البقية. نخليكم أنا مع الفن فاطمة الشابي، نسلم الساعة على نجم الدين، نسلم مع خليل اللي كان معانا، وعلى الاسم صاحب الصورة حمزة، ولا صاحب الصورة توا اللي شد مكان خليل والمشعل على خليل هو حمزة. نسلم عليهم الكل، شكرا لكم على الاستماع، إن شاء الله الفائدة كانت موجودة. فاطمة الشابي مبقى لها كامش، قلكم باي باي.

0: إنرجي ميوزيك
1: إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غداً الاثنين أولى جلساته الافتتاحية. تواصل تعمير الاختيارات في دورة إعادة التوجيه الجامعي ليوم الأربعاء 19 من أوت الجاري. تنظيم 3 تظاهرات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. نشرة الأخبار من إذاعة الشباب وهذه تفاصيلها. مرحبا بكم. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا وقد قرر رئيس الجمهورية تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس وفق ما نشر برائد رسمي للجمهورية التونسية. في شأن وطني آخر، تتواصل إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلان بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أوضحت أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب.
5: إعادة التوجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. عنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين الشريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4: تحت شعار لا للمخدرات نعم للإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمالة من ولاية المنستير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 26 و2000 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. المسابقة تأتي ضمن فعاليات مهرجان أقلام مبدعة بجمالة من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة. نائب رئيس مساعد الجمعية سهام بن رحمة:
6: اقتصرت المسابقة بالنسبة لهذه الدورة على الشعر والقصة القصيرة. يمكن لكل من له من العمر 18 سنة فما فوق أن يشارك معنا، يبعث بمحاولته عن طريق الإيميل متاع الجمعية المسجلة على الصفحة. تقبل نحن المشاركات. قمنا بتمديد الأجل حتى 10 سبتمبر لمزيد إتاحة الفرص للمشاركين. أردناها هذه السنة تماهيا مع شعار الذي رفعته مندوبية الجمعية هوية للثقافة بالمنستير: لا للمخدرات نعم للإبداع. إبداع يعني مجال واسع، والمخدرات أيضا مشكل اجتماعي خطير ويجب على الكاتب أو الأديب أيضا أن يتفاعل معه.
4: تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وتحت إشراف وزارة البيئة 3 تظاهرات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. أولى هذه التظاهرات انطلقت اليوم من شاطئ جمرت المكلفة بتسيير مصلحة التوعية والتحسيس والتربية على البيئة بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سيرين الفرشيشي.
7: لاحظنا انه تم رفع 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 8 متر مكعب يوميا، الكميات الهذية الكبيره للنفايات بالشواطئ. قلنا خلينا نعمل حملات تعزيز الوعي البيئي لدى المصطفين ورواد الشواطئ وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤوله تجاه النفايات والبيئه الساحليه، مع التركيز على ان نظافه الشاطئ لا تتحقق فقط من خلال عمليه تنظيف وانما تبدا اساسا من الوقايه من النفايات وتغيير السلوك اليومي. الحملات هذه حملات تحسيسية تنظيف للشواطئ العمومية زادة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين والمستفيدين بالطبيعة وتشجيع السلوكيات المسؤولة والمساهمة في حماية البيئة الساحلية.
4: في في شأن وطني آخر، تتواصل بعاصمة الأغالب القيرواني للخامس والعشرين من أوت الجاري فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، دورة تتضمن برمجة متنوعة تراوح بين المحاضرات الدينية ومسابقات حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية إضافة إلى العروض الفنية. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف سليم بشير:
0: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش خوف بتقنية جديدة بحكاية جديدة، فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت، المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان، فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذه مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا.
4: انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غدا الاثنين أولى جلساته الافتتاحية. تواصل تعمير الاختيارات في دورة إعادة التوجيه الجامعي إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري. تنظيم ثلاث تظاهرات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. مع أجمل تحيات هدية ترودي لندلسي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك. خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب عدل مجدك تسمع صوتك.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.sbofestival.com.

0: سبورت.
1: سمر سبورت.
2: ساعتين وثلاثة دقائق على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في سمر سبورت. موعدكم الأسبوع يكون نهار أحد على امتداد ساعتين من زمان من توا حتى للأربعة متاع العشية. اليوم فريق كامل يأمن لكم الساعتين هذم. نجم الدين في الهندسة التقنية، حمزة في الديجيتال، عاطف في الإعداد العام للحصة، وأنا وفاء فدو نرافقكم حتى للأربعة. منش نكون وحدي، باش يكونوا معايا ضيوفي محللين مدربين وكذلك زميل صحفي حاضر معانا اليوم أول مرة باش يكون موجود معانا على موجات إذاعة الشباب. بعد لحظات تو نقدم لكم ضيوفي اليوم اللي باش يكونوا موجودين معايا. علشان باش نحكيو اليوم أكيد أسبوع فقط قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. المشاكل ما زالت متواصلة مع الفرق التونسية، اخرهم فريق نجم رياضي بالمتلوي اللي هبط. بيان ولت البارح يحكي فيه على الصعوبات الكبيره اللي يعرفها الفريق هذايا، تحذيراتهم، انتداباتهم، وقبل الاسبوع كيفاش باش يكون الموسم الرياضي الجديد اللي باش يكون قصير برشا بعد ما شفنا بالطبيعه مع لجنه المسابقات بالجامعه التونسيه لكره القدم بعد عمليه سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد. يوسف البليلي الاسم الكبير، حتى حد ما يشك في إمكانياته كلاعب ممتاز وممتاز جدا، لكن مشاكله دائما كبيرة وكل موسم نقاو مشاكل يوسف البليلي مع الترجي مع مولدية. شنو اللي صار في موضوع يوسف البليلي؟ علاش يوسف البليلي؟ لأنه أمضى زوز عقود قبل ما تخرج قرار القضائي بالنسبة للعقوبة متاعه. برشا مواضيع أخرى باش تبعوها معانا اليوم في سامر سبور حتى للأربعة متاع العشية.

امبارح اكيد الناس كل عاشت مع حفل اليسا بعد غياب 15 سنه على مهرجان كارتاج. لعبه الايام من جديد هنسموها اليوم في سامر سبورت.

0: ساعتين وربع على موجة إذاعة شباب. مرحبا بكم من جديد في سمر سبور. بدينا معكم ساعتين ومواصلين حتى للأربعة متاع العشية. ضيوفي موجودين معايا. كنا في الأوف حسينا نحكيو في برشا حاجات في برشا ذكريات. أنا اليوم شنو نسمحكم أنتم أولاد الدار لأنه هو أول مرة يكون موجود معانا في حصة رياضية. أنا موجة إذاعة شباب باش خليني هنا وقت اللي ريتو باهي صحيت هذا يا طارق خليني كيريته قلت له عرفت تجي وحدك للإذاعة؟ قال لي كيفاش توا هذا كلام؟
1: توا هكا كلام هذا كلام وكان عاودوا لك ساعة سعيد جدا مش نكون معاك ومع في إذاعة شباب مش أول مرة الحقيقة
0: معايا أول مرة
1: أما معاك أنت أول مرة جيت مع مالك طرابلسي قداش من مرة هذاك علاش نعرف البلاصة
0: أيوا
1: وبار إني نجي ولا ما نجيش الإذاعة يدولي تبقى ديما الإذاعة نتاعنا نتاع توانسة الكل ما نصورش واحد ما يعرفش الإذاعة التونسية وإذاعة الشباب خاصة اللي نعرفوا برشا متابعين اللي يفهموا الكرة راهو يتبعوا إذاعة الشباب بعيد على البوز وبعيد وطارق تعرف
2: أنا الحقيقة أنا
1: فهمت هذاك علاش ديما ما عنديش برشا معناها استدعاوات الحقيقة وأنت تعرف فيه لكن وقت اللي نقل فرصة نجي لإذاعة الشباب ونستمتع بالضيوف نتاعك بالمستمعين وفما ديريكسيون راهو ديما اسال حتى ميرك ترابلسي فما ديريكسيون كبار على اذاعه الشباب.
0: يعطيك الصحه. هذا فؤاد بوفتح زميلنا صديقنا موجود معنا. تنمشيو اللي ديما موجودين معنا الحقيقه الصيف الكابتن قال زيد الخياري الصيف عليه وعلى روسهم صباحا مساء
2: شكون يخرجك من ساعتين
1: قيلوله مع وفاء
0: قيلوله مع وفاء ويجيو صباحات فيصل العروسي مرحبا بك.
3: اهلا بك وفاء سلم على فؤاد مرحبا بك بحاله
1: خويا
3: طارق مع كل في الريجي وسلم على جميع اللي يسمعوا فينا مسمعينا في إذاعة الشباب وان شاء الله نعديو قيلوله
1: قيلوله عشوائيه
3: قيلوله للي يسمعوا فينا
0: باش مش تقول كان قيلوله فالسخان هذه باش نقول كان قيلوله
1: حتى حتى في الليل قيلوله
2: ساعتين
0: هذه ساعتين باش تكون حتى شيء ولا كان قيلوله. طارق العبد اللي مرحبا بك.
2: مرحبا وفاء مرحبا بالضيوف الكل وان شاء الله مشاهدة طيبة للجميع.
0: مشاهدة طيبة للجميع. تنجموا تتابعونا بتبيع على الفريكونس متاعنا على إذاعة الشباب ولا على الباج متاعنا غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نبدأ أسبوع قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد. مشاكل دائما موجودة بالنسبة للفرق. هيت نبدأ وكيد شفتوا لكلكم الروزنامة نحكي شوية على الروزنامة كيف شفتوها خاصة خرج بعض الجدل كيفاش انه الجولة الثامنة تحطت فيها الدربي معنى يقوش عليها موجهة وبعد تخدمة بقية الروزنامة وبقية المباراة. نبدأ بيك فؤاد.
1: اكيد وفي ما نعرفش انا دربي الجولة الثامنة عمري مريت انا دربي كرة تونسية كل شيء كان مبرمج من قبل معنى مش تبدل السنة يظهر لي دربي يلزم يكون معناها تبيعوا دربي تحب ولا تكره يبقى الماتش سيزون معناها صحيح فما كلاسيكوات وكذا لكن الدربي يقعد ديما الدربي يتحط في الجولة الثامنة ولا العاشرة هذا استانسنا به والبروفوني انه فما يمكن كان الملعب التونسي تشكى من حب يعاود
0: هي لما حال انا شفت القرعة
1: معناها
0: هي صارت بوليميك عندي انا بالنسبه لرايي انا ما عندها
1: خير
0: حد شيء معناه
1: في الاخر راك تشوف معناه العباد الكل راضيين عطينا نبداو خلي الكره تبمبي العباد توحشت الكره بريتو
0: بعد الخايبه نتاع المنتخب
1: ما تذكرناش خلينا نرجع معناه نكور ونرجع نستمتعوا بالكره. روزنامه يظهر لي باهيه جميع الفرق تحب ولا تكره انت مش تلعب شامبيونا يلزمك تلعب ضد المنافسين الكل. صحيح يمكن فما ملعب التونسي فما ماتشوات سيري ورا بعضهم
3: خمسه
1: ماتشوات صعاب نتفاهموا الشيء هذا لكن بعديك انت الخمسه ماتشوات مش بون بدايه الموسم اكيد انتم تعرفوا اكثر مني تكون صعيبه معناها الدخول معناها في البطوله يمكن هذاك التخوف نتاع الملعب التونسي لكن في الاخير العباد الكل مش تلعب ضد بعضها والعباد الكل مش تلعب الماتشوات الكل واللي يحب يهز البطوله ولا يحب يعمل بطوله مزيانه وكبيره يلزمه يحترم معناه المنافسين الكل ويلعب ضد المنافسين الكل.
0: طارق
2: انا اقول لي بالطبيعه توا كي نحكيو على الديربي في الجوله الثامنه يظهر لي عشنا بريسك الديربيات الكل في الجولات هذوما معناها وقت في وسط السيزون مي حسب رأينا الأهم من الديربي ولا القرعة موجهة ولا مش موجهة، الأهم أنه ما تعاودتش القرعة ساعة، الخطر حكيه على أنه القرعة تتعاود وهذه مشكلة كبيرة. ثاني حاجة اللي هي أهم بالنسبة للجمعيات اللي هي تحذيراتهم، معناها أنت شنو حذرت للسيزون تاعك، تنجم تجي مع مقابلات كبيرة بالعكس ولا معناها مع فرق كبيرة وفي لونتام يكون خير من اللي يكونوا بعد حاضرين اكثر. دونك انت على مستوى التحذير نتاعك انت باش تعرف السيزون نتاعك بالضبط وين، وراو بالعكس كي تبدا مع الجمعيات الكبيره ولا الجمعيات القويه اللي محضره بالبي باش تعرف النيفو نتاعك وباش تعرف المستوى نتاع التحذيرات نتاعك. فما انتدابات كبيره للملعب التونسي، بالعكس انا حكيت على الملعب التونسي سنة في ثوب جديد، ملعب التونسي اللي حكاه وسمعت انا حتى الرئيس الجمعيه نتاعو يحكي على بطوله سنين. دونك باش تلعب على البطوله راك ما يلزمكش تخزر للمنافسين، بالعكس تخزر لروحك، تشوف روحك، تشوف تحذيراتك وين وصلت الاجواء نتاعك. انا اللي اليوم
1: انت حكيت طارق سامحني اسكت على التحذيرات مش نمشي لحال، ما تراش انه السيزون هذه برشا فرق استوعبت الدرس وبدات التحذيرات على بكري، هذه مهمه جدا يظل السيزون.
2: اول حاجه فؤاد عملوها هي ساعه بعدوا على المنع هذا نتاع الانتداب باش ينجموا ينتدبوا ساعه ملاعبيه يأثوا بها ساعة الليفكتيف نتاعهم. وثاني حاجة زادة الكل معا يعملوا في تحذيرات في مستوى كبير،
0: تعم تدخلوا للتحذيرات خاطر مازال عندنا الوقت على تحذيرات نتاع الفرق. جوست خلينا ناخذوا كلمة على الروزنيمة وبعد نرجو كملت على الروزنيمة.
3: الروزنيمة برسك معناها للفرق الكل معناها كتاب، ما شفناش معناها الروزنيمة صعيبة للجل الفرق، معناها الفرق الكل كانت راضية حقق الحق على الروزنيمة. يمكن الملعب التونسي كما قلنا هذاك علاش اللي خليتهم هما يطالبوا باش يعاودوا الكالندري، لكن بصفة عامة الفرق الكل جاتها الروزنيمة ما نقولوش سهلة لكن متوازنة نوعا ما،
2: مش تلقاها صعيبة من الأول سهلة من بعد، مش تلقى العكس بالعكس
3: متوازنة نوعا ما. اللي أهم من هذا الكل كيما حكاو الأولاد اللي التحذيرات تاع الفرق الكل كانت بمدة كافية، مش كيما عملناه وشفنا زوز ولا ثلاثة فرق من غير ذكر الأسماء، واللي
2: شكون رجع قبل بجمعة
0: قبل بجمعة
1: حتى الاكزومبل راهو مثلا حتى بتاع الاسبيرونس مثلا فما زوز مواسم الاخرانيين
3: ما تعملش تحذيرات جمله،
0: فما تحذيرات لكن تحذيراتها
1: مش باللي
0: في وقت من الاوقات الاسبيرونس كانت سافرت ومشات عملت تربص خارجي وجيت، يعني ممكن عمنا شنو السبب اللي خلي الترجي
3: كاس العالم الأندية
0: فما
3: ديما وديما ديما كانت سيري معناها على بعض السنة. يمكن بعض الملاعبية اللي مشاو للمنتخب هما اللي يبعدوا شوية على على على التحذيرات يرتاحوا أكثر من الملاعبية الآخرين، لأنه حتى في العالم الكل معناها نشوفوا
1: الملاعبية الآخرين على الإكزامبل هذا نشوفوا ميسي مثلا يظل ثلاثة جماعات ترتاح ولا أقل.
3: هي ذيك هي ذيك هي مدة كافية راهو سيونتيفيكمون
1: فهمت. احنا نحبوا شهر وشهر ونص.
2: أنا نعرف ملاعب يعرس اليوم غدوة مشاو للدار.
3: موجودين.
2: جعايد يهزوا من الدار مشينا استاج لبرا في وقت من الأوقات.
3: هو سيونتيفيكمون يلزم أقل حاجة الملاعب بروفيسيونيل باش يرتاح يلزموا 14 يوم معناها جمعتين. روبو توتال معناها باش يعاود يرجع من الأول وجديد. ساعات ما نلقاهمش الجماعتين لانه الالتزامات ويبدا وتخلط لي تور
2: سيرتو في جماعات كبيره
3: سيرتو في جماعات كبيره اللي تشارك بانتظام وخاصه ملاعبيه اللي تكون في المنتخب. السنه لي برشا ملاعبيه ارتاحت وخذت الوقت الكافي، تحذيرات شفتها وقت كافي الاغلب الفرق معناها فماش فرق رجعت مؤخر معناها الناس كل خذت اقل حاجه شهر ونص معناها تحذيرات كافيه. ان شاء الله شوفوا بداية موسم ممتازة وما نسمعوش كالمعلقين وبداية موسم ونسق بطيء
0: وسويت
3: ان شاء الله نبداو من الاول
1: هذا يدخل في المعلقين عثمان
3: مش على المعلقين على الملاعبيه المعلقين يوسفوا معناها في المسايه
0: ما بهمتش الكوره
3: خلينا نبداو
2: بقوه بطيئه بطبيعتها
3: خلنا احنا نبداو
1: لا نصور فيها الشهر من الشامبيونات السنه ان شاء الله
3: عاملين فما شهر
1: اي هذاك علاش مش يتواصل الشهر
0: من الجورني الاولى
3: عم ناوي نحكيو شهر
2: كي نحكيو انتام ترجي ويتوال ديجا
1: ديجا اي هذه حاجه بالحق توا نتاع كلاسيكو راهو ليتوال والاسبيرونس اول مره يظهر
3: اول مره
2: تيست معناه كبير
3: اول مره تيست كبير ومرسو كبير
0: رجع معناه براكوني عملوا اللي طلع رجع الاسبيرونس في وقت من الاوقات معناتها بعد
1: والحقيقه راهو توا حتى براكوني وانت حكيت على براكوني قال راهو مازلنا ماناش حاضرين حتى ترجي نصور مازلت مش حاضر
3: لانه
1: ليفيكتيف معناها مقابله شوك من الاول لكن يظل زوج جمعيات مازالوا مش أما حاضرين.
2: فما حاجه معناها تفرق بين عمناول وسنان وليتوال سنان خير برشا من عمناول على مستوى التحضيرات على مستوى الجمعيه زاده المشاكل اللي تحلت فيسع بالنسبه لليتوال اوبجيكتيف معناها باين بالنسبه للجمعيه وبالنسبه للاداره والجمهور بتاع
3: النجم خاصه الجمهور خاصه الجمهور اللي يعطيهم الصحه معناها وقفوا مع جمعيتهم في ظرف صعيب ياسر وخلاو اللي كما قال طارق خلاهم انه ينجموا يبداوا السيزون بأريحية نوعا ما مش كيما المشاكل اللي صارت عامنا والمعناها دونك
1: وفهم الدرس جمهور ليتوال لانه تاخر راهو الحقيقه زاد الامور راهو كي عرفت كي وقت اللي وصلت ليتاب انه ما عادش فما حتى حل لقينا جمهور ليتوال اللي كان ينجم يساند راهو من قبل برافو عليه
3: هو اللي لازم يصير
1: اللي لازم يصير كل عام راهو تشوف الفرق
3: حتى في العالم الكل نذكروا بروسيا دورتموند
0: ياخذوا معناتها في كل عام الجمهور هو اللي باش يمنع
1: الفريق الجمهور ينجم يمنع بالابونمون ينجم يمنع بالمريه واللي ينجم يمنع راهو بالحضور راهو مش لازم نحن شنو نعملوا الحقيقه جماهير 90%
0: انت الجمهور نتاعك انت كي السلطات الامنيه تعطيك نسبه معينه نتاع عدد من الجماهير باش تدخل في طاقه استيعاب فيها 25 30 الف في ملعب عام يحل و10 يبدا مسكر هاي غازون مش قد قد
1: ريت علاش نحب اذاعه الشباب ريت علاش نحب ريت الموضوع هذا مهم جدا اليوم وزاره الاشراف اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم وزاره الداخليه يا ولدي يجيو سي لو مومون يجا خلينا نتفاهموا يا ولدي راهو عندنا امن ممتاز وراهو ينجم ينظم وبشهاده الجميع راهو اكبر الفرق الافريقيه كي تجي تلعب في تونس يظن لي ما يصير شيء ونشوفوا 30 و40 و45 الف يا ولدي خلينا نرجعوا بالجمهور وبالشارم هكا ريتو الشامبيونات
3: هو في البارح حاضره في اليسا 15000 ظهر
1: يعني راهو
3: ونص الليل ولا نص ساعه
0: ايش روحت انا صد انا قريب الصباح قلناش على ساقي
3: فهمت
1: وبعد تقولوا اليسا صوتها خايب
0: ريت بربي ريت كيفاه قولوا اليسا صوتها خايب
3: نحكي قبيله طارق حكي على الملعب التونسي معناها انا قريت البارح خبر قال لك الملعب التونسي قالوا له اللي راهو نجم طاقة الاستيعاب في ملعب النايف كان 1500
2: شوية
0: وفي مباراة زادة مهمة في الجورنيه الأولى اللي قابل فيها سي اس اس
3: لا أعطوهم على سيزون كاملة معناها قالوا لهم راهو طاقة الاستيعاب أمنيا باش يكون 1500
0: معناها باش تعطي القدام هذوك من اللي مقابلة تريبيون دو بريس
1: الحقيقة
0: ولا باش تعطي اللي فين الديار
1: وحل راهو يجي
2: لا وإلى متى فوالا باش نقعدوا هكا
1: إيه
2: إلى متى ردس 15000 و1500
1: نجم شنو يعمل يا خويا ما تعطيش الطاقة القصوى أنت كي تعطيني مثلا 10000 منها و10000 منها مثلا
0: شنو اللي يمنع
3: فوالا شنو اللي يمنع المشكل قالوا العنف
0: شوف انا مثلا العنف في الملاعب موجود حتى حد ما
2: في وقت اللي تمنعه
0: لا موجود
2: سامحني تمنعه باش يتفرج في جمعيته هي هذا في حد ذاته عنف معناها سيب خلي الجمهور يتفرج خلي
0: لاعبين يتفرج نشوفوا احنا في ماتش الديربي عام ناول وفي ماتشوات الاخرين كل مش ناخذوا الديربي باركا في برشا ماتشوات وخاصة الجماهير نتاع الفرق الكبرى نحكي لهنا في العاصمة كيف نادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي راهو جماهير واحدة راهو وقت اللي نلعبوا في ال 14 دقيقة اللي زادهم الحكم راهو وقت الترجي ضاغط على النادي الافريقي يحب يسجل قبل الهدف راهو في الفيراج نتاع الاسبيرونس راهو الامن والجمهور يضرب في بعض
3: حتى في مباراة النادي الافريقي نتاع تسليم البطولة
0: اي لا معاك لا نحكي لك معناها نقول
1: لكم انا حاجة
0: هذا وهذا
1: اليوم تحب ولا يعرفوه
0: يعرفوه
1: يعرفوا كذا وراهو زاد المسؤولين نتاع بعض الفرق التونسيه انا يا خويا اللي عمل واللي كان سبب مش يخليك انت في مشاكل مثلا ما نعرفش عقوبات ولا حاجه راهو يتحمل مسؤوليته فما محامين يقفوا كذا ويخرجوهم الموضوع زاد هذا
0: راهو زاد ما حد يتوقف نهار الاثنين الصباح تلقى
1: معناها اليوم ينحب الكره مزيان
2: ملا خلي قانون ياخو مجراه
1: ايفيكتيف هذاك
2: خلي وطبق القانون وخلي العباد تحضر
1: 1% ذوكم ياثر معناها يقلقوا راهو 90% من الجماهير التونسيه ولا يفهموا كوره جماهير الترجي كي يخسر بطوله في الثانيه الاخر ما يعمل شيء، يهز روحه ويروح، هذيك الكوره جماهير الكلوب. نحن زاد المشكله الكبيره زاد راه وسائل التواصل الاجتماعي، تسمع برشا حس راهم فما شيء، فما شيء برشا وعبيد، وكان وكان تعملوا هكا تو نحن نعملوا هكا ونعملوا، راهو هذاك الكل كلام وراء الاكرون، الباقي الكل على ارض الواقع. راهو الجماهير نتاع الكوره نتاع تونس ولاو يعرفوا يقبلوا الربح ويقبلوا الخساره ويلوم كان على جمعيته. راهو كي يلقى جمعيته ما تستحقش تربح راهو ما يعمل حتى شيء.
2: لا وانت هربت من العنف نتاع زوج جمعيات، لقيتوا في العنف في وسط جمعيات، معناها هي من الحكايه. دونك حسب راينا الصوره باش تعاود ترجع يلزمنا زاده ناخذوا قرارات معناها جريئه ونتحملوا المسؤوليه.
1: انا نتصور
2: ونمنوا كما احنا نمنوا اللي فما امني نجم زاده يامن المقابلات هذوما زاده كيف
1: امنوا بها الحكايه هذيك. راهو اما نتصور اول مسؤول مش ياخذ قرار عوده الجماهير من زوج فرق راهو مش يدخل للتاريخ. اما وينو هالمسؤول؟
0: اما شكون والله اعلم.
1: الله اما انا نصور راهو مش يدخل للتاريخ، راهو بعد اعوام من الجفاء كما نقول.
0: من قبل الثورة.
1: من قبل الثورة. في بالك العنف علاش يزيد يكبر ويتغذى؟ لانه هالشبيبه هذه اللي طالعه الجينيراسيون دي ما يعرفوش شنو معناها جمهور منا ومنا، ما يعرفوش شنو الروعه والاجواء الكبيره وما عاشوهاش، ما يعرفوش شنو معناها الدربي بين زوج جماهير.
3: راهو جاينا سوبر ان شاء الله يسوقوه.
1: فما وعود قالوا فما قالوا انه الجماهير
2: هي ما باش يسوقوه مش في تونس. انا ما عندي ما نعم به.
0: لا هو راهو ما نحكي لك الكلام هذا كيف ما قال فؤاد راه كله كلام فيسبوك.
1: وعود
0: كله كلام فيسبوك معناها. اما رسميا فماش، انا ما ريت حتى مسؤول من الجامعه بما انها هي سونسي تنظم السوبر كوب، خرج مسؤول من الجامعه قال راني باش نعمل ولا في قطر ولا في امريكا ولا في
1: اي هذه بالحق
0: حتى حد ما خرج قال معناها.
1: فما سمعت انه في فرنسا
0: وفي فرنسا معناها مش فرنسا باش تخسر عليه في الزوايا
2: باش نصدروا المقابله.
1: نجموا نبيعوها بذكاء في بعض الدول العربيه الحقيقه معناها بذكاء، وعندنا
0: جاليه
1: وعندنا جاليه كبيره من زوز معناها الفريقين.
0: كيف ما تلعب سوبر سي بي ولا ترجي هذه التونسي ساعتين ونص نمشي موجز بعد نرجع ونواصلوا ونحكيه، وما زلنا برشا ما نحكيه على الكرة في تونس قبل أسبوع من انطلاقتها. سامر سبوت

0: Summer Sport.
1: Summer Sport.
2: Summer Sport.
1: Info e Sport.
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا وقد قرر رئيس الجمهورية تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. خلال إشرافها أمس على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد على أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية. تتواصل ليلة يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. تحت شعار للمخدرات نعم للإبداع تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنسير مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 26 و2000 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. المسابقة تأتي ضمن فعاليات مهرجان أقلام مبدعة بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة. وكالة حماية وتهيئة شارطة الساحل تنظم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وتحت إشراف وزارة البيئة 3 تظاهرات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. أولى هذه التظاهرات انطلقت اليوم من شاطئ جمرت. في أخبار العالم، إيران تطالب قطر بالسماح بدخول لجنة تقصي حقائق بعدما أكدت طهران أن الدوحة تحتجز 3 طيارين إيرانيين. وختاما، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أمس. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
6: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز
7: من الاثنين للخميس،
8: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: Summer Sport.
1: I'm for sport. ماضي ساعتين و 39 دقيقة على موجة إذاعة شباب في سامر سبورت. بدنا نحكيو على الرزنامة على الجولة الأولى. هي تنذكروا بها الجولة الأولى باش تنطلق يومي 22 و 23 أوت الجاري. في الجولة الأولى نهار السبت 22 أوت الملعب التونسي نادي رياضي صفاقسي، العمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد المنستيري، تقدم سقية الدير الشبيبة العمران والاتحاد الرياضي ببن قردين، النادي الرياضي بحمام الأنف. يعني ثلاثة فرق اللي صعدت للرابطة الأولى تبدأ هي في أولى أيامات البطولة. نبدأ أستاذ سيسيس
2: كلاسيكو،
1: مدربين جدد
2: إفكتيمون كلاسيكو، انتظارات كبيرة للزوز فرق. كان حكاية طارق على الملعب التونسي، زاد نادي صفاقسي يظهر لي بثوب جديد، ريكروتمونات جدد، معناها أكيد كلاسيكو يقعد بين زوز فرق كبار يفرجوا كرة. السؤال اللي نعود نرجعه انه مش نتفرجوا في كرة من الاول، ولا اكيد زوز مدربين جدد، ملعبية جدد، فما خطط اكيد مش تاخو برشا وقت معناها ولونتونت معناها بين الجوارات. ان شاء الله ان شاء الله خذوا الوقت ومش نشوفوا على الاقل معناها مستوى محترم بين زوز فرق اللي اكيد يمتعوا معناها تاريخيا من احسن الفرق التونسيه في لعب الكره. يظهر الملعب التونسي نادي صفاقس.
1: الملعب التونسي مدرب جديد. برتغالي، مدرب الجديد تقريبا من سنوات ما جابتش مدرب اجنبي الملعب التونسي، كان انا مش
3: من ديمورايس
1: معناتها
3: ديمورايس وروبوتي.
2: هو راهو الشوا في حد ذاته، وانتم تعرفوا اكثر مني، شوا نقطه استفهام كبيره معناها ينجم برتغالي. ينجح راهو خاطر ابريتو ماهوش اسم كبير،
1: مش معروف،
2: وحتى حتى في العمر صغير معناها المدرب. ان شاء الله اللي يكون الشوا معناها مقنع للملعب التونسي، وان شاء الله يكون ناجح الحقيقه، لانه استغربنا العباد الكل من الشوا هذايا في الحقيقه.
4: ممكن نحكيو على ساعه فني معناها برتغي، دونك نحكيو على زاده فنيا لبرتغي اليوم
3: مدرسة.
4: وفمك التوش تكنيك هذيك اللي يمكن باش يزيدها الملعب التونسي، معها فما زيد ريغور خاطر لي بورتوغي ماهمش معناها. دونك نحكيو على مورينو، دونك نحكيو على التوب تاع اليوم في العالم، نحكيو على مورينو، نحكيو على المدربين هذوما اللي نتصور مع العمر اللي حكيت عليه انت تو فاكتور عمر ونتعدى انا الحق معناها جوست معناها نتعدى ديما على البارك ستاد والرا زيد كي ترى التيران ساعات من بعيد، وانت كفني ساعات كي تشوف من بعيد تلقى برشا نظام، ويجيبوا معاهم برشا نظام، ويجيبوا معاهم الكومبورتمون بتاع الملاعبيه ومتاع بتاع النادي بصفه عامه. خاطر انا ترينت برشا عند مدربين بولونيين بريسك نفس المدرسه، ديما فما النظام وديما فما الديسبلين والانضباط هذاك. انا حسب رايي ديكلاراسيون زادة ديما نرجع للبريزيدون بتاع ستاد تونيزيان اللي حكى اللي حكى على
3: البطوله.
4: لا حكى على المدرب نسيت اسمه، انا تونسي نتاعنا انا
1: ومن
4: اللي نحام بعدك لي شانجمون لي 5 شانجمون.
3: عمر سوايع.
4: سي عمر سوايع قال ندمت معني بعد ما خرج سي عمار اني ندمت ندم شديد بعد معني هو تراجع انه كيفاش كيفاش خرج عمار سوايع. ما نتصورش باش يعمل زيد شواء اخر في مدرب معناها ايترونجي هكاك، معناها نتصور كيما يعمل ريكروتمون تاع ان جور كاليفيه كيف زاد
2: ونعطيوه حقه محمد محجوب. الحقيقه وقت اللي العباد هربت او محمد محجوب اللي ناقص يمكن الملعب التونسي يكون ستابل على السيزون كامله. الحقيقه العوام اللي فاتوا ثلاثة سنين اللي فاتوا عمل فريق محترم، يمكن السير الشوت في الانتر سيزون يمكن بعد ما يخرج جوارات الملعب التونسي تبيع برشا جوارات. ان شاء الله السنه الملعب التونسي كيما يبدا كيما يكمل في مستوى عالي، ونعرفوا يظل لي طموحات كبيره.
1: وي فما شانجمون زاد حتى في الافكتيف بارابور العامناول بالنسبه لفريق هو الملعب
3: الحاجه الفرقه كمل
4: عندك طيب. عندك فيس
3: هو كم الحاجه الفرقه ديما في الملعب التونسي انه الامور الماديه ما تكونش في التوب ديما في الروتور نحكيو معناها خاطر ديما الملعب التونسي يبدا بالباهي كما قال فؤاد يبيع برشا جوارات
4: وبطل مرحله الذهاب
3: بطل الخريف ديما الملعب التونسي خرج برشا جوارات. ما ننساوش فما زوز من المواهب اللي عندنا ونعملوا عليهم في ليكيب ناسيونال ادم عروس وخليل العياري. نعرفوا اللي راه عمل تضحيه كبيره محمد محجوب مع خليل العياري ما ربحش برشا فلوس وخليه بريود دي سي هذيك
2: سما ربح بارابور اي من بعد
3: من الاول بلاش من الاول من الاول بلاش ست اشهر بلاش يعني كان ينجم يبيع ويربح فيه فلوس اما هو خمم في مصلحه الملاعبي وقال ينجم يكون الملاعب ينجم يكون في مشروع البي اس جي وذاك اللي ريناه لويس انريكي قال يمشي الملاعب ياخذ طونجو ومن بعد ينجم يرجع يلعب وينجم ياخذ
4: اما زاد فايس مسؤول على الاستقرار في الملعب التونسي الفني سورتو على خاطر زاد ما ننساوش اللي قبل نحكيو على شكري الخطوي معناه عمل معناه باركور بي مع ستاتونيزيان وبعد خروجه كان زاد نقطه استفهام
2: شكري مظلوم زاد راهو مدربين المظلومين شكري الخطوي
4: لاسعد وعمل باركور ممتاز مع ستاتونيزيان ورا كوره وفينال معناه وهز كاس تونس من بعد كيف كيف عمار سوايع شاء الله سنة على الاقل ناخذوا الدرس انه يكون الاستقرار الفني ويكون ويكمل كما يبدا كما
3: محمد محجوب بريسك من انجح الرؤساء اللي تعدوا على الملعب التونسي لانه باللي تيتر

0: وفما قلت انت المدرسه
1: البرتغاليه
0: فما التكنيك، هل انه التفكير نتاع المدرب اللي احنا مازلنا باش نكتشفوه لكن نعرفوا نشوفوا معناتها المدربين البرتغاليين كي يمشيوا شنو اللمسه اللي يحطوها ولا الفكر نتاعهم في الكره، هل انه يتماشى توا مع الموجود من لاعبين في الملعب التونسي ومع اللاعبين اللي انتدبهم الملعب التونسي؟
1: نتصور اي يتماشى، سورتو معناها وقت اللي تلقى معناها المحيط نتاع المدرب راضي على الخدمه نتاع المدرب، خاطر هو اللي راه فيه كل يوم معناها سور تيران يعرف الديسكور نتاعو بيان سور، هو الديسكور يعايش فيه يعيش معاه على حسب الموجود في ستاد تونيزيان اليوم. بيبينير كبيره ستاد تونيزيان، خدمه كبيره على مستوى الشبان وراو فيه هذايا، والحق رجعت ليامات تاع الملعب التونسي حتى كي تعدى قدام البارك تاع ستاد تغلي الملعب التونسي، دونك راهو هذايا مهم ياسر، الخطر هو في منطقه غنيه ياسر بالملاعبيه، اليوم هو يستثمر في المنطقه نتاعو ما بطبيعه هذوما لي فورماتور هذوما لي زونترونور فورماتور كي نحكيو ان بورتوغي، تاكد اللي راك شترا شبان في الملعب التونسي جدد متاكد منه الموضوع هذايا، وهذايا الفرق بين معناها مدرب تونسي خاطر التونسي يحسب مسكين خبزته
0: يتلز
1: انه يلعب بالحاضر اللي الناس اللي جينا من برا سون بريسيا ما غير ضغط انه وقت اللي يستحق ما غير حساب انه كي يستحق ملاعب 17 سنه.
2: انا مش ما نظلموش المدرب التونسي، يمكن المدرب التونسي اكثر واحد يعرف العقليه نتاع الملاعب
1: التونسي، مش العقليه نتاع الملاعب
2: يكون اونترونور يجيك وخدام وكذا لكن ما يعرفش يتعامل مع الملاعب.
1: لا مش نقول لك حاجه، الاكثريه مش العقليه نتاع اللاعب التونسي، العقليه نتاع الجمهور التونسي
3: والمسؤول،
1: خاطر هو مش نقول لك حاجه، هو
2: جمهور البقلاوه صعيب شويه راه
3: صعيب برشا جمهور البقلاوه
1: ويحب يرى ولاده زاده يلعبوا. انا تفرجت في مشيت مقابله معناها كوب دافريك ستاد تونيزيا مشيت تفرج خلي العيار ما نعرفوش انا مازال كيريتو معناها سور تيران
0: العيار وخديجه
1: ايوه
0: وسماعلي مع ماهر
3: ماهر ومع
1: ماهر مع ماهر وعندهم مقابله كبيره ليه، وفما تحسك لونتونت عرفتها بين الملاعبي وبين الجمهور نتاعو وشيخين
2: حتى راه جينيراسيون تاع الجمهور اللي منها راه محمد محجوب راه محب غيور على الملعب التونسي تبدلت، فما جينيراسيون جديده قاعده يمكن تبني الملعب التونسي اللي نعرفوه الملعب التونسي الكبير القوي.
3: اما راهو البريسيون هي بينها
2: لا البريسيون صعيب
3: اكيد خاطرني قريب برشا من الملعب
1: التونسي كبيره
3: اي حتى دربت في الشبان في الملعب التونسي قريب برشا. نحكي على المدرب شويه جوست المدرب راهو نعطيك فكره ان المدرب لاكور موجود معاه من بعد عمر سوايح معناها عنده يمكن 8 شهور وقاعد يتابع في الملعب التونسي
2: صحيح.
3: قاعد يتابع في الملعب التونسي وعنده فكره كبيره على الافكتيف اللي موجود في الملعب التونسي ومتفاهمين معاه وحتى ستاف معناها كانت كولابوراسيون ما بيناتهم كان باش يقعد معاه سامي زوميت اللي كمل اللي كمل السيزون مع الملعب التونسي ابن الملعب التونسي توا مشى مع سمير كانزاري وعارفين شنو يعملوا وعارفين اللي فما مشروع نتاع الملاعبيه شبان في الملعب التونسي
2: حاجة بيه
3: حتى كان نجم نعطيهم لك بالاسماء ما نجمش توا معناها فما ملاعبيه معناها ممتازين فما ملاعبي فما ملاعبي يلعب في اللاكس عمناو اللعب ضد النادي الافريقي
1: ممتاز
3: منير جلاسي ملاعبي ممتاز فما منصف الغربي اللي يلعب في في في في, في الملاعبيه نتاع الشبان نتاع نتاع
2: بيبينير
3: كيما قلنا فما شمس فما شمس بن جريد
0: دريدي ريفي
3: الرياحي عياض مشاري سور فما ريفي اللي هو خو عياض فما ملاعبيه معناها ممتازين وباش يعمل عليهم المدرب عارفين شنو يعملوا المدرب باش كيما قال طارق فما توش تكنيك ممتازه ياسر معناها المدرسه البرتغاليه تو معروفه حتى في السعوديه ولا في بلدان الخليج ولا في فرنسا معناها يعترفوا في المدرسه البرتغاليه خاصه في التكوين باش يعتمد 3-4-3 حسب ليزيكو اللي نسمع فيهم من المدرب هذا. المدرب جاب معاه معناها مساعد وجاب معاه لاهي بالاحصاء والفيديو مدرب خدام يحكيوا عليه ياسر وياسر يتبع لي تكنولوجي جدد فما عناصر تونسيه في الـ في الـ في الاطار الفني مشروع ممتاز للملعب التونسي لازمه شويه وقت لكن على ما اظن ماشيين في ثنيه صحيحه خاصه كما حكى قبيله طارق على الشبان الكونتينيتي الممتازه اللي موجوده في الملعب التونسي فؤاد اللي المدير الفني للشبان اللي هو ذكر جلاسي وتحصل على بطولات كبيره نذكره ولت عم ناول مع شبان الملعب التونسي
2: صحيح.
3: تم تصعيده ولا مدير رياضي مساعد مع
0: جمال
3: الإمام

0: هذه كونتينيتي للخدمه
1: حاجه بها هذاك علي قلت لك راه فما خدمه
0: راه فما مشروع في الملعب التونسي برافو عليهم الكل
2: خروج صحراوي برشا
1: هو راه كل عام فما كل
2: عام خرجت مع الاصابه تاعو نتاع نور الدين الفرحاتي يعني
3: لكن الاشكاليه في دو جارديان
1: دو جارديان ما كانوش حاضرين في الجرد.
3: واحد معناه مضروب
0: عاد في الدخيل يرجع
2: عاد في الدخيل يرجع
3: وعاد في مي عنده
1: نجم يكون مش حاضر ولا
0: لا رجع رجع رجع للتمارين و
3: هي اليوم ما فما جارديان بركا وبطبيعه مع جارديان صغير نتصور ستاد تونيزيان
0: لي ريكروتمون تاع الملعب التونسي حسيناهم سيبلي معناها ما فماش اتاكون بقيمه كبيره لكن رجوع فخر الدين بن يوسف باش يعاون ياسر الملعب التونسي هو القائد الحالي معناها الملعب التونسي
1: انت حكيت على الريكروتمون تاع الملعب التونسي لي ريكروتمون تاع مش 90% تاع جمعيه التوانسه ريناهم سيبلي وبارابور معناها اش عندك انت فلوس
0: علاش
1: واش عندك اهداف معناها
0: الكلمه اللي قلتها صحيحه على الاخر علاش لانه القانون اللي تعمل في الفيدراسيون كي اسمع كي يعملوا حاجه بها نقولوا حاجه بها القانون اللي تعمل تاع انك ما تشارك الا ما تكون خالص ملاعبيتك الكل والستاف نتاعك الكل حاجه ممتازه علاش حاجه ممتازه نشوفوا توا في الريكروتمون مازال نشوفوا نذكروا 4 سنين وخمس سنين التالي نشوفوا فرق في وسط الترتيب ولا في اخر الترتيب تعمل 15 ريكروتمون
3: علاش 15
0: ولا حتى 10 توا فما برشا فما برشا جمعيات ما توصلش ل 10
1: هو توا النادي الافريقي لحد الان يظل 6
0: ولا 7 فلوسك ما تخلصش تعمل
3: هو توا بدا يطبق في الاحتراف معناها راهو قبل 4 سنين التالي نحكيو على اي جمعيه حتى تبدا معناها
0: مازلت طلعت
3: طلعت والا عندها مشاكل
1: ما نعرفش تشاطرني الراي ولا تولي تعرف شكون تختار راهو مش نجيب انا منا ومنا ومنا اللي حاجتي باريال جوز
3: والبيجي نتاعي
1: والبيجي نتاعي
2: اللي حاسب الفلوس اللي عندي هذايا ستاد كلمه على ستاد الاخرى
0: كلمه على ستاد معناها البروجي ماشيين فيه في الثنيه صحيحه يعطيهم الصحه وان شاء الله نشوفوا ستاد كمل في نفس النيفو وحاجه بها هي كي ستاد راهي تقعد تنافس في الاخر الموسم
2: للاخر الموسم المره هذه سيس عوده نبيل الكوكي للفريق شنو ينجم يجيب جديد للسيس يعرف السيس يعرف
1: نبيل الكوكي يعرف
2: السيس هيئه تسييريه هيئه مديره مع تسييريه مع الفخفاخ اللي ولات معناها فما ستابيليتي خلينا نقول ونيفو نتاع الادمينستراسيون
1: هو السي اس اس الحقيقه عندها يمكن عامين نعرف الظروف اللي صارت للرئيس السابق وكذا لكن نذكروا انه كانت البدايه قويه وقتها ولي ريكروتمون برشا اسامي جات اليوم ستابيليتي راهي مهمه جدا في النادي الصفاقسي نبيل كوكي ولد الدا يعرف برشا صفاقس الاكسبيريونس اللي عملها تحب ولا تكره اليوم الاسماء الكبيره نتاع المدربين
2: وستافو كله صفاقسيه معناتها اللي خدم به فين يمشي نبيل
1: ديما موجود معاه ونبيل الكوكي اليوم ولا من احسن المدربين التوانس اليشيل ناسيونال ولا حتى اليشيل معناها مع
2: افريكان كل المغرب
1: دونك اليوم النادي الصفاقسي حتى لي ريكروتمون سيبلي فما دي ريكروتمون ما حسيناش النادي الصفاقسي عندها مشكله ماليه فما ملعبي صحيح ما فماش هكا الرفاهيه حتى بكومباريزون مع الاسبيرونس مثلا لكن فماش مشاكل برشا اليوم
3: ستابيليتي فما اي فما خدمه لوطا فما
1: معناها تحس انه الفريق عارف شنو يحب يعمل وفما زاد بوادر برشا معناها انا كنت كتبت ستاتيو معناها حتى في الفيسبوك نتاعي على لي ريكروتمون ركزت على الكلوب والاسبيرونس بركا يمكن لاهي بهم الحقيقه قاعد نشوف نتبع لكن جاتني معناها برشا معناها اصدقاء قالوا لي لا بالعكس راه نادي الصفاقسي عمل ديريكتور كبار قلت يمكن صحيح وانا غلطت اللي ما تبعتش وما ركزتش قالوا لي مستقبل المرسى معناها
3: هذاك علاش توا
1: فما انا نقول نبيل الكوكي راهو الشوا نتاع نبيل الكوكي مش نتاع انك تجيب اونترونور مش تجربه وتشوفه لا كونفيرمي ويعرف الصفاقس معناها اليوم حتى لا قدر الله كان يفشل نبيل الكوكي يتحمل مسؤوليته لكن كل شيء ظروف مهيئه نتصور انه حتى اللي في اللي ريكروتمون عنده معناها راي كبير ماهوش مش يجيبوا له لاعب هو ما عينوش به فما ستابيليتي في صفاقس اليوم وهو يعرف صفاقس برشا
2: الفرق هو السؤال لهنا ومن بعد نخليك تحكي طارق وفيصل محمد الكوكي جاء في وقت سبق للنادي الرياضي الصفاقسي منع السي اس اس معناها رجعها وخلاها تلعب يظل يوصل تلعب في الافريق من بعد جاء اسم سانتوس حتى حد ما يشك في قيمه سانتوس كمدرب لانه شفناه في الفرق العربية وشفناه في الفرق
0: الإفريقية
2: شنو اللي نجم يعمل. ما نجحش مع فريق نادي الصفاقسي، عاود رجع محمد الكوكي طلع سيس مرة أخرى. شنو اللي خلي هيئة كيف هيئة الفخفاخ اللي هي كانت مع محمد الكوكي وهي اللي عايتت محمد الكوكي
1: ما يقول لك حاجة
2: السيزون ومن بعد يخليك ويقول لك ليه سامحني وفيت معاك القلوة احنا العشرة متاعنا وفيت سيئة
1: الحقيقة ما نعرفش انا في الكوليسة دوما هما يعرف انا نحب نزيد نسأل اليوم ما تراش محمد الكوكي وغيره من المدربين تواسا مظلومين خاطر ابريتو ديما يجيبوه كان في الوضعيه الصعيبه ما يجيب مثلا محمد الكوكي وعطيت انا مثلا شكر الخطوي ولا لسعد الدريدي
2: ما يخدموش
1: ولا كذا
3: ما عندوش كونفور
1: عمري ما ريتهم يجيبوهم
2: يحضروا جمعيه ويبدا يخدم خدمه
1: ونحكيو على السي اس اس راه مش اول انترونور اسمه سانتوز يجيبوك نذكروا السي اس اس ديما تمشي للمدرسه الاوروبيه
3: الالمانيه
1: تجيب ديما تجيب وديما تفشل
2: نجح برشا مع السي اس اس
1: كرول لي كرول
2: اما في السيس مشي الاسبيرانس
3: اما في العوام مشي المنتخب
1: اما في العوام الاخر جابوا معناها اثنين ولا ثلاثه سامي ما نجحوش معناها اليوم المدرسه التونسيه راهي مدرسه محترمه الحقيقه نحب زيد اما يلزمنا زيد شويه شجاعه من المدرب التونسي
3: صحيح اما محمد كوكي حسب رايي وين تظلم تظلم في الافكتيف خاطر عامني وراه سي اس اس تلعب ترجور 13 ملاعبي هو يدور في 13 ملاعبي ورغم ذاك وصل بسي اس اس انه تلعب على البطوله
2: كامل تفكر صاي معناتها شو يمكن البوالي ما خدتهمش هي اللي
1: وما تنساش معنا بالكوكي زاد اللي لقاه زاد محمد الكوكي الجوار اكسبيريمونتي كيما علي معلول كيما حمزه كيما فهمت معناها زاد مهم جدا راهو الشيء هذا اليوم نبيل الكوكي ولا غير نبيل
3: الكوكي هو التجربه نتاع نبيل الكوكي تنجم معناها تقسم على نبيل الكوكي في وقت من الاوقات خرج جينيراسيون جديده سي اس اس اللي من بعد سيطرت في سورتو في الافريك ونبيل كوكي اللي اليوم لقى ليكيب اليوم بريسك حاضره باش تنافس على البطوله وتمشي معناها في الـ في الـ في الكونفدراليه دونك نبيل كوكي توا خاطر البصمه نتاعو جوست معناها في تالق ملاعبيه معناها سور تيرامي توا اليوم يزمو في تالق زاد النادي خاطر توا يزمك تمشي برشا القدام سيتو في البطوله
1: توا يولي يتحمل مسؤوليته مش تجيبه معناها في ظروف صعيبه وما عندوش ملاعبيه وبعد تحملوا المسؤوليه كيما محمد الكوكي مثلا اليوم نبيل كوكي ولا غير نبيل كوكي كي نوفر لك كل شيء وعلى ذلك حتى بين قوسين كان سمعتوا شكر الوعارش قال نحن عملنا لعلينا والكرة عندكم التومة ريت حتى الجمهور نهار آخر الكرة ما تمشيش يقول لك خوي انترونير ولا الملاعبية أنا شنو طالب
3: الإدارة ما عملت
1: وفر لي كل شيء
2: هو الحاجة اللي توا جيتني في اللي عندنا ثلاثة مدربين أجانب فقط في البطولة
0: ما كنتش نحكيها
2: على 16 فريق
0: أي حاجة باهية ما عادش نجيبوا في برشا
2: على 16 فريق ثلاثة أجانب
3: علاش فايزين ما عادش نجيبوا
0: خاطر ما نجموش خلصوه
3: لا ولا يشكيو بينا
0: ما نجموش خلصوه
1: هذا مرة
3: ولا يشكيو بينا ولا نمشي للتوانس
2: نجمو ايوا بركلي للتوان
3: نعيط له القهوة نتاع
2: فرنسي اغزوس فرنسيزي هما بركوني ولا نتاع الاتحاد المونستير بس ما حفظتش اسمه
3: نتاع ستاد تونيزيان
2: نتاع ستاد تونيزيان
0: نتاع ترجي
3: نتاع ترجي
2: اوريكزيكا في اربع ناسي انا رجيكا
0: نرجعوا للسي اس اس
1: هو مازال ما مركزناش برشا راهو نحن تو حتى الاسامي نتاع الملاعبيه فما برشا من الاسامي ملاعبيه في السي اس اس والمرسى وكذا
2: اي لا مازلت ما بمبيتش مازال ما غزر لهمش
0: كي نشوفوهم في سور تيران نعرفوهم بالكدا بالنسبه للسي اس اس كلمه بلا على محمد كوكي كيما حكاو الاولاد قبيله محمد كوكي عمل سيزون اكسيبسيونيل بالنادي الصفاقسي سولون اللي موجود كيما قال طارق قبيله فما 13 جوار اما 13 جوار كانوا ممتازين حقق الحق حتى كان بدات بصعوبه شويه اما كمل لون بوتي
2: وفما خليفه زاده من الاكسبيريونس والصغار
0: صحيح
2: تلقى الاكسبيريونس نتاع
1: مش بس
2: معلول مثلوثي تلقى الصغار اللي في شديد الكلوار خاصه منهم بن علي
3: باش يقعدوا ال 14 بركه
1: تعاني تقعد تعاني شويه
2: هذا لهنا
0: فما حاجه ما حكيتوش عليها قبيله اللي نحكي سور تيران ما نحكيش على اتصالين خاطر عندي عليهم واخذات اخرين اتصاليا ولا حتى للديكلاراسيون اللي انا بيرسونيلمون ما عجبونيش اما نشوفوا لي ريكروتمون اللي صاروا عاملين في النادي الصفاقسي كلهم نجحوا بنسبة 99%. عمار طيفور، علي رجوع، علي معلول، حمزة المثلوثي، نحكي على طارق سالم بيان سور، حمزة المثلوثي، لاتاكون،
1: لاتاكون
0: اوكبيلي، اوكبيلي فما ملاعبي ياخي في وسط الميدان، مش عمار طيفور
1: القصير الملاعب اسمه
0: ممتاز، عرفته الناس كل يعني نسيت اسمه بالضبط، معناها لي ريكروتمون صاروا ممتازين في النادي السوي. الاكسيال نتاع مازيمبي ممتاز، مونديكو ممتاز، انا كي نشوفوا لي ريكروتمون اللي صاروا معناها يعطيها صحه الاداره الرياضيه بقى على طارق سالم ممتازين، عملوا سيزون باهيه، معناها كي نشوفوا من الاول والصعوبات نتاع النادي الصفاقسي والصعوبات نتاع المشاركه في البطوله، المشاركه صعيبه ياسر، توصل في اخر الموسم
2: ما شكون يسمع في كامل تنعطيك لاسامي،
0: توصل لاخر الموسم وتكمل تروازيام وكانت تنجم تنافس على البطوله.
1: اما بالله سؤال صحفي
0: قول لي مثال
1: شنو قلت رغم المؤاخذات، شنو المؤاخذات؟
0: المؤاخذات
1: اللي صارت اي محمد كوكي خاطر
0: مش محمد كوكي مش على طارق سالم،
1: طارق سالم مش خايل خاطر
3: ما سماهوش
1: ما سميهوش
2: وسامادو وجمال متيابا،
0: جمال متيابا، جمال متيابا،
2: شكرا حاتم جزبار يسمع فينا، سلم عليك فوفو حاتم هاكا
1: لا يبينا جزبار
0: اليوم مرتاح حاتم يسمع فينا نحن تو غدوه ولا ما نسمعوا سلموا عليه برشا حاتم. دونك السي اس اس معناها عمل سيزون ممتازه وممتازه جدا، الاهم من حاجه الكونتينيتي في الاداره الرياضيه، نشوف ونستناو لي ريكروتمون، خاصه لي ريكروتمون عمناو الراي طلع البار على طارق سالم
1: يا ولدي،
0: لي ريكروتمون تاع عمناو السنه راهو باش نحاسبوا
1: يا ولدي، يلزم طارق سالم ولا غير يلزم السي اس اس ترجع السي اس اس
0: بيان سور،
1: لازم ليطوال تحب ولا تكره فرحنا انه المشاكل اما يلزم ليطوال يا
0: ولدي،
1: فيقوا يا ولدي فيقوا راهو هاي نعطيكم حاجه من الاخر اليوم الترجي بلي ريكروتمون اللي عملتها، علاش عملت لي ريكروتمون هذايا وعلاش جا شكري ويعر انسان مسؤول يا ولادي في
0: البطوله نتاع
1: البطوله التونسيه بطوله قويه
0: يا ولادي، خلي
1: ارجع ليطوال لو كلوب سي اس اس اسبيرون اليوم أي ما انا ما نتصور بين قوسين كان ما تنحاش الشامبيونال الاسبيرونس عمناو ما راوش الخدمه الكبيره اللي قاعد يخدم فيها شكري
0: خدمه
3: كامله وعلى المستويات الكل حتى في الاداره
1: معناها يلزم نعاندوا بعضنا يا ودي نصوروا يا ودي نسينا خلينا نرجعوا البطوله التونسيه اليوم تحب ولا تكره كي تجيب ريبيرو في البطوله التونسيه فالور سور نحي لي راهو ينجم
3: انت ترجع الفالور بتاع البطوله ينجم
1: فما جوارات اقوى من ريبيرو ونكتشفوهم اما لا اليوم تبع الفرق الاخرى راهو يحكيوا على لي ريكروتمون بتاع الترجي بصفه غريبه
3: فؤاد انت مشيت
1: لنا نسوق البطوله
2: انت مشيت للترجي انا ما الترجي تعلم على حد خليني كم ماتش السبت
1: لا نحكي على انا على البطوله على خاطر حبيت نحب السياسه ترجع انا
3: فؤاد انت مشيت لجنوب افريقيا انت معناها اليوم تخرج من التيرانات تاع جنوب افريقيا هذوكم انا عباره في الانجليز
1: وجيت تلعب في
3: وجيت تلعب في البطوله التونسيه معناها في حد ذاته نجاح
1: هذاك اش قلت لك يلزمنا نسوقوا البطوله التونسيه ونسوقوا باش مش كان بالترجي راهو يلزم السي اس اس ترجع للسي اس اس اللي طوال ترجع اللي طوال يا ولادي راهو الكونكورونس به وذراعك يا علاه
0: الكونكورونس به
1: مكشخ كلوبوز سي اس اس
3: يعني ما تنجمش الترجي تمشي رابي تابتال من غير كلوب قويه واستاد قويه وسي اس اس قويه
2: ما تنجمش يعني كي باش تخدم انت تلقى روحك وحدك في بطوله
3: صحيح.
2: ما فماش منافسه
3: في نظرتك انت
2: في نظرتك
0: ترجع لك بالعكس
2: باش تمشي تلقى نيفو اخر علاش
3: هنا وعي
2: صعوبات الفرق التونسيه
3: هنا وعي الجمهور هنا خاطر الببليك تاع الاسبيرونس
1: والمسؤولين يا طارق يا طارق راهو المسؤولين اليوم شنو يحب المسؤول كي يبدا في تناغم مع الجمهور يفهم كوره الجمهور التونسي يفهم كوره اما المسؤول التونسي اللي ما يفهمش كوره يولي يجيب هكا وهكا اليوم شكري الواعي ما زلت خدمته قاعدة معناها تتوضح مثلا متاع النادي الافريقي
2: مهدي ميلاد
1: مهدي ميلاد انا قلت عليه والله العظيم ما عندي حتى علاقة به اما لكن مدرسة القديم
3: صحيح
1: مهدي ميلاد تحب ولا تكره عامل هكا للكلوب مكوفري عليها سمعنا على علاقته بفيرجي اللي كانت صعيبه
3: وشخصيه
1: ورغم انه ما فماش فلوس ما تحب ولا تكره الكلوب عندها مشاكل متاع فلوس خاطر ما تطور لكن قاعد يخدم في خدمه قاعد فم الكلوب محترمه معناها
0: سمعت شي قلت فؤاد يخدم في خدمه نادي ميلاد عامنا والعام كامل قدش عمل من ديكلاراسيون
1: عمل اللي عمل فما دي
0: مش برشا
1: زاد النمو عليها
0: في مستير في مستير
1: عمل دي ديكلاراسيون صعاب
0: في مستير
1: اي حتى
0: يعني عام كامل
2: حتى في الديربي
1: حتى في رادس
0: وعلى
2: صارت مشكله
1: وحتى نحن الصحفيين ما دخلنا شيء يجي معناها
2: ما فماش كونفيرونس
1: خدمته هذيك اما اتصالين لازم زاده معناها نقولوا له راهو اتصالين
0: ناقصين اتصالين في تونس راهو ناقصين في تونس اتصالين علاش لانه معناها راهو في في اوروبا راهو الملاعبي والمسؤول
2: راهو يتلقى التكوين في اوروبا راهو
0: ما يحكيوش راهو الملاعبي صغير في في في في في اوروبا في لي سونتر فورماسيون
3: يعلموا يحكي
0: راهو يعلموا الكاميرا من اللي يبدا ميني مكدي باش كي يوصل سينيور يبدا ماخو على الكاميرا وماخو على الميكرو
3: ما يجمش يدخل مسؤول مع الملاعبي وقت اللي يقول له اسمعني كي تجيك الوسيله الفلانيه
2: قولها
3: لي الاعلاميه اللي تعدى وما تحكيش معاها هاو في وين انا رانا
1: طيارات ان شاء الله تتبدل برشا حاجات
2: حمام سوس والاتحاد المنستير حمام سوس حط محمد علي نفخه خرجت برشا لاعبين للسوق
0: ثلاثه ملاعبين
2: خرج خرج في التحضيرات بعد خرج حمام سوسه تو مازلنا ننتظر شكون المدرب الجديد
3: يدور لي يوسف المويبي
0: يوسف
2: المويبي اي انا كنت في البحر انا
0: مازلت بحر وإليسا ما نسيتش نعدي وإليسا
3: غادسه غادي والبحر
2: بحر وإليسا يوسف المويبي شكون الاولى يوسف المويبي معناها كمدرب اول في رابطه
1: هو الاخير حتى مع اللي توار راهو صحيح نفخة هو الأول وهو إيه أما فما تناغم بيناتهم ورينيها معنى أما هذه
2: أول مرة في الرابطة محترفة أولى يوسف المهبي بالقراية اللي قراها وكملها
1: مبروك عليها
0: برافو عليها
2: كورة اللي عمله
0: مش بالسهل
1: ويوسف محبوب معناها كما بلغة مهبول كورة إن شاء الله كالهبلة متاع الكورة والحقيقة ملاعب كبير ان شاء الله نلقاو مستقبل زاد مدرب كبير وهذه فرصه كبيره لحمام سوسه هذوما الجمعيات الحقيقه اللي يعطيو فرص اللي انه الحقيقه حمام سوسه ولا غير حمام سوسه من الفرق هذه ما تنجم تجيب لك اونترونور معناها باسم كبير اكسبيريونس كبيره برشا فلوس دونك فرصه هذه اللي زونترونور صغار هذوما اللي عندنا برشا
0: بيبينيير
1: كيما نتاع ملاعبيه وكذا فما دي زونترونور ويقراو وقاعدين يحبوا يوصلوا
2: رغم الكلمات اللي شنو كل جمعه تلقى مجموعه خذت
3: تقرا على رواحها
2: وكملت وما نعرفش
1: شنو اسمع يقراو يقراو ومن بعد الاقتراح هو الفيصل
3: اللاعبي نتاع كوره كارير حياته كامله يلعب في الكوره مشي يقرا هذا نشجعوا عليه انا مش
2: كمل الكارير راهو عندنا
1: اكزومبل مهم جدا اكزومبل مهم جدا معين راهو معين الشعباني اللاعب المحترم هذاك اللي تحب ولا تكره معين ملاعبي محترم اما مش حاجه واو برشا في ملاعبي محترم كان كابيتان راهو الكابيتان في جمعيه كبيره كيما الاسبيرونس ما يخوهاش اللي يجي
3: كاركتير
1: الكاركتير نتاع معين الملاعبي مشيت معاه مع المدربين
2: كمدرب
1: انا قبيلك قلت زاد المدربين نتاعنا البوينس لازمهم شخصيه وفي راهو بالحق عندنا مدرب محمد الكوكي مثلا مؤاخذاتي عليه محمد الكوكي انه ياسر مطرب ياسر محترم يا ولادي راهو انا راهو جمعيه كي نعمل معاها نتائج كبيره وتجي تخرجني راني نخرج نتسائل راهو عيب اللي قاعد صاير
2: احنا نتسائلوا ما تسائل
1: ليه هو هو زاد
0: لا الناس تعرف ما ينجمش ديما هو يتكلم
1: يلزم زاد اخزر زاد يدافع على روحه راهو
0: انت هاك تكلمت مش كان انت فؤاد تكلمت برشا ناس تكلموا قالوا اللي راهو محمد كوكي نجم يكون تعرض لنوع من الظلم
3: الباركور نتاعو
1: علاش انا زاد ما نخرجش الاعلام
0: ما يخرجش هو يجاوب في سيره
3: انت علاش كنت تتكلم
0: على محمد كوكي
3: يعني بخدمته
0: بخدمته صح
3: شكون اللي بخدمته يخليك تتكلم
1: أي نعم.
3: في تونس هذا بركة ما دي تونيزيا
1: رايت بامبي كورة مثلا تو ماهر كان
3: تو انا يخرجوني هكاك نتكلم
1: مثلا من المدربين المحترمين جدا انا ناخذه مثلا ما نجمش نقول ناخذه كي يخرج يتكلم ساعات ساعات
3: لا
1: هو راه مدرب محترم جدا
3: التايمينج انا نحكي نرجع لحمام سوسه حمام سوسه عنده سابقه في الحكايه هذيا مش اول مره أنا تعطي الفرصة
1: برشا
3: على خاطر الملاعبي نتاعها نحكيو على الأسعد الدريدي معناه خذا حمام سوسة هو جوار
2: صحيح
3: هو يلعب خذا حمام سوسة ولا
1: يرقوش نسيت اسمه القديم زاد
3: بن إسماعيل
1: لا ونسيت الحقيقة زاد رانيها في وقت من الأوقات كمل كمل
2: محمد حمام
3: ميليكزومبل الكبير
1: نسيته
3: شوف الأسعد اليوم وين
2: محمد حمام زاد
3: صحيح أي نعم السعودية
2: بطولة سعودية
3: خذا جمعية وهو لاعب ودرج معاه ومشى في الناسيونال وبدا وعمل وبدا كارير دونك الجمعيات هذوما ساعات راهو يخافوا من الريسك وهو يزم تعمل الريسك.
2: هنا عملت الريسك حمام سوسة بعد غياب على الوطني أليفة والمحترفة
0: الأولى
2: وجابت مدرب أول مرة باش يكون موجود كمدرب أول. أحكي على نفخة، خلي نكمل مع طارق ونحكي على نفخة.
3: البروفيل متاع جوار ان جران جوار كيف المويهبي وتعطيه الفرصة متاعه، نتصور الناس الكل باش تكونوا راه المويهبي، ما نتصورش اللي فما شكون يتمنى انه المويهبي ما ينجحش اليوم، خاطر هيك ينجح المويهبي يعطيني فرصة ليا انا.
2: حتى الافكتيف راه نقص،
3: وهذا الحاجة صحيت
2: افكتيف نقص حمام سوسة،
3: راه الافكتيف صحيت.
2: شوف انا
3: ما فما خطر
2: الهدف نتاعها نورمال يخرج، وشفنا كيفاش عملت الخروج نتاعها، فما جوثة ملاعبية اللي خرجت لانه عدم انضباط ولا ما تفهموش مع نفخة، يعني فما برشا ديكوليس في وسط اللعب.
1: بدينا نحكي برشا ايجابيات، اما فما سلبيات.
2: حمام
1: سوسه مثلا متلوي كذا، المشاكل هذه موجوده
3: ريت جماعيه سورتو هذوما اللي طالعين للناسيونال، كان ما يخوش القرارات اللي في وقتها. اليوم تقول ليش راه جبت فؤاد وفلان وفلان،
1: صعبه مش ملزوز طارق، يقول لك ابريتو انا ما عندي حتى حل،
3: ما يظلمهمش مش للدرجه. انت تحكي على استاج وصار كومبورتمون معين ورئيس الجمعية خذ القرار نتاعو، حتى في صورة ما هو انا سمعته يحكي، قال انا من بعد جاوا اعتذارات، قال انا ما نقبلهمش. علاش؟ خاطر ساعات تتحط انت، شوف الشارج نتاعك، انا باش نحط انا اليوم جمعية في ستاج 10 في حمام بورقيبة في اوتيل معناها 5 ايطوال، وشوف الشارج نتاعهم ويجيني 3 ملاعبيه يفسدوا لي الجو الكل ويفسدوا لي الستاج.
0: سمعت الكلمه هذه بالضبط تقال
3: هكا ولا
2: هما 3
1: غريب جدا الحقيقه.
3: انا ما نعرفوش ما نعرفوش
2: الخلفيه، لكن
3: الخلفيه
2: تنجم تكون كاينه كيكه معناها باش يجيك.
0: هو شنو اللي صار وفاء؟
3: تصور ماديا
0: هو شنو اللي صار؟ صار سوء سلوك من 3 ملاعبيه وفي ستاج محمد علي نفخ خذا فيهم قرار، قال ما يلزمونيش في المجموعه، وحقه بيان سور باش يكون ديسبلين على المجموعه كامله. الاداره كانت معاه وهبطوا على الفيسبوك، هبطوا واحد رسمي
2: تعاقد معاه كذا،
0: تعاقد مع فلان وفلان وفلان من يوم غدوه. صار كما قال طارق، صار الاعتذار ودخلوا الملاعبيه من ثنيه اخرى وقالوا
2: خرج محمد علي نفخ.
0: جي في سيونس دونترينمون، جي يلقاهم سور تيران وباش يبداو يترينيو. محمد علي نفخه قال انا راني ننسحبكم.
1: برافو عليه،
0: برافو على محمد علي نفخه. وراو ما يجيش هيئه انها تقف مع الملاعبيه ضد المدرب.
3: انا راني تراجع فيه،
0: قرار كنت تراجع فيه، وانا راني كي نحكي الكلام هذا راني نحكي نقول برافو لمحمد علي نفخه اللي راو اول ما ثاني مره باش يشد، معناها راو محمد علي نفخة
1: برافو عليه، لأنه في الحقيقة كان مش يطيح، مش عاود يطيح ومش يقعد حياته كل يطيح، هو مازال في
0: كان عند مبادئه والحاجة الباهية فيه أنه النجم عليها راه مدرب آخر النجم تنفي الضوء.
2: اي محمد علي نفخة راهو حتى ما نعرفوه ملاعب أنه غياجي با معناتها عاقل
0: برشا، أما راهو منضبط
2: برشا محمد علي نفخة،
3: كاركتير
2: لازمك تحبوه باش تسمعوا.
3: احنا دربنا على مراد محجوب، فما عاقل مراد محجوب
0: ما فماش،
3: مي في التيران
2: حاجه اخرى
3: لبره تسمحها. معني مش لازم راه تعيط
0: وتعمل،
1: فما
3: فما ناس فما ناس باحترام احترامك للشخص بيدو للمدرب هذاك، انك تكون ديسبليني بطبيعتك معاه كيما تبدا السيونس كيما توفى السيونس. هذو ما هما محمد علي نفخه يظهر لي من التيب هذايا اللي راه وقت اللي تدخل في ليني تاع ديسبلين ومتاع جماعه، خاطر هو ولد فيستير زاد تحب ولا تكره وكان كابيتان في الاتوار الفيكو هذا يعاونه من بعد
1: اكيد.
3: يعرف زاد اللي يشوف انا رانيني بولوني قال لنا
2: كلمه مره خايبه راي باش
1: تتفرج، قال لنا صحيح
3: قال ما تنجمش تكون معناها ساقين مارادو كيفاش اي ساق مارادونا
2: ومخ
3: تاع سعيد دونك انا راه ما تعنينيش خاطر فما مارادونا برك فماش مارادونا اخر، فهمت؟
0: بالتوفيق بالتوفيق يوسف المويهبي، معناها اول تجربه ليه، بالتوفيق ليه كيف كيف بالتوفيق محمد علي نفخه اللي نقولوا برافو يعطيك الصحه، وما ما ما ما طيحتش من ما
3: باش تجيك فرصه اخرى ان شاء الله.
0: باش تجيك باش تجيك سي سور، معناها باش تجيك الاتحاد المونستيري مدرب كيف كيف ما عندوش تجارب كبير فرنسي، ما عندوش تجارب كبيره كمدرب اول، كان مساعد
2: اول مره يذولي مدرب اول
0: زاد خدم مساعد في سان داونز
2: اول مره مدرب اول
0: اول مره مدرب اول صغير في العمر فرنسي. جاب معاه كيف ما نقولوا نحن جاب 3 ولا 4 معاه في ستاف، محل اداء من جنوب افريقيا وزوز من فرنسا، ستاف جديد مغامره بالنسبه للاتحاد المونستيري، خاصه الاتحاد المونستيري نعرف المدربين اللي تعاقبوا عليها البريود الاخرانيه كل مدربين ممتازين فوزي الجزرتي لسعد جرده لسعد الدريدي طارق جرايه برشا مدربين ممتازين وبساميهم خدموا في
2: محمد الساحلي
0: معناه خدموا في الاتحاد المونستيري. هذه نشوفها نوع من المغامره للاتحاد المونستيري.
1: علاش في المستير قلت مغامره وما مشيتش معايا في الخط في حكايه البقلاوه قلت ما قلتش مغامره؟
0: لانه المدرب نتاع علاش انا قلت هكا على خاطر المدرب نتاع الملعب التونسي قلت راهو داخل في بروجي ملعب التونسي من بعد عمار سويح اتصل بالمدرب
3: مين فما مشاكل في المستير على المستوى المادي
0: صح على المستوى المادي وحتى
2: حتى على المستوى البشري
0: حتى على المستوى البشري خلينا نكمل
1: عندك مشاكل
0: خلينا نكمل
3: جيب واحد من برا
1: اي هذيك اسمه
0: الملعب التونسي محمد محجوب قال لي انا باش نجيب اونترونور ايترونجي من بعد ما قال لي انا راني
1: قلت الامور انا
0: صحيت اللي انا راني تسرعت في قرار إقالة عمار سويح باش نشوف مدرب أجنبي قبل بثمانية شهور شاف المدرب الأجنبي وقعد يتابع في الملعب التونسي ويتفرج في ماتشات كل تاع الملعب التونسي وعنده فكرة على الإفكتيف كامل وعنده فكرة على النقائص نتاع الإفكتيف تاع الملعب التونسي وكان تسيب لي الانتدابات تاع الملعب التونسي وظهر لي من اول الفرق اللي رجعت للتمارين للملعب التونسي وعارفين الاتحاد المونستيري حاسينها مزروبه شويه و
1: ايه سويلها نفسه معناها ايترونجي وزيد معاه ستاف كامل ايترونجي بعد لا قدر الله بعد لا قدر الله الكره ما تمشيش مش تنحيه وتعاود تجيب ستاف
0: هل ريكروتمون تاع الاتحاد المونستيري هل رينا ريكروتمون في قيمه اللاعبيه اللي خرجت
1: معناها الحقيقه ما تبعتش
0: فهمت
1: معناها ما فهمتش
0: حتى وكان هو مدرب ممتاز اول حاجه ما ريناش معناها خبره كبيره في السي في نتاعو ما نعرفوش راهو نجم يكون ينجح ونتمنوا التوفيق
2: احنا نحكيوا على فم
1: ينجم ينجح كيما ينجم زاد ما ينجحش معناها شنو مستعمل
0: معناها انت شنو وفرت له المدرب انا نحكي كالهيئه معناها انا نخطف الهيئه جديده
2: الهيئه جديده عندها
1: يدور 15 ان شاء الله نكونوا احنا زاد مش ما نظلموش انا واحد من الناس ما نجمش نحكي على اتحاد المونستيري توا خاطر ما عنديش في مخي شنو شكون جاب وما جابوش يمكن انت تعرف اكثر زاد بالك شي الاتحاد المونستيري عمل دي ريكروتمون سيبلي كذا ما نعرفش الحقيقه مش ما نظلمش
3: عمل دي ريكروتمون كيما نقولوا احنا في
0: سد الثغرات
3: لا وفي
1: بالموجود
3: بالموجود معنا. فما فرق تاع رابطه ثالثه وثانيه موجودين فما لاعبيه اختارهم كان تحب ولا تكره برشا من لاعبيه خرجوا من معناها من رابطه ثانيه وشال الاتحاد المونستيري وبرجوا غاديك
1: اي وعندنا مثلا المهاجم المنتخب المستوري معناها
0: المستوري
3: دونك قاعد يعاود في التجربه هذه
1: اي اكيد نجم تلقى لانه الحقيقه طارق وانت معناها انتم فنيين تعرفوا اكثر مني ما فماش فرق كبير في النيفو بين اللاعبيه راهو فهمتني شفنا
2: معناها في النيفو من الرابطه الاولى والرابطه الثانيه
1: اي ما فماش
2: حاجه كبيره
1: الكوارجي كوارجي
3: انا رينا اللاعبيه في حمام سوسه عامناول في البي معناها في الرابطه الثانيه وفي ساقيه الدير في الدو معناها كاليتي
0: ساقيتي ممتازه جدا
1: ونحكيو على ساقيه الدير بالحق انا ننتظر في الفريق هذا نحب نتفرج فيه
0: كيف
1: العمران والفامو ابو حوش معناها خدمه كبيره تحيه ليه فهمت
2: هذايا المستير
3: بوحوش يتحدى في الاحتراف
1: ليه بوحوش
3: بوحوش راه قاعد ناجح بجمعيه بالعقليه
1: فينومين بوحوش
3: ليه وناجح اسمع وكيما نقولوا احنا مطيح الدولار راهو
2: معناها
1: حاجه الباهيه في بوحوش انه مطيح كيما نقولوا البحر حتى مع الميساجون كل مره يكتب
2: كل مره يكتب على سقيت الدير اللي طالع قعد يسري بن كحله هو المدرب نتاع الفريق هكا يسري بن كحله
0: اي يسري بن كحله
2: يسري بن كحله هو المدرب نتاع الفريق عامله كذلك بديت بكري ياسر التدريبات نتاعها خرجت هي اول وحده استاج سقيت الدير مشيت العيدرا
0: عملت برشا مباريات
2: برشا فلوس رازده الاداره
1: انا واحد من الناس قلت لك نستنى فيه مش تفرج فيه
2: سقيت الدير العمران
0: باش يكون
3: موعد مع التاريخ هو اول مره تلعب في الناسيونال كيف اكل عمران معناها وقت اللي طلعت دونك الناس فاهمه اللي فاهمه على الاقل شنو يحبوا وفاهم الوضعيه نتاعهم خاطر مش ساهل اليوم راه فما نوادي معناها بتاريخ كبير ياسر
2: فركات وما عملتش ريكروتمون توا في
3: خاطر عندها جروب
2: في التريف هذيا نتاع الصيف معناها باش ندخل السيزون الجديده ما خذتش برشا
0: ما خرج ملاعبي ولا اثنين
2: معناها ما خذتش برشا ملاعبي
0: نفس
1: حاجه راهو لانه في الاخر ابريتو الملاعبيه اللي طلعوك راهو زاد تعطيهم وقت
0: وعندك بيان سور عندهم نيفو
1: عندك الميركاتو نتاع الشتاء وقت تعرف روحك انت
3: فما حاجه فؤاد مهمه ياسر زاده اللي راهو انا باش نكمل معاك كيما نبدا معاك كيما نكمل معاك ما عنديش مشاكل ماديه ونمشي على حسب امكانياتي خاطر غدوك زاده ساقيت الدائر ماهيش في الوضعيه نتاع غدوه باش مثلا تمشي في معنى انت داب ولا حكايه الكبار هذوما دونك تمشي على حسب المجموعه عندها مجموعه باهيه ومجموعه اللي عندها راهو اكسبيريمونتي مي في وضعيه معينه
1: طارق الحاج البين وحبوا يجيوا للناسيونال لان نعرفوا فما جمع فما ملاعبيه يحسبوا يلعب لك كان في الدو خويا رغم الاسماء الكبيره يقول لك خليني ديما
2: انت علاش ملاعبيه فما فرق ما تحبش تطلع فما فرق ما تحبش تطلع مسؤوليها ما يساعدهمش هنا باش تطلع تقول لك انا نصرف برشا فلوس وليلي شارجي اخر معناتها
1: ساعات فما
0: سقيت الدير فيها ملاعبيه ممتازين في حمزه الربعي فيها جهيناوي فيها حمزه المسعدي مش حمزه المسعدي احسن المسعدي يلعب في الملعب التونسي ويلعب في الاتحاد المونستيري لاعب ممتاز فيها جهيناوي لاعب ممتاز وممتاز جدا باش تفرجوا فيه معناها حاجه ممتازه ياسر فما ملاعبيه ممتازه فما حارس المرمى كيف كيف ممتاز معناها فما ملاعبيه اكسبيريمونتي
3: هو راه عامناول في مقابله نتاع كيس مع جي اس او بوحوش قاعد يحكي على سقيط الدير اكثر من العمران قال لهم استناوا الاكيب هذا عام الجاي قال لهم يبون اكيب وبالعكس كانت نجم معناها تمشي معناها تترشح
1: اكثر في الكل
3: اي لا وتترشح صحيت على جي اس او
2: نسيت هما ظهر لي وفيت
3: لا يظهر لي العمران
0: لا ماركيت في الاخر
1: مشكله في السيف وفي راهو تعطي افكار احنا السيف تاو بدينا نرجع بالسياسه
0: مازلنا ورداش مازلنا ورداش
2: نقعد نتفكر
3: مخا في ليسا
0: ليسا والبحر
2: ونغسلوه
0: قلت لك ساقيت الدير فريق ممتاز فنيا مانيش نحكيو على البروجي خاطر البروجي لوبجيكتيف تاعهم يعني طلع من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه للدرجه الاولى نفس المدرب نفس الهيئه المديره الملاعبيه من الرابطه الثالثه للرابطه الثانيه تبدل نوعا ما الرصيد البشري اما من الرابطه الثانيه للرابطه الاولى بريسك نفس الملاعبين
3: نويو
0: هو بيدو المدرب خدم خدمه ولو انه مظلوم اعلاميا مارينا هوش تكلم
3: هو بيدو زاد ما يتكلمش
0: هو بيدو ما يتكلمش وما يحبش
2: هو ما يتكلمش يسري
0: عنده ليش يتكلم لانه الميدان هو اللي يتكلم عليه وخدمته هو اللي يتكلم عليه
2: انه باهي انه فريق حافظ على المدرب نتاعه اللي ما نلقاوهش فما مسؤولين ومدربين
3: لا ويتبجع من ناسيونال
2: لا يقول لك لا هذا مدرب
1: تاع ناسيونال المسؤول ويحب يسوق الروح المسؤول شعب يجيب انترونور زعما ونحن بالي لا خويا يمشي على قد
0: على قد خطوتك
3: شوف جلال القادري خرج من الدو من ليك دو منذر كبير خرج من ليك دو المدرب محمد الكوكي معانا في جيبس من ليك دو
2: شهاب
3: الليلي
0: خرج من ليك دو مع ملعب الجيبس
3: اي بيان سور ويعطيك الفرصه من بعد مع الفريق نتاعك غدو انت باش تلقى روحك
0: ساعه في بيت المشكل في المسؤول طارق المسؤول كي يعطي الثقه في المدرب
3: انا نعرفهم عشت معاهم تاش يعملوا يخافوا في بينه معناه باش يجيب اقوى من محمد الكوكي مش صحيح
0: مش صحيح
2: لا هي استابيليتيت توصلك
3: وهذاك علاش يلدموا من بعد
2: برشا اما انت فما مسؤولين تقول لك ليه المدرب نتاع ليك دو يقعد في ليك دو نتاع طلوع كيف ما ماشي في لطفي القادري شكون يشك في كفاءة لطفي القادري حتى حد ما يشك في كفاءة لطفي القادري لكن لطفي القادري نشوفه كمل في العام اللي طلع به جي اس او
3: لطفي القادري المرة الوحيدة عمل معجزة مع الملعب الجيبسي معجزة عملها معناه ياخو جمعية في وضعية خايبة ولطفي القادري معناه ضمان اليوم انك تجيب انت لطفي القادري يعني انت
1: تعرف روحك تلعب
3: صحيح انت كملاعب على شنو قادم وانت كمسؤول زاد على شنو قادم كيف
0: ان شاء الله ياخذ حظه اكثر من
3: لانه محترم برشا
1: محترم برشا انا برشا الحقيقه
0: يستحق ثقه كبيره لانه اخلاق كبيره وكفاءة كبيرة في قادر يستحق.
1: هو حتى مدرب العمران أمين
0: أمين الباجي كيف
2: تحكي على العمران ما زلت أنا نص ساعة
1: زلت على العمران جمعية جمعية كيكا من بيت الغدوة
2: ما خدش تحكيه على أنت دابا ما زلت أنا جامعة
1: أمين زاد الباجي يظهر لي مدرب ممتاز
2: كيف كونتينيتي مع نفس الإطار
3: نجاح
2: نجاح
1: دونك زاد العمران يظهر لي مش العمران توا صاي شد ثنية يعرف روحوا مع مسؤول البوحوش مع امين
0: حتى
1: مدرب
0: صارت في العمران
1: زاد المدرب محترم جدا حتى شفناه في مقابلات كبيره ضد الانديه الكبيره عمل مقابلات ممتازه. يمكن انا كنت اللوم مثلا بوحوش على حكايه جلال القادري وخروجه
0: لطفي
1: القادري وقته وكذا، لكن في الاخير قاعد كل مره العمران يجيب لنا انترنور ممتاز الحقيقه ويعطي فرصه للمدربين التوانسه وبرافو على العمران.
3: بوحوش ماهوش خواف
1: ليه مش خواف
3: بيه مش خواف
2: بحوش الحاجة هو.
3: لا يتكلم ليه لا مش خواف مش حتى كي يتكلم ليه مش خواف انك تحط امين باجي المدرب متاعك اللي طلعك معناه بالدو ما نحكيه وتعاود ترجع فيه الثقة
1: اي
3: حاجة ممتازة ديك. هو يعني هو الميريت
1: بوحوش صاحبنا العباد الكل حقيقة بوحوش انا ديما نقول هالو نحاولوا نبعدوا شوية على الأضواء شوية تو مسؤولية البس قال لي ما نحبش الكرافات هذاك هو بوحوش
2: فنيا جيسو
1: سلموا عليه
3: جيسو فما استقرار زاد على المستوى الليفكتيف ويعرف الخطوات نتاعو معناها فما جمعيات راهم يدخلوا يقول لك توا كل يوم ويومه جيسو قاعد تمشي على حسب الامكانيات نتاعها سيرتو الهويه نتاعها معناها فما هويه
1: نتاع
3: العمران اللي قاعد سيرتي انا ترى تقاتل يعني هو حاد
0: هذيك الايدونتيتي والامبرانت
3: صحيت ليه وباش تقعد في الناسيونال اليوم بالكواليس اليوم تاع الوطني تاع الجامعه تاع مش بالسهل دونك يزمك تقاتل انت الفكره اللي عندك انت كمسؤول حطيتها في الملعب هي وهذاك الراو في جي اس او معناها صوره مطابقه
1: للحاجه اللي زاد على المدارج نتاع الملعب نتاعهم وكذا والخدمه الكبيره اللي قاعد المسؤولين نتاع العمران يخدموا فيها والجماهير ان شاء الله تمشي معاه اكثر لانه نعرفه يمكن الفريق الوحيد اللي ما عندوش جمهور
0: لانه المنطقه
1: يعني المنطقه وكذا بيراميد تونس بوحوش ماشي معاك
3: لا بوحوش تعطيه فلوس بيراميد
2: تحيالي انا نهار نجي بحبينا مش نحكي جيسو تحكي عليها زاد
0: بيان سور
2: كلمه باش نمشيو بالقدنا حمنل
0: جمعيتي بيان سور نتمنى لها كان الخير في ثنيه صحيحه شبيبه لي ريكروتمون كالعاده سيبلي وحسب الامكانيات اللي موجوده بالتوفيق الصديق يمين البيجي بيان سور اللي عمل فان سيزون ممتازه وممتازه جدا اما كما قلنا الناس كل معناها فما اجماع اللي شبيبه العمران في ثنيه صحيحه وباش تقعد في نفس النيفو
2: اخر مباراه نهار السبت هي مباراه بن قردين وحمام نلف بن قردين مع سفيان الحيدوسي حمام نلف مع الشامو كمل واصل الشامو مع الهمهامة لكن نقطة الالتقاء بين الزوز فرق هذوما هي المصاعب المالية صعوبات حتى في الإدارة صحيح فما زوز هيئات لكن فما برشة مشاكل بالنسبة للزوز فرق هذوما خاصة الهمهامة اللي يلزمها الفلوس الهيئة التسييرية ويلزم مهدم بعدم المشاركة كيف بن قردين هذا كل باش نحكيو عليه بعد موجز أخبار 3:30 على موجات إذاعة الشباب مازلنا مواصلين معاكم تحية الكوثر لبجي اللي خذت المشعل على نجم الدين بن سالم مواصلين معاكم في نص ساعة الأخرى اليوم في سامر سبور
4: سامر سبورت

0: Summer Sport.
1: Summer Sport.
2: Summer Sport.
1: Info Sport.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. دراسة طبية تونسية حديثة عدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة والهادي شاكر وكلية الطب بصفاقس، ونشرت في أحدى المجلات العلمية المعروفة، كشفت عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، تحتضن العديد من المنشآت الشبابية بسيدي بوزيد، خاصة بالأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية وبالمناطق ذات الأولوية، مهرجان الشباب بداية من 25 من أوت ويتواصل إلى غاية 10 سبتمبر المقبل. تتواصل إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري دورة إعادة التوجيه الجامعية، ليكون الإعلان عن نتائجها في 4 سبتمبر المقبل. عاصمة الأغالبة القيروان تعيش حاليا وإلى غاية 25 من أوت الجارية على وقع فعاليات الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنسير تعلن تنظيم مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 26 و2000 في القصة القصيرة والشعر، موجهة للشباب والكهول من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة في مجالات الشعر والقصة القصيرة. في أخبار العالم، قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقر زادة يتهم المسؤولين القطريين بتعطيل التحقيق بشأن مصير الطيارين الإيرانيين الذين تقول طهران إنهم محتجزون هناك. ختاما، أوكرانيا تطلق مئات الطائرات المسيرة على مناطق متفرقة من روسيا، لا سيما موسكو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سامر سبورت رجعنا لكم في النص ساعه الاخرى معنا اليوم. نذكر طارق العبدلي فيصل العروسي فؤاد بوفتح وصلنا ماتش بين قدين وحمام الف. قلت الزوز فرق هذوما عندهم مشاكل كبيره مهدينا لانهم يلزمهم يخلصوا كيف نقولوا احنا يفضوا مشاكلهم
1: الماديه.
0: لا هما هاش نعطيك هما بن قردين حمام نلف نجم المتلوي نادي البنزرتي هذوما الاربع فرق عندهم موعد 17
2: نادي البنزرتي ما نعرفش شنو قال فما راهو اللي تسمعوا فيه ويحكيوا فيه كان هبط كومينيكي راهو عاري من الصحه ونادي البنزرتي ما عندوش مشاكل. هذه مشكله كبيره راهو
3: هو صار تمديد في الاجيال
0: حتى 17 اوت معناها 17 اوت.
2: اما المعلومه الصحيحه ما نعرفوش عن شكون الحقيقه
3: الجمعه
0: غدوة الاثنين هي اخر اجل للفرق الاربعة هذوما.
3: اما نظن ما فماش اشكاليات كبيرة
2: معناها جمعيات كبيرة كيما هكا معناها نوصلوا وقت من الاوقات ريت كيما نقولوا الكورة كيما تمشيش صحيحة وتسير ما يمشيش صحيح هذوما دي كيميل نتاع عوام كبيرة.
3: اما نظن انه حاجة باهية باش الناس تمشي على قد
2: يلزم تتصلح وهذيك الحاجة.
1: نقول لك حاجة يمكن تزمك اليوم فما قرارات والا فما نحكيو في الرابطه الثالثه اليوم خلط لهم المنع الانتداب زاده او جيك زاده الرابطه الثالثه من نحكي لك فما جمعيات طاحوا للرابطه الثالثه من 2012 اليوم وصل لهم القرارات هذه نتاع المنع الانتداب ويزم يخلصوا
2: معناها فريق يتيح للرابطه الثالثه وعنده مشاكل نتاع فلوس تلقى يتحل
3: الرابطه الرابعه
2: يتحل
1: اليوم المتلاوي ليكزومبل المتلاوي مش قادر انا تدخل البطولة معناها
0: مش قادر
2: حاجة أخرى معناها فريق كيما المتلاوي فريق محترم زادة المؤسسات اللي موجودة غادي يقعدوا بثمانية شهور زادة معناها المسؤول من يمشي يجيب
0: هذه هي المشكلة. حمام نفتح ناخذ المتلاوي باش نخلي بنقدم
1: حسب رأينا حسب رأينا فما ستابيليتي هنا وهنا هنا كي نحكيو على شامو باش يكمل مع حمام لنف دونك يعني
0: انت تحسب انت سفيان قعد معناها سفيان خرج قبل دو جورني
3: لكن يعرف الفريق يعرف
2: الفريق دوسي معروف يعرف اكسبيريمونتي ويعرف بن قردين بالكدا وهذاك شنو يمكن توا فما فرق وفي راهو نشوفوها حسب المدر سفيان الحيدوسي ما نعرفش من كيفاش الكلمه اما مختص في الفرق هذه نشوفوا
1: في السيتياسيون دوما كريتيك
2: وبرشا معناها مع الفريق اللي عندها مشاكل تلقاه موجود وعنده شخصيه راهو سبيسيال شويه
0: شمو مشاكل كبيره عايش فيها مع حمام نلف صحيح عم ناول شمو راهو يخدم بلاش فلوس على فكره معناتها
1: ويعطي في الفلوس
0: ويعطي في الفلوس
2: ويعاون في الملاعبيه
0: وقاعد يصرف
1: هذا يسمع
0: وفما برشا مشاكل في الهيئه لانه نجموا نشوفوا شمو ينجح مع الموسم هذايا حمام نلف كيف ما نجح وطلع حمام نلف
1: شامو ولد الدار ويمكن كان جاب مدرب معناه بلغه معناه باسمه كبير يمكن راه خلاص تياس يوم مشى على روحه مي ولد الدار هذا شامو
3: ما يخليهاش
1: هذيك جمعيته اللي طلعته
2: وستاندي في بور لويز الحقيقه منه ومنه زاده فهمت
1: دونك اختيار نتصور انا ساي وما يخليوش شامو يمشي ما نتصورش انه حتى المسؤولين من مصلحتهم
0: لا مسؤولين تحبوا شامو يمشي باش يجيبوا
1: مدرب كالعاده
0: اي مدرب اخر وهذا اللي خارج
3: لكن الوضعيه صعيبه شويه
0: الوضعيه صعيبه برشا مش شويه
3: الوضعيه صعيبه وما ريناش انتدابات كبيره
0: وفما برشا لاعبين اخر مره اخر واحد توا يهب جرايه بعد 3 سنين مع حمام نلف يخرج بالطرد
3: ملاعبيه معناها في حمام نلف اللي طلعت الفريق قبيله نحكيو على سقيت الدير معناها نفس النوايو ونفس الافكتيف ومادام طلعت ومادام عندهم
1: من نقيل
3: مادام عندهم نيفو معناها حمام نلف فما ظاهر لي 5 ولا 6
2: دي
3: تيتولير في حمام نلف خرجوا وما تمش تعويضهم
1: وفانت قبيله قلت فما جمعيات تحبش تطلع شكون قال ما يحبش تطلع كان انا باش نعيش الوضعيات هذيا نقعد في الدو انا ونعيش بالبيوتشي هذيك مش عيب وقت اللي نلقى الناس ونلقى التمويل ونلقى وتتبدل القوانين وتولي حمام نلف تحب ولا تكره عامل لهم جماعه كبيره
3: باهيش
1: ونورمالمون حمام نلف خاطر حمام نلف عرفتك الفيح نتاع البوت تاع الكوره معناها مشات سي ودي مشات حمام لنف صحيت
3: حمام لنف معناها ديما ايكيب تكنيك ديما كي تلعب كوره تمشي تلعب في حمام لنف ولا تلعب في حتى في اي
2: بلاصه يا ولدي راهي حمام لنف
3: تحكم
2: حمام لنف تحكم في البطوله
0: حمام لنف تحكم في البطوله
2: مش عام ومش اثنين راهو
3: حمام لنف ما تطيحش البلوك حمام لنف ما تضيعش الوقت حمام لنف تلعب
1: ما تقدرش برشا في التيران
3: ما تقدرش تلعب كوره تلعب الهجوم في اي بلاصه
2: والتوانسه نحبوا حمام لنف نحبوا مستير ونحبوا البقلاوه ونحبوا السي اس اس راهو نحبوا كوره راهو
3: فرق ديسامبول
0: ريبيرو على اليمين وبليلي على اليسار عشكون نحكي
2: على الترجي هذا
0: الترجي الطرق العمداني اللي قاوموا مطيفه تاع الصباح باش يسالوا على رجل الدوار
2: نحكيو على الترجي
0: كلاسيكو ترجي الاطوال في اول جوله قلنا عليها من اول الحصه
2: كما قلت قبليك كلاسيكو زوز فرق ماهمش حاضرين 100% الحقيقه نعرفوا حتى لي ريكروتمون تاع الترجي توا توا
1: مش حاضرين نحكيو على الملاعبيه كلي
2: اي اي
1: خدت كوم افكتيف تاع الترجي
2: تاع بداو تحضيرات وانا معناها شنو بنيت كلامي على براكونيك كي قال راه مازلنا ماناش حاضرين الكلاسيكو
1: نجم مش تمويه زعما هذا
2: اللي نجم يكون معناها براكوني يعرف الترجي الرياضي مليح ومعناها كمل الموسم مع الترجي الحاجه الباهيه النجم الرياضي الساحلي يظل شوا ممتاز
3: شوا باهي
2: براكوني دخل الاجواء التونسيه جاء معناها بوست معينه في الترجي اصبح بعد هو المدرب يعرف الكره التونسيه يعرف النجم الرياضي الساحلي صحيح مشاكل كبيره النجم الرياضي الساحلي لكن في الاخر راهو كيتبان بكره يبقى كلاسيكو
3: ويبقى شار
2: ويبقى شارم نتاعو بين ليتوال والاسبيرونس والحاجه الباهيه انه من نهار الاول راهو مش بومبي كوره مش نلقاو كلاسيكو معناها حاجه كبيره للجماهير التونسيه تحكي على البلايلي وريبيرو
0: وانتدابات الترجي عودة ريجي كان في انتدابات كبيرة للترجي الرياضي التونسي يظهر لي 11 ولا 12
2: من أهم أغزرق الفترات
0: نشوفوا الانتدابات
2: الانتدابات يظهر لي فما 10
0: نعطي
2: معناها الحاجة الممتازة أنا قلتها حتى قبليك يظهر لي أهم انتدابات قام بها الترجي منذ
0: 10 انتدابات
2: منذ اعوام وانتدابات راهو تحب ولا تكسب
1: راهو
2: الانتداب صحيح هو مش يلعب في الترجي لكن انتداب للكره التونسيه للبطوله التونسيه ونعملوا حتى كومباريزون صغيره بالفرق الافريقيه نعرفوا انه مثلا الاهلي ما كنتش نجم تنيغوسي معاها ملاعبيه ساندونس ما تنجمش تنيغوسي معاها ملاعبيه اليوم ريبيرو فالور سيور وانا قلت قبيلك ريبيرو نجم ينجح كما ينجم ما ينجح اما ريبيرو كم لاعب فالير سيور كي تجيبه في البطوله التونسيه سي ان انفستيسمون لتونس الكل خاطر ملاعب مش بالساهل معناها بالفرقه واك شفت انت في الاخر الفلوس ما نصورش مش ياخذ اكثر من اللي كان مش ياخذه من الاتحاد لكن هو اختار الترجي الرياضي التونسي وحاجه به ابار ريبيرو الاسبيرونس مع شكر الوعر فما قبل ما تجيب لي زيترونجي اش عملت هي جابت التوانس
0: ايه هاتا نعطيهم هما ريبيرو حاج محمود شيخاوي صحراوي كاسينيو فرنانديز عماد فرج هذا الاسم زاد عادل بالطيب
2: عادل بالطيب
0: منصر السيد ويوسف بش
2: انا علاش ركزت على التوانسه من الاول لانه في الحقيقه وكلام شكري له يا عرزاد عمناو اللي كان ذكروا اخر السيزون قالت جماهير الترجي تستحق فريق اقوى من هذا الحقيقه وشفنا
0: خروج 15 ملاعبي تقريبا الترجي
2: ولا 20 ملاعبي ال 15 ملاعبي ولا 20 ولا قداش من ملاعبي اللي خرجوا ما كانوش فما 90% ما كانوش في مستوى الترجي الحقيقه ما كانوش
3: لكن فما ملاعبيه دي ليدور في الترجي
2: لا ما كانوش في مستوى الترجي
3: ليدور هو كي نقولوا محمد بن توغاي
0: بن حميده توغاي
2: احترامات لمحمد بن حميده مثلا
0: بن حميده توغاي يانساس معناها هذوما الاربعه على الاقل ما تنجمش تناقش فيه وقبلوه ما تنجمش تناقش معناتها في قيمتهم الفنيه
2: في وضعيه الترجي كترجي وقتها معناها ملاعب باسمه في الترجي لكن بن حميده القماش نتاعو ماهوش نتاع الترجي الحقيقه مع احترامي
3: ما نشاطركش الراي
2: لا لا لا خلينا نحكي
3: رايك
2: مع احتراماتي للكارير
0: الاربع خربوه
2: مع احتراماتي للكارير اللي عامله بن حميده وصل كابيتان لسبيرون لكن الترجي الرياضي تونس يستحق كما قال شكري الوعر ملاعبيه اقوى من بن حميده واقوى به ريتو توغاي مثلا انا معناها مع شكري الوعر انه توجاي انتهى معناها مع الترجي بدل الترجي يلزم ويستحق فريق اخر.
0: عكس جديد الترجي.
2: اي اي اي
0: شيخاوي صحراوي معناها باش نشوفوا احنا توا حمزه جلاس
2: ولو انه مازال في دفاع الترجي مازال بالنسبه لي انا دفاع الترجي مازال
0: مازال ناقص
2: ناقص
1: ناقص وين؟ ناقص في القائد معناها كي نحكيو ان ليدر ايطالي خاطر ليكسبيريونس وقت

0: برشا وقت. انا كي تقول لي مثلا بن حميده وتقول لي مثلا ساس وتقول لي
1: توقاي
2: ومريح توقاي وقبيلو ومريح
0: وقبيلو وكذا 2019 الترجي راه سعد بقير اكل
2: سعد بقير والبدري
0: ليه نحكي لك بالنسبه لي انا ساعه انيس البدري من
1: هزتنا المقارنات
0: ليه بيان سور هذيك الترجي
1: هزتنا المقارنات
0: ما انا نحب نرجع مع الترجي ولا
1: نحكيو في الوقت الحالي
0: اغزم الوقت الحالي به الوقت الحالي انت خسرت برشا وقت مش تعمل جمعيه
1: ينجم يكون صحيح
3: تعرف علاش كويت تعرف علاش
0: النادي الافريقي عمنا ولها مش نرجعوا بشويه ذكي مع اونترونور يفهم الكره التونسيه دي شوا معينين النادي الافريقي عمل معناها الشامبيونه كبيره وهز الشامبيونه علاش؟ خاطر الملاعبي اللي في بلاصته يلعب في بلاصته.
3: هذاك اش باش نقول لك؟
0: مش انا نجيب ملاعبي منه نحطه منه ونجيب هذا.
3: ما هذاك علاش؟
1: صار برشا ترقيع.
3: لا صحيح جمهور الترجي كل عام يكتشف اللي فما مشكله فنيه في البلاصه هذه. نصلحوا هنا تلقى مشكله على اليمين، صلحنا على اليمين تلقى مشكله في الاتاكون. معناها السنه الخاطر ما تنجمش تبدا سيزون. وانت باربعة عشر ملاعبي وكل مره تجيب لي ملاعبي حتى على المستوى معناها لي روبير والاوتوماتيزم والخدمه والمونتال وبرشا حاجات الترجي مشيتش مع بعضها معناها تلقى ترجي باهي من بعد الترجي تلقى الكور بتاعها
0: ما نحن ترجي مش العباد ما تفهمنيش وتقول تحكي كان على الترجي ولا
3: لا لا نحكي على الاكزومبل اليوم ما بين انك تكون
0: الترجي الفريق الوحيد اللي عنده الرفاهيه انا قلت رفاهيه عايش في رفاهيه
1: مدية
0: باهي الترجي كي يستانس كل عام يهز شامبيونا في تونس بيان سور يقول لك انا خير من الفرق الاخرى باه وتخلط دومي فينال ولا فينال تشامبيونز ليغ تولي عادي انا الملاعب بن حميده يولي كابيتان مثلا اسمه دانو يولي افون سونتر ممتاز وعلى خاطر ابريتو هزيت شامبيونا وصلت دومي فينال كوب انت تحب ريزلتا لكن مش هذاك راه
3: ترجي اللي تفرج فيها انت فؤاد انك فما مقابلات كنا حتى كي تخرج لبرا انت في مخك اللي الترجي تنجم تربح اي ادفيرسير لبرا اتو مومون مي الترجي بتاع العامين هذوما اللي تعداو
0: رغم قلتلك.
3: ما ماكش موافق اللي الترجي تنجم تخرج في اي مقابله في الافريقيه
0: في البطوله التونسيه يضر بالكاشف انه اللاعبين محدودين وهذاك اش قال انا علاش قلت شكري اللي يعرف يفهم كوره ويعرف شكري اللي يعرف من النهار الاول قال الترجي يستحق معناه في
3: خاطر شكري تفرش برشا في الترجي
0: خاطر شكري ولد الترجي
2: على البلالي وش نحكيو على الاتوال مازلت
0: يوسف البلالي
2: شنو قضية يوسف البلالي والترجي انا كترجي رياضي تونسي تفاوضت مع يوسف لتجديد العقد نتاعو جاي الاشكال هذايا نتاع القضية نتاع التحاوي نتاع عقد مزور ولا نظام مزور ونقعدوا نستناو حتى لكن نخرج كترجي رياضي تونسي بلاغ اني ما عادش باش يتم التعامل مع يوسف البلالي وخرج من حسابات النادي ومن بعد نشوفه
3: هذا هو في وقت اللي ما صحش معاه ما جاش
2: خويا صحح ولا ما صححش هذيك امور اخرى
3: خلف الموعد
2: انا صحيت مره واثنين وثلاثه باش تجدد وما جيتش ومشيت للجزائر مع المولدية وصححت ولا ما صححتش من بعد احنا الاوراق الفيفا هي اللي باش تحكم فيها الامور هذه بعد انت تجي وتقول انا صحح لبلالي لهنا معناتها ترجي
0: انا راهو اسمك
2: ترجي رياضي تونسي
0: ترجي رياضي تونسي
2: من لاعب
0: ترجي رياضي تونسي اكبر من يوسف البلالي وهذا اللي فهمه راهو في معناها وقت معين فهمه يوسف البلالي لانه في الاخر يلزم فما الحقيقة تقال راهو يوسف البلالي
2: صحح مع المولدية لأنه بالعمر حكاية رئيس مولدية خرج وحكاية هو خرج قال ليه هو خرج قال ليه
0: حكاية العشر أيام هذايا وكذا والواحد لهنا كما قال الأستاذ العروسي محامي الترجي التونسي ما ينجموش الترجي يحكيو على شنو صحح البلالي مع المولدية الا ما يشوفوا الكونترا
2: اي والمولدية قالت لك انا صحح معايا كونترا
0: بين الكلام خاطر فما بنود في العقود هذيا اللي تقعد 10 ايام وكذا وهي بري كونترا فما الكلمه بحسابها وهذاك علاش اليوم الهيئه معناها القانونيه نتاع الترجي التونسي ما تحبش تطيح في البياج نتاع دي ديكلاراسيون يحبوا يفهموا يوسف على شنو صحح بالضبط لانه الكلمه بحسابها مثلا
3: يوسف ما يعرفش هو على شنو صحح
0: ليه هو وصل لهم كلام
3: واليوم واليوم في الحكايه كيف هذايا معناها يلزمها برشا مصداقيه لخاطر هذا كونترا
0: انا بالكواليس
2: نبني ترجع بالمزرع على الملاعبي ست اشهر
3: ايوه جمعيه
0: من الكواليس انه ترجي في وضعيه مريحه وعارف روحه شو يعمل الترجي غير مسؤول على شنو قاعده تحكيها

0: في الجزائر الترجي في وضعية مريحة، ويبدو أنه حتى معناها وضعية يوسف البلايلي مع الترجي معناها
1: قانونية بروفوني وفاء، لأنه القرار نتاع أنه رفع العقوبة على يوسف البلايلي في قضية المنشطات جيت للترجي الرياضي التونسي وما جيتش للمولداوي.
2: هي ما فما حاجه اخرى عاد خاطر الموضوع نتاع ال
3: تمشي للمولداوي لانه
2: صار من بعد الحكايه هذيا.
0: اي هو حسب اقصد تار يوسف البلايلي عمل بري كونترا مع المولداوي وعمل بري كونترا مع الترجي. العكس انه الترجي قال تتفاهمنا وكذا، بار كونتر المولدية قالوا ما صححناش، راهو ممنوع انه نصحوا
1: بيه. قال فما اكور في اتفاق.
0: الاتفاق هذاك نتاع ال10 ايام.
1: الاتفاق ماهوش عقد.
0: الاتفاق نتاع ال10 ايام هذاك يلزمو يهزو هو للطاس على حكايته، والفيفا من بعد تراجع في 48 ساعة لازم يجيب اوفر معناها صحيح.
2: اوفيسيال.
0: الاوفر كلم المولدية ما بعثتش، الاسبيرونس بعث. دونك مشي باللوفر هذاك هو للفيفا مش يرجع يلعب.
1: هو راهو في دون تو لي كا ديما الفيفا ديما تمشي مع مصلحة الملاعبي، الملاعبي يلعب ومن بعد تصير عقوبات
0: ملاعب. ومن بعد تصير وتصير العقوبات عاد مثلا كان يوسف صحح مع المولدية تمشي للترجي غير معناها معني
3: متلوي النادي الافريقي، النادي الافريقي بستة انتدابات وفما تقريبا ثمانية في المجددين الزوز نتاع البارح، ثمانية انتدابات جديدة، بطل الموسم داخل بثوب البطل في ديبلاسمون متلوي، نعرفوه ديبلاسمون صعيب ياسر المتلوي،
1: تيران صعيب ياسر والانفيرونمون صعيب ياسر معناها والجو صعيب ياسر في المتلوي،
2: هي من المتلوي زاد في ظروف أخرى،
1: في ظروف أخرى مش المتلوي نتاع مناول نتاع مناول، في ظروف جديدة كومبليتمون مع إطار فني جديد لزوز فرق. دي في كبير الماهر كنزاري مع النادي الافريقي، نادي الافريقي بطل، ودي في الماهر كنزاري خاصة مع خروج ملاعبية مؤثرين في النادي الافريقي كي نقولوا راهو فراس شوات معناها اللي مارك 15 هدف معناها راهو مساهم بصفة كبيرة معناها في تتويج النادي الافريقي معناها راهو معناها تعرف ملاعبي سجلك أكثر من 60% من البونتوات اللي عندك معناها راهو مش بالساهل باش يتم تعويض، ولحد الآن ما شفناش معناها انتداب مهاجم
0: الكاميروني
3: كاميرات شوك ماهوش
1: نحكيو نحن على البروفيل ماهوش في قيمه فراس شوات اللي عامين متتاليين اللي هما
3: يخرج هدف البطوله مع الاطوال ومع
1: كانغ الناس كل نستناو باش نشوفوه مثلاً معناها ماهوش الاسم الكبير معناها فهمت
2: مين تصور،
1: لكن النادي الافريقي فما انتدابات مدروس الهيئه نشوف فيها قاعده تخدم في خدمه ممتاز علاش لانه حسب الامكانيات حتى اللي نسمعوا في الليكوليس حتى في المفاوضات معناها في في في في السوق في النيغوسياسيون تاع الفلوس معناها نشوفوا برشا ذكاء معناها حتى سمعنا على نعيم سليتي وانسي دو سويت انا ما فماش حاجه كبار ياسر، لكن الانتدابات تشوف فيهم سيبلي في بلايصهم خاصه انا نشوف الملاعب اللي خسرته النادي الافريقي بعد فراس شوات اللي هو معتز الزمزمي، معتز الزمزمي حكيت عليه برشا مرات
0: رغم الانتقادات الكبيره اللي صارت وكذا
3: انتقادات كبيره من الجماهير وحتى من بعض الصحفيين فاصل العروسي
1: ليه من قبل انا خاطر نشوف لابور نتاعو في وسط الميدان ان فري كابيتين ليدر في وسط التيران حتى نشوفوه في حتى في المباراه الاخرانيه معناها بالضغط الكبير نتاع الديربي في مباراه الشامبيونا نشوفوا من احسن الملاعبيه في النادي الافريقي
2: هو ديجا احسن ماتش
0: معتز الزمزمي وبن حميده مش ما يقولوش يتحامل على بن حميده ليه
1: بالزوز معاهم
0: خدام راهو مش اما القماش انا نحس نحب
3: ليميتي
0: معناها
3: مجهود
0: فهم كيف هو قماش الترجي اما الراجل راهو
2: رغم المجهود
3: راه مجهود الكبير اللي
0: حمزه جلاسي علاش خدام
1: كيف
0: خدام
1: كيف
0: نشكروا
1: حمزه جلاسي
0: انا ديما نحكي على القماش
1: فهمتك نجم نجاوبك عليه الكلام انت ديما
3: مشكله
1: انت ديما مشكله فؤاد انك تعمل مقارنات مع الملاعبيه السابقين لكن بالموجود الحال
0: الافريقي راه هذاك النجم الصحيح
1: لازم الناس تفهم
0: المسؤولين
1: خلينا نجيبك
0: على ما هو سالس هي المشكلة في المسؤول مش في الملاعب.
1: معاك
0: المسؤولين اللي يجيبوا الملاعب.
1: والله فهمتك باش نجاوبك خلينا نجاوب خاطر في الوقت الحالي
3: هذاك نوعية اللاعبية اللي عندنا
1: وفي الملاعبية
3: هذاك نوعية
2: ما عادش يخرجوا دي زارير كوش
3: باش نحكيش
1: ما عندناش معناها نحن
0: والله راهو
1: لا
0: لا اخص اخص
1: جوهر المناري ياخر وما عندناش
0: موجودين الملاعبية العين مش موجود
3: العين مش موجود
0: انا تو
3: مريح الزدام ما باش نكملوش معفو مريح الزدام الشيخاوي كونت سيمبارا والمحرسي هذوما انت دابيت النادي الافريقي بخروج شواط حمزه بن عبده معتز زدام توفيق الشريفي وسهيلي
1: سهيلي معتز
0: زمزمي
3: اي خمسه هذاك معتز زمزمي
0: بون انت قلت زدام
3: لا زدام ما بيش عوض معتز زمزمي وفراس شواط
1: ياسين مريح اضافته موجوده 100%
3: سهيلي
1: اي سهيلي
3: وبن عبده وشريفي
1: وشريفي
3: إضافة بهذوما يعني شفنا مرياح باش ياخذ بلاصة في اللاكس معناتها مع باش يكون بن عبيد وإلى واحد من الاسبوار اللي باش يطلع
0: ولا ليترونجي اسمه
3: سيمبارا سيمبارا الزدين انه باش يكون في بلاصة معتز الزمزمي الكونك ما نجمش يكون انا نسال راه هما الفنيين معناتها انا
0: جست واضحه النادي الافريقي المشكله اللي جا قدامها انه برشا ملاعبيه خرجوا
1: فاند كونترا
0: فاند كونترا وما ينجمش ينيغوسي معاه خاطر
3: الفلوس ما هوش فاند كونترا لا لا
0: ملاعبيه خرجت خرجت
3: وخرج
0: بالفلوس وخرج بالفلوس وخرج بالفلوس وخرج بالفلوس
2: ما تفهموش
1: حتى سيلي فاند كونترا
0: النادي اي سيلي
3: فاند كونترا
0: النادي الافريقي
3: معتز فاند كونترا
0: اي اي اما نحكي لك حتى اللي عندهم كونترا ما ينجمش يشد دونك
1: انديسكوتابل السوم انديسكوتابل
0: ما عادش ينجم ينيغوسي معاه وكذا مشى لوين اللاعبين معناها الملاعبين اكسبيريمونتي مرياح زادين تحب ولا تكره اكسبيريمونتي معناها ملاعب وتحب ولا تكره حتى مروره بالترجي وجماهير الترجي تعرف انه زادين يمكن تظلم شوي هذه فرصه جديده
1: لكن عنده امكانيات بالطبيعه
0: اي فرصه جديده موجود. انه مش يثبت ذاته معناها الوقت حكيت برشا يمكن
1: مثالش كمل
0: دونك غسان المحرس اللي رير جوش
3: غسان لارير جوش نتاع جرجيس
0: اه ممتاز
1: باش يكون في اللاكس
0: مش يلعب في اللاكس
1: باش يكون في
0: اللاكس هذاك عليه فنيا
2: انا حسب رايي انا حسب رايي محرسي حسب رايي انا
0: توا
2: يمكن يمشي في اللاكس اكثر من
1: يعني قلت
2: انه يكون رير جوش احسن مقابل عمله هو ضد النادي الافريقي وهذاك علي صار ريكروتمون
3: مع بوجي
2: مينا تبعته برشا في جرجيس يمكن كجروب كمجموعه في جرجيس ناجحين
1: برشا يلعب اكسيال جوش
2: اكسيال جوش نتصور النادي الافريقي عملت لي ريكروتمون اللي تنجم تعمله خاطر ماديا زاده محكوم فيها
0: خاطر الشيخاوي
2: صحيح لا وفما حاجه زاده خاطر نعرف زاده شنو عطاو للسليتي دونك ترى النادي الافريقي قاعد يمشي على حسب الامكانيات اللي موجوده ومتوفره اليوم
3: يعطيكم الصحه
0: وذاك الفرق بين الرفاهيه بين فريق وفريق اخر
3: حابين نحكيو على السيابي والمسؤولين السيابي حكينا عليها مع محمد عزيز لكن نذكر وانه باقي الجوله النادي البنزرتي مستقبل المرسى ترجي الجرجيس الاولمبي البيجي من نجم متلاوي النادي الفيخ هذوما تشباب باش يتلعبوا يوم 23 اوت شكرا لك فؤاد بوفتح شكرا طارق العبدلي شكرا فاصل العروسي شكرا كوثر حمزه وكذلك عاطف هكا كملنا معاكم سامر سبور اكيد مواعيدنا الرياضيه مازلت متواصله على موجات اذاعه الشباب وان شاء الله نشوفوكم معنا مره اخرى كعندي افتر فوت نارثين كما تبداش مع عادل اللي جا بحذاه
0: معاش مع عادل وسلم عليه برشا معاش مع
3: اوكي جا بحذاه شكرا لكم الناس الكل الى اللقاء سامر سبوت

0: Summer Sport.
1: Summer Sport.
2: Summer Sport.
1: Info e Sport.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال، من إنتاج إذاعة قطر.
6: والحين تسمع لي زين، هذا وصيتي لك. ترى ما لك في هالدنيا إلا الله، ثم أنت. كان ودي أشوف رجال قبل ما أموت، لكن
5: أوتار الرمال. أوتار الرمال.
7: يبا يبا يبا على يبا، لا تموتي ولا تخليني
8: بروحي. حينما كنت طفل حقيقة أنا كنت آخر العنقود بالنسبة لأبي، فأحطني بحبه وكان يحقق لي معظم رغباتي، وعشت طفولة سعيدة.
9: أنا أقول

0: في عالم كانت تسوده البداوة والتصحر، وفي وقت لم يكن للموسيقى نصيب وافر من ثقافة هذا البلد الصغير، في هذه الأثناء بزغ فجر الدوحة على ميلاد نابغ من مبدعي الموسيقى. شكلت تلك الولادة منعطفا تاريخيا، إنه الملحن القطري عبد العزيز ناصر الذي صنع من الرمال أوتارا. أوتارا الدوحة التي يحتضنها بحر الخليج العربي تعيش وادعة مطمئنة في عام 1952. أعلن حينها عن قدوم طفل في منزل ناصر العبدان. ولد عبد العزيز، وكان لهذا القادم موعد مع التاريخ والإبداع والنبوغ. كانت حينها دول الخليج ومنها قطر تتعامل مع الفن والموسيقى بشكل محافظ، وكانت تلك الولادة تشكل منعطفا فنيا وثقافيا كبيرا. عبد العزيز ناصر، وبحكم حبه الكبير للموسيقى، تمكن من تجميع شباب قطر الموهوبين في فرقة الأضواء الفنية التي أقامت الحفلات تمثيلا وغناء، وكانت نواة حقيقية للعمل الفني المنظم، وكانت حاضنة مهمة للمواهب الشابة في مناخ فني راق. رغم كل ما أحاط بهم من صعوبات، كان ذلك الشاب يتحلى بكل إصرار بروح المبادرة والقيادة الفنية الواعدة. المسرحي الأستاذ عبد الرحمن المناعي كان واحدا من هذا التجمع.
1: كان بكل بساطة وبكل هدوء أن تعالوا، يعني أنتوا يعني كل واحد ما تشكلون شيء، يعني فليش ما نتجمع كلنا مع بعض في مقر واحد وفي مكان واحد. بالفعل اتفقنا واجتمعنا كلنا في منطقة الجسر في الوسط. كان هذا الكلام تقريبا قبل 66، يعني كان يمكن عبد العزيز والمرحوم محمد عنبر كانوا أكثر الناس يعني اندفاعا لهذه الفرقة. عبد العزيز كان رحمة الله عليه كان نهم كثير، يعني فكان يقول لي ليش ما نجي من وقت، فكنا نجلس في الشمس، يعني في كان ظل يمكن لا يتعدى المتر واحد، كنا نجلس تحت هذا الحائط نمارس العزف يمكن إلين الساعة 6 يبدون الأعضاء يتوافدون على الفرقة، وكنا نمارس كل شيء. يعني كنا الليالي اللي نقدمها كانت خليط من التمثيل، كلنا نمثل وكلنا نعزف، كلنا نغني وكلنا نكون كورال.
0: في استهلالة السبعينيات توجه عبد العزيز إلى القاهرة للدراسة وإكمال مشوار الحب والشغف بفن الموسيقى، وكان أمامه تحد كبير وصراعا داخليا بين رغبة والده رحمه الله في اختيار تخصص دراسي بعيد عن الموسيقى، وبين حبه وولعه بدراسة الفن أكاديميا. وكان لأخيه الأكبر أحمد دور مهم في تجاوز هذا الصراع، هكذا يؤكد السيد أحمد ناصر العبيدان.
2: هو طبعا سافر إلى القاهرة مع الطلاب اللي بعثوهم إلى القاهرة، دخل النظامي طبعا في اللازم، وعمل الانتساب في جامعة بيروت العربية للغة العربية. قلت له لأن اللغة العربية لها صلة بالتعرف بالشعر والموسيقى والهذي، فبدأ واصل. الوالد ساكت ما كان قايل شيء أبدا، بس بعد فترة من الوقت مثلا لما شاف أنه عبد العزيز لحن بعض الألحان للأقال القديمة مثل الجرينجو والعايدو والأشياء هذه، كأن بدأ يحس انبسط فيه يعني. فمع الوقت يعني الوالد ما يعني عاطل فيها، وبالعكس كان ظل يعني هو يعني يقولون للناس عبد العزيز كذا عبد العزيز مثلا. وبدأ عقب هذه الأغاني هذه بدأ يلحن لناس كبار مثلا علية التونسية، حتى فيروز كان على أساس يلحن في آخر الوقت، وعلى ما أعتقد حتى من ضمنه كان يقول لي عبد الله جيدة أنه هو ملك المغرب كان حاط صورة فيروز وصورة عبد العزيز.

0: التراث وما يعنيه من هوية وطنية كان محط اهتمام هذا الموسيقار الشاب. اشتغل عليه وأعاد إحياءه من جديد، وأدخل عليه الموسيقى والتسجيل الاحترافي، وقدمه للأجيال الجديدة، فكانت خطوة مهمة في مسيرته الفنية، بل وفي صياغة أغنية قطرية شكلا وموسيقى وخصوصية. كان من القاهرة يسجل ويرسل تلك الأعمال لتبث عبر إذاعة وتلفزيون قطر حينها.
1: عبد العزيز تعامل مع الموتيفات والألحان والأغاني والكلام بحيادية رائعة، ولم يستعرض في يوم من الأيام عضلات الموسيقية في تقديم هذه الأغاني. حاول أن يحافظ على روح النص وروح اللحن، لذلك لم يبدل في كلمات الأغاني التراثية، ولم يحاول أن يغير في هذه الألحان، أعطاها نفس الروح ونفس، لذلك استمر عبد العزيز بدون ما حد يطلب منه، بدون ما يكون هناك مؤسسة تدعمه. عبد العزيز قدم خدمة جليلة، خدمة متميزة لحفظ الكثير. يعني خلك من الأغاني هاي المشهورة القرقاعون والعايدون، بس من يروح لأغنية مثل يلك هوا بشارع وياج لو صار منج بعشرين. شوف يعني من القهوة الحين ولا بخمسين ألف تحصل، الحين كان بعشرين ريال. أو يراعي الملح، ملحة جنوبية جينا في الملعب وتنقش الخية. عبد العزيز لم يشوه، عبد العزيز حافظ على روح هذه الأغاني ورونق هذه الأغاني، وقدمها فقط بإطار وبروح

0: من الطيبة المتجذرة في خصال أهل قطر، استلهم جمله الموسيقية التي صاغها حبا في قطر. قدم لمعشوقته الغالية عصارة إبداعه وشوقه وحنينه. ارتبط قلبه بهذا التراب الغالي، وساهم في تكوين أغنية قطرية لها هوية وخصوصية. وأصر الموسيقار الكبير على الاهتمام بالأصوات القطرية في تلك الأعمال الوطنية والعاطفية، فقدم تجربته المميزة من خلال روائعه في تلك الفترة. الدكتور مرزوق بشير يروي جزءا من تلك البداية.
1: فبدأنا مشروعنا الغنائي الوطني في البداية. كان عبد العزيز يريد أغنية وطنية ليس لها مناسبة محددة، تغنى في كل زمان وفي كل مكان، وتعبر عن حب الإنسان لقطر. كنا نجتمع أنا والأخ عبد العزيز ناصر في هدف واحد، هو حب قطر وأن يكون لقطر مكانة ثقافية وفنية في هذا المنطقة. فأول عمل غنائي وطني كان جيدتش قطر، ثم محتار يا بلادي شغلني لك، ثم كان العمل الأساسي الذي أطلقنا عليه أوبرية عيشي يا قطر. وعيشي يا قطر من أحد الميز اللي فيه أن الفنان الدكتور المرحوم يوسف الدوخي وضع فيه كافة الإيقاعات الخليجية.

من منطلق العروبة والإسلام والوعي والإنسانية، قدم الموسيقار المبدع رحمه الله سلسلة من أعماله الفنية المتعددة التي عالج فيها الوضع العربي والإسلامي والإنساني، فقد نظر بعينه الفاحصة وإحساسه المرهف وإيمانه الراسخ لكل ما يدور في عالمنا من منعطفات سياسية كبيرة عصفت بالأمة، معتمدا على أصوات متعددة من العالم العربي ومن قصائد أبرز الشعراء العرب، وليستمر معه هذا النهج عبر سنوات طويلة متنبئا بما حدث في الشارع العربي في عام 2010 من تغييرات تاريخية.

في عام 1996 تشرفت مسيرة المبدع الكبير رحمه الله بتكليف وطني غير عادي، وهو وضع الموسيقى الخاصة للنشيد الوطني القطري، لينطلق قسما بمن رفع السماء في كل الآفاق على خريطة الكرة الأرضية، بل ويصبح أنشودة حب وولاء وانتماء لكل من يحمل اسم قطر في قلبه ويلهج به في لسانه. كان ذلك ذروة التكريم والتشريف. وطن الرجال المخلصين منح الرجال المبدعين وساما من نوع خاص.

0: سعادة مبارك جهام الكواري يروي جزءا من تفاصيل تلك الفترة.
1: عندما كلف الفنان الكبير عبد العزيز ناصر رحمه الله بعمل النشيد الوطني كان شرف له وأيضا للكاتب، وأنا أعتقد أنه يعني حسنا اختير عبد العزيز ناصر لتلحين العمل، لأنه هو أنا في وجهة نظري الشخصية عمل نشيد وطني قبل أن يكون هناك نشيد وطني، عندما عمل سلسلة من الأعمال الله يا عمري قطر وقدر يا قدر مكتوب، كانت بعض المدارس يعني تضع هذه الأغاني في طابور الصباح بمثابة النشيد الوطني. في ذيك الأيام لم يكن هناك نشيد وطني مغنى أو ملحن، فأنا أعتقد أن النشيد الوطني سيخلد اسم عبد العزيز ناصر وسيخلد اسم الشيخ مبارك بن سيف، لأنه عمل وطني من الدرجة الأولى، وأيضا هناك أعمال كثيرة تخلد الفنانين المبدعين مثل المرحوم رحمة الله عليه.
0: بالفعل كان الراحل عبد العزيز ناصر كان رجلا عربيا يشعر بمعنى العروبة ويدرك معنى القومية، فبعد أن أكمل الفقيد مشروعه الفني على مستوى الأغنية القطرية اتجه نحو الأعمال الإنسانية مضمرا رؤية فلسفية وسياسية حول الأوضاع في العالم العربي والإسلامي، فرست سفينة الأحزان عند مآقيه، رفض طغيان الإنسان، لم ينس فقراء العالم، ولم يفته أبدا الالتفات إلى قضايا الإنسان العربي. الفنان العربي لطفي بوشناق يؤكد قيمة الراحل على المستوى العربي.

0: عبد العزيز ناصر ماهوش حاضر في الإعلام في الصورة. إذا كان تحب نكرمه هذا الفنان الكبير لابد أطلب من المسؤولين ومن أصحاب القرار في دولة قطر أن يصوروا كل الأعمال متاعه وأن تبث عبر القنوات الفضائية وأن تهدى للوضع للقنوات كلها إخراج وتكون حاضرة في القنوات، وهذا أكبر بالنسبة لي يعني أكبر تكليف. وبعد ذلك ممكن يأتي مهرجان باسمه هو، وهذا أقل شيء يقدموه لي.
1: وسيأتي نصر الله وتعود يا فلسطين.
2: لم يكن عبد العزيز ناصر موسيقيا عبقريا فحسب، كان نموذجا للإنسان المرهف، للرجل صاحب المواقف، للقلب النابض بالحب، للطيبة القطرية العريقة. هذا الموسيقار أعطى للفن احترامه وطبق مقولة كان يقولها دائما: إن الفن رسالة قولا وعملا وسلوكا وسيرة ومسيرة.
3: ولما أوشك على أنه بينتهي من الدراسة، فكنت أنا طالق ماخذ أختي، كان الدكتور في مصر مع الوالدة، ونزلته هناك وقلت برجع. فهو في الطريق جاي على المطار، فالظاهر أنه تولع بنت متدينة وعائلة متدينة يعني ذلك. فإحنا طالعين على المطار قال لي أحمد شو اسمه، أنا والله شذي قصتي وبيك نروح الحين 10 دقائق أو شيء. والله يعني يا عبد العزيز ما خبرتني أنا في الأول. فمع الوقت وهذه الظاهر هو راح للأهل هذه، والأبو رفض أنه على أساس أنه يطلع بنته من هناك. الظاهر أن عبد العزيز تأثر شوية فيه، لذلك عاد خلاص من دم ما يفكر في الزواج.

0: هنا في منزله حضنه الدافئ كان يستريح. كان هذا المنزل ملهمه ومكمن سره، هنا وهناك كان يجلس. خلى البيت إلا من عطر ابتسامته وذكرى حضوره وعبق أخلاقه. القيمة والقامة غابة لكنه ما زال حاضرا.
1: أنا شخصيا أقول أني لم أقدم أي شيء يذكر لبلدي أو لوطني.
2: ليه يطرى لي الأول تطرى لي سوالفكم، ألاقي نفسي تاخذني على غفلة في سكتكم.

0: محمد ناصر العبيدان شقيق الراحل عبد العزيز ناصر يروي قصة اللحظات الأخيرة في حياة هذا المبدع.
1: الحمد لله، يعني كان في الأيام الأخيرة، هاي العشرة أيام اللي قضاها في المستشفى في الطوارئ، كان عنده أمل أنه خلاص أنه هو بيتحسن، وأنه هو الآن راح يرجع ويعطي مثل ما كان يعطي أول وأكثر. لغاية ما يينا يوم كان يوم أربعة، اتصل فيني في الليل، أنا كنت في النادي طبعا، قال لي: محمد تعال لي، الآن قرروا أنه بينقلوني على الأمل. فطبعا قبليها بيوم خذوا من عينة، لما خذوا من عينة فأكيد طلعت النتيجة بس ما بلغونا طبعا. فقال لي: تعال الآن يوم الأربعاء على أساس أنه تأخذوا يبغوني الأمل. طبعا على أنا ما وصلت كانوا مجهزين كل حاجة، وكان الأخ عبد الرحمن موجود، وخالد بن أحمد عبيدان، وكان ولدي ناصر موجود، وكانوا أولادي بعضهم موجودين. على طول عملنا كل الإجراءات وانتقلنا يوم الأربعاء في الليل تقريبا على الساعة 8-9 إلى مستشفى الأمل، وكانوا مجهزين للغرفة وكل حاجة. جلسنا مع هذيك الليل لغاية الساعة 12 ويسولف ومرتاح من الغرفة وكل حاجة، ومن المعاملة ومن الاستقبال اللي استقبلوه. وبعدين في الليل على الساعة 12 قال: أنا الحين أبغى أنام، خلوا الممرضة تجيب لي حبوب منوم عشان أنام، لأنه كان يشعر بالألم بس ما كان يتكلم، وكان دائما يطلب الأشياء الباردة مثل آيس كريم مثل عصير، ولازم يكون مثلج. فإحنا بعدين حسينا أنه يحس بآلام وبحرقة في معدته، لأنه كان عبد العزيز طبعا مثل ما تقولهم بلغوا أنه على أساس عنده في القولون المرض الخبيث، وأنه شبه يعني مثل منتشر، واكتشفنا أنه هو في الأخير كان يعرف هالشيء، وراح كان رايح بانكوك وعامل فحوصات بس أخفى علينا كله، مش أخفى على أساس إن إحنا نعالجه وما نعالجه، وأخفى عشان ما يبي يعذب الناس الآخرين معه في آلامه. فتم طبعا يوم الأربعاء بالليل، جلست معه وعادي وسوالف، وفوجئت الساعة 7 الصبح يجيني ابني ثامر يقول لي: قم يبون ضروري المستشفى عبد العزيز. طبعا أنا لبست على طول أول بسرعة وطلعت معه في السيارة. أول ما رحت لقيت شقيقتي واقفة، ولقيت عبد الرحمن أخوي، ولقيت أولادي واقفين، والأخ جاسم نعم في دخول مو براضي يتكلم، ويقول لي: ليش؟ قلت: إيش صار؟ قالوا: ولي توفى. يعني أنا صراحة صدمت، ما قدرت أكلم، دخلت عليه وشلت الغطاء من على رأسه وبست على رأسه.
0: في يوم الجمعة 22 من يوليو من عام 2016 سكت القلب المشبع بالحنين، تمكن المرض في لحظة سريعة من جسده. بعد سماع الخبر المفجع هب أهل قطر بمختلف أعمارهم وقبائلهم لتوديعه. لم تفتقده عائلته ووطنه قطر فحسب، بل افتقده الإنسان الذي عاش عبد العزيز من أجله. رحلت روحه إلى بارئها، لكن ذكراه حاضرة، وفنه شاهد على مبدع قطري رسخ كل حياته من أجل دنياه وآخرته. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال، من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة حسن.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. خلال إشرافها أمس على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية. وزارة التربية تعلم كافة الناجحين في مرحلة القبول الأول للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتدابية أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000 أنه بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر شبكة التربوية طغباء www.edunet.in. تتوصل إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري دورة إعادة التوجيه الجامعية ليكون الإعلان عن نتائجها في 4 سبتمبر المقبل. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنظم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وتحت إشراف وزارة البيئة 3 تظاهرات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. أولى هذه التظاهرات انطلقت اليوم من شاطئ جمرت. في أخبار العالم، إيران تطالب قطر بالسماح بدخول لجنة تقصي حقائق بعدما أكدت طهران أن الدوحة تحتجز 3 طيارين إيرانيين. الشركة العامة للكهرباء الليبية تعلن خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشأة الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
0: شباب من تونس
5: RG Music.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: إرجي معك إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك إرجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك موجتنا تلقاك في إرجي معك مع شيماء إرجي معك.
2: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد استثنائي من إرجي معاك، نجيوكم من توا حتى للستة ونص. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. ثنية زينة، طريق السلامة للجميع الناس اللي خرجت من التبحيرة توا، نقول لكم صحة التفرشيكة ومرحبا بكم. دونك تابعونا من توا حتى للستة ونص، الموعد مع مجموعة من الاستضافات في علاقة بنشاط الشباب في المجتمع المدني وفي الجمعيات والمنظمات. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. في الكوتي تكنيك كوثر البجاوي، حاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. دونك بعد شوية الموعد يكون مع أولى الفقرات، مع فقرة الفوكس، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. نسلموا على حمزة الحراكي في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. يظهر لي برشا منكم قاموا طوى من القيلولة، قولكم صحة القيلولة. وإحنا نبدأ معكم على الاستضافات ومع الضيوف، وتوت سويت سعيدة باستقبال الغرفة الفتية الاقتصادية بالحمامات، ويحضر بحضينا في الاستوديو وسام الساحلي رئيس جسي الحمامات، ينقلوا له أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلام، مرحبا بك شيماء. بس
0: شنحويلك؟
1: الحمد لله. دونك رحب، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. حاجة
1: رحب كل مستمعي راديو
0: إذاعة
1: الشباب، يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا بك. ولا محالة تعرف الوقت هذي ونهار حد حقنا نحن جينا الحمامات.
1: مرحبا.
0: منها نجيو الإميسيون ومنها نعملوا طلة في الحمامات. دونك سلموا على الناس كل يسمعوا فينا في الحمامات، ونسلموا على تسنيم ديرج مديرة تظاهرة ليالينا اللي باش ناخذوا عليها التفاصيل كل، لكن قبل نسلموا على تسنيم. اهلا وسهلا تسنيم.
2: عسلامة شيماء، ميرسي بوكو على الاستضافه، يعطيك الصحه.
0: هي تنزيدوا تعرفوا عليك تسنيم.
2: تسنيم ديرج étudiante en biologie en sciences vivantes في faculté des sciences en Tunis المنار، membre جسي حمامات et actuellement directrice d'action ليالينا.
0: ليالينا دونك نحكيوا على تظاهره في الاديسيون نتاعها الاولانيه. ليالينا على خاطر يذولي في الليله. وبالأساس التظاهرة تحتفي بهوية مدينة الحمامات، وهي تظاهرة ثقافية فنية نهار 17 و 18 أوت. هيت معكم أنتم نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل.
2: نبدأ برئيس ولا
0: كيما أنتم مقسمين الكلمة؟ أنا نعرف لي مقسمين الكلمة.
1: خليني نعرف شوية بروحي، بعدك نعرف شوية بجون شامبر هي شنية، بعدك دونك نعود نرحب بكم مرة أخرى. اللي ما يعرفنيش، وسام الساحلي رئيس الغرفة الفتية العالمية الاقتصادية بالحمامات. جون شومبغ هي شنية؟ جون شومبغ هي منظمة عالمية تخرج وتعلم القادة في جميع أنحاء العالم. دونك هي منظمة تقوم بتعليم لي مومبر باش يكونوا قياديين عن طريق لي فورماسيون اللي يقراوهم ولي زاكسيون اللي يقوموا بال les actions اللي يصيروا معناتها durant l'année. هذا هو.
0: دونك نحن باش نحكيو توا سبيسيالمون على تظاهرة ليالينا. دونك ليديسيون نتاعها الاولى. يقول قائل علاش خممتوا في الفكرة نتاع التظاهرة نتاع ليالينا؟ على خاطر الوقت اللي نحكيو على ليديسيون الاولى يعني فما فكرة، فما مشروع نتاع انشطة، فما بيزوان زايد اللي هو خليكم تمشي ونحو تأسيس هذه التظاهرة في ليديسيون نتاعها الاولانية. دونك اللي فهمناه فما لاكس الثقافي والفني، هكا ولا تسنيم؟
2: اي ليالينا هي سيت اون اكسيون اللي احنا كجي سي حمامات نظمناها، خدمنا عليها. علاش عملنا ليالينا؟ على خاطر هي سيت اون اكسيون اللي كانت حمامات محتاجت لها. حمامات في الصيف الحقيقة نحبو نعطيوها اون توش تخليها حية، تخلي الأجواء متاحة، معناتها ديجا هي لكشن تانا شكون في قلب الحمامات. دونك نحبو نخلقو جو ميناء، جو اون امبيانس ميوزيكال، اون امبيانس كيف زادا نمسو زادا كيف الجوانب متاع الفنون الكل. هذا هو اللي حشتها بيها حمامات. هذيك علاش ديجا السلوغان تانا هي حمامات تتنفس فن. دونك حبينا نعطيو هكا نخليو لامبرانت نتاعنا في حمامات.
0: دونك يوم 17 و 18 اوت شنو فما في البروغرام بالضبط؟
2: 17 و 18 اوت اللي هو ان شاء الله غدوه بعد غدوه. 17 اوت باش يكون عندنا ان شاء الله، باش نبداو عندنا دي زاتولي دو وركشوب اللي باش يكونوا اون باراليل. عندنا دي زاتولي دو بانتور حماماتواز باش نمسو حمامات في البانتور، زاد كيف عندنا السيراميك، عندنا لوتيساج تراديسيونيل التريز العربي نتاعنا، شويه الفن المعاصر وشويه الفن التقليدي زاده، وكيف المانجا هي ستان ار اللي انا بيدي ما كنتش نعرفه اللي تعرفت عليه تويكا. هذه حاجه نحبوا نسقلوها ونوريوها زاده كيف للشباب. بعد لي زاتولي دو وركشوبس، ديجا لي زاتولي نتاعنا يبداو 6 نتاع العشيه، بعدهم عندنا اون اوفرتور اوفيسيال نتاعنا تبدا، وبعديك عندنا البروجيكسيون دان فيديو اللي هو حمامات انتر ار اي باتريمون. الفيديو هذا هو باش يتعرض، باش تصيروا البروجيكسيون لو جور جي نتاع لو جور جي نتاعنا اللي هو ان شاء الله غدوه. مانيش نحكي بالضبط شكون شنو باش يكون فيه الفيديو على خاطر هو الحقيقه سي تان سوربريز نتاع جور جي ما
0: نحسش تعرف فجاه كبيره الاعضاء للمشاركين كيفاش
2: باش نمسوا شويه باش نمسوا شويه من الفنانين اللي موجودين في حمامات وكيف كيف زاده احنا كمومبر جي سي اي كيفاش وصلنا خدمنا
0: فما اوماج هكا اوماج الشخصيات معينه
2: فما
0: باه اوكي باش يكونوا حاضرين هما مثلا ولا
2: هي باش تصير بروجيكسيون
0: ما مش حاضرين ما بيكونوا قلت لكم ما نحبش نعطيكم اكثر تفاصيل خليونا في السسبانس والسوربريز
2: اي ما نحرقوش كل شيء وبعد بروجيكسيون تاع الفيديو نتاعنا عندنا سين اوفيرت سين اوفيرت هذه باش يكون فيها دي انترفونسيون باش يكون عندنا دي انترفونون حاضرين معنا دي جون اي دي ارتست باش يكون فما عندنا اون انترفونسيون ميوزيكال باش نمسوا جانب الموسيقي الموسيقى في حمامات ديجا الاسباس نتاعنا اللي باش نعملوا فيه طلع على البحر دونك تكون اون امبيونس وبالحق معناتها باش نعيشوا تجربه مزيانه على الاخر بعد الانترفونسيون ميوزيكال عندنا اون انترفونسيون دو مانغا اند كوميكس ان تونيزيا وبعدها عندنا اون انترفونسيون ليتيرير اللي هي باش يكون العنوان نتاعها مداخله الادب في عصر الخوارزميات نهايه ام بدايه جديده بعد لي انترفونسيون تاعنا هكاك زاد كيف باش يكون البوبليك حاضر قدامنا ويكون فما تفاعل ما بين البوبليك والانترفونون هكاك نمسو معناها مش جوست ان بوبليك حاضر اكاهو مي بوبليك متفاعل ومعناها قاعد
0: بصير تفاعل حوار
2: اكزاكتومون وبعديك عندنا الكلوتور نتاع السواري نتاعنا
0: بيه برشا دونك خذينا كل التفاصيل فيما يخص نهار 17 و 18 اوت مراوحه بينات الندوات وبينات زاد الحضور الفني دونك لي سبيكتاكل شكون باش يكونوا موجودين الاستراحات الفنيه يعني شكون اللي باش يامنها
2: معناها نعش نذكر عندي الحق
0: ما نعرفش عليه شكون
2: هو ديجا فما ديزافيش حاطين
0: فما سوربريز ولا الفنان هو يحب يعلن وحده
2: نحرش انا الحقيقه ما سالتش اسكو نذكر الاسامي ولا مي فما ديزافيش حاطين على باج سي حمامات فيهم لي انترفونسيون كل انترفونسيون والاسم نتاعها شكون خدمها وكل
0: بي برشا دوك هما الكل اولاد الحمامات
2: كلهم اولاد الحمامات
0: تحيه للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا في الحمامات برشا دي سوربريز يا جماعه هاكا يستناو فيكم تنجموا تدخلوا على الباج نتاع جوسي الحمامات غادي وين تلقاو البروغرام بالتفاصيل نتاعو الكل ليالينا اسمع لمسمى على خاطر الانطلاقه هاكا عقاب العشية عقاب القايلة مع العشية دوك من الستة حتى لليل دوك مراوحه بينات مجموعه من النقاط اللي موجودين في البرمجه اللي قدمتين تسنيم ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليكم ان شاء الله نحكيوا على ليديسيون القادمين قولي تسنيم
2: عندنا جورني ثانيه لو 18 ما حكيناش
0: هاي
2: هاي لو 18
0: والله في بالي حكيت انا عليها
1: هكا
0: ولي اخذت طولنا فيها الجورني الاولى هاي
2: الجورني الثانيه
0: بتاعنا خير كي لقفتنا تسنيم قبل ما نسكروا اللقاء هاي
2: لو 18 اللي هو باش يكون نهار 3 ان شاء الله جورني نتاعنا باش تبدا من 7:30 باش تكون فما لوفيرتور وبعدها 8 نبداو لي كورميتراج نتاعنا وباش يكونوا 4 كورميتراج هما دي سوجي دو بي اف ام تاع دي ستوديون نتاع سنام نتاع خدموهم باش تصير البروجيكسيون نتاعهم وكيف كيف زاد باش يصير ان ديبا بعد كل كورميتراج وين زاد المخرج اللي جاي يخدم الخدمه باش يكون حاضر معنا وباش يلقي معناها الخدمه نتاعو قدام البوبليك وزاد كيف يتناقش فيه يحكي معناتها ديبا كان ثم نقاش حوار ولا اي تساؤل كونسيرنون السوجي نتاعو ولا
0: الافلام الكل في اطار مشاريع تخرج
2: اي
0: بي برشا
2: كات سوجي نعرفش كي نجم نسميهم ولا لا عن فيلم كور ميتراج وين عن زمان عن كورني العائله وعن انتيتولي لو بالكون هما دي كور ميتراج
0: دونك هذوما لي كور ميتراج اللي باش يقع العرض نتاعهم نهار 18 اوت في اطار مشاريع التخرج بحضور صناع العمل
2: لا صناع العمل
0: دونك نكملوا شنو فما يخ نهار 18
2: هذا هو
0: به برشا دونك دسم البرنامج
1: نعطي اضافه صغيره دونك نحب نعاود نرحب بكم مره اخرى كونوا بحضرنا في اسباس انارت في حمامات نهار 16 و17 اوت ابتداء من الساعه 6 مساء وهذا كله تثمين للثقافه الحماميه والحاجات اللي يمثل حمامات كصبغه حماميه اصيله معناتها كل شيء
0: نتنفسوا فن ونتنفسوا صيف الحمامات وكي نقولوا صيف نقولوا الحمامات والجو نتاع الحمامات وقت اللي نزيدوهم زاد الفن خير وخيرين كي كتكون اكيد حاجه تعمل 66 كيف دونك الموعد ان شاء الله يكون غدوه نهار 17 و 18 اوت المكان في الحمامات بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يحضروا معك يحبوا يكونوا من الحضور فما فورمولير كيفاش تتم العمليه التسميه
2: هي سيتون اكشن للبوبليك معناها ظاهره محلوله للناس الكل ايفينمون محلول للناس الكل باش يصير في قلب الحمامات في سيدي عبد الله دونك اكثر
0: دونك فماش ان فورمولير دونك يكفي انهم يكونوا موجودين في الاسباس كهوا باهي برشا دونك ان شاء الله كل التوفيق ليكم ان شاء الله بالتوفيق للناس اللي باش يحضروا معاكم في ليفينمون ومرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد نورتونا دونك وسام الساحلي رئيس الغرفه الفتيه الاقتصاديه بالحمامات تسنيم ديرج مدير تظاهره ليالينا دونك معها هي ومع وسام قدمنا لكم التفاصيل كلها كولي وسام على لي ديتاي نتاع البرمجه نتاع نهارين من تظاهره ليالينا في ليديسيون نتاعها الثانيه دونك نحكيو الاولى دونك نحكيو على تظاهره فنيه ثقافيه تحتفي بهويه الحمامات ونسلموا على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا في الحمامات اللي مروحين من الحمامات واللي ماشي للحمامات إذا نقولوا لهم ثنية زينة وطريق السلامة للجميع توقيتنا 25 دقيقة بعد شوية مش زغبار 5:30 نكملوا معاكم في إرجي معاك حتى 6:30 ما تبعدوش

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الخامسة ونصف مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا وقد قرر رئيس الجمهورية تعيين محمد علي البغتيري كاتبا عاما للمجلس وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن وتمديد في أجل تقديم ترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، تحتضن العديد من المنشآت الشبابية بسيدي بوزيد خاصة بالأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية وبالمناطق ذات الأولوية مهرجان الشباب بداية من 15 من أوت الجاري ليتواصل إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل. تحت شعار المخدرات نعم للإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنسير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 2026 في القصة القصيرة، والشعار موجه للشباب والكهول. المسابقة تأتي ضمن فعاليات مهرجان أفلام مبدعة بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة. في أخبار العالم، إيران تطالب قطر بالسماح بدخول لجنة تقصي حقائق بعدما أكدت طهران أن دوحة تحتجز 3 طيارين إيرانيين. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 11 شخصا على الأقل في غارات صهيونية على جنوب لبنان أمسي. الشركة العامة للكهرباء الليبية تعلن خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. ويخاف عشرات المهاجرين غير النظاميين قرب المعبر الحدودي مع جيب سبتة الإسباني، ووسائل الإعلام محلية تفيد بأن عدد الموقوفين خلال العملية بلغ 294 شخصا وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب عبد الموجتك، تسمع صوتك.
4: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك،
4: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
5: إرجي معك.

الشباب عند الموجتك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء ارجي معك

رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. هذا فضل شاكر في إلا وين معاك، يوصلنا للخمسة والسبعة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا في إذاعة الشباب في عدد استثنائي من إرجي معاك. بدينا معاك

0: توا مازالوا كيخذوا الكونجي نتاعهم يقولوا لنا ما ذكرونيش توا في العوده المدرسيه، ما عاد مازال يا جماعه راهو دوك لف لف. دوك بدينا نحكيوا على استعدادات العوده المدرسيه، وكي نقولوا العوده المدرسيه زاد نقولوا مجموعه من الحملات تنظم بمناسبه العوده المدرسيه باش نضمنوا انه صغيرات الكل يعاودوا يرجعوا يقراوا في نفس الظروف.
1: اي بيان سور، احنا المهمه نتاعنا ان نحسوا العباد الكل اللي هم ايجو متساويين، معناها كيش سوا هم خلطوا بالماديات نتاعهم بالماديات نتاع عائلتهم والا لا، احنا اهلهم والمجتمع الكل لازم يكون معاهم الحقيقه في الحالات هذوما.
0: بيه دوك هيت معك انت ناخذ اكثر تفاصيل على الحمله.
1: بين
0: نعرف روحي ما عرفتش روحي ساعة. أنا عرفتك أنتو كا دوك رئيس جي سي إي وذرف. إيه
1: سامي الطيف أوديو بروتيجيست ورئيس جي سي إي وذرف. باهي الاكسيون هذه باسم التلميذ الديسيون تاعها ثالثة. ننظموا فيها كل عام بريسك، باهي بديناها 2024 بضحكة.
0: إيه كيفاه؟
1: كي أي اكسيون معناها جاتنا الفكرة خاطر هكا إيكو من عبد نعرفوه اللي هو ماهوش قادر إنه هو يوفر الأدوات الصغيرة بتاعها، قلنا علاش لا، هي ألافاز جي سي إي ماهيش تستخدم برشا ديزاكسيون دو شاريتي والكل، معناها كالكوزان عرفت مش الباز نتاعها ديزاكسيون دو شاريتي، قلنا علاش لا نلانسوها احنا وقتها في عامتها 2024. والحقيقة كان عندها إيكو بس ما نقولوش كبير برشا، إيكو متوسط. مثال فاسون كلي لمدنا منها 680 دينار، عرفت ما بين تبرعات وما بين احنا عملنا ديزاكسيون صغار لمدنا بيهم صور أفلام كلي فليس مع فليس يولي تديس كما نقول.
0: قلتوا مثال شكل 680 دينار نقسموهم على الصغيرات
1: صحيح
0: ونشريه باللي يكتب من ربي.
1: فوالا كان الباز نتاعنا هكاك، معناها حتى كل عائله معناها نوفروا الصغير بركه، هو الحصيله نتاعنا عامتها كان 13 عائله و24 صغير. الحقيقه باش ما نكذبش على العباد نقولوا للصغير وفرنا له من اه جوسكا زيد الادوات المستلزمات العوده المدرسيه.
0: ليه صعيب صعيب نعرفوا الكرتبه قداش تتكلف دونك بالمستلزمات اللي في وسطها الكل، دونك ما نجموش تكونوا وفرتوا. دونك انتم حاولتوا هكا كل صغير باش تذكروه شويه شويه.
1: صحيح حاولنا من كل عائله نمسوا شوي. في 2025 الحقيقه الصدام تاعها كبر برشا، عرفت في 2024 في اخر العام فما برشا عباد يقولوا لنا رانا ما سمعناش بيها، واللي يكون بيها كان قوي معناها في المعتمدية متاعنا وذرف. قلنا علاش لا في 2025 نعودوها، في 2025 ما شاء الله معناها 3 ملايين و7 مئة. معناها قوينا في الميديا متاعها.
0: حكيتوا عليها أكثر.
1: صحيح حكينا عليها أكثر.
0: على خاطر ريت ثانية فما برشا ناس تحب تعاون، وفما برشا ناس تحب تحط يديها في الخير، فما برشا ناس تبدا تفركز في مناسبات كيما هكا على جمعيات منظمات، يقول لك نحب نعمل الخير ومانيش عارف لوين نتوجه. دونك لو فات انه يسمع كيما توا باش يسمع الحديث على الحمله، راهي الناس تتشجع والتونسي يحب خو التونسي يعيش المناسبات الكل في نفس الظروف، واحنا نحبوا صغيرات الكل يرجعوا العوده المدرسيه في نفس الظروف. دونك ماذا بينا كل انسان كل قدير وقدره وكل انسان باش قادر انه يعاون. ونرجع لكلامك سنه، يعني لو فات انك قد ما تحكي قد ما تضمن انه فما تفاعل ايجابي اكثر من عند التوينس.
1: فوالا الحقيقه في تونس ما زلت عندنا الرحمه، عرفت قسمناهم شي عماول مثلا ديسون في لي غران سيرفاس تبرعات، حتى الحقيقه حتى في الاحوان تحطنا دو بوكس حنوت عادي يجي يشري واحد يحط كل قدير وقدره الحقيقة بالدينار بالدينار لنصور مونتون كبير ما شاء الله. وقتها وصلنا حتى 30 عائلة و50 صغير وفرنا لهم دو أجوز كزيد الحقيقة من الكرتاب للمنديلة للأدوات.
0: هي محليها كيك يعني حتى الوالدين يرتاحوا كاريمون. نعرف زاد النشطاء في المجتمع المدني سنة وقت اللي يكونوا ينشطوا في إطار حملات كيما هكا يقولك ماذا بيا نعاون أكثر ناس، ماذا بيا ما نخليه ناقص حتى شيء. فما شكون حتى اللي يبدا في حمله نتاع عوده مدرسيه يقول لك لين والله كان نلقى نزيد

0: حتى اللبسة نحبوا يرجعوا لبسة جديدة. نعرف إنه التونسي والحبة متاع التونسي والرحمة متاع التونسي راو قاعدين نحسوا فيها في مختلف المناسبات. احنا ذيك علاش في كل مرة وفي ذات الشباب نعطيه مساحة كبيرة برشا للحملات الخاصة بالعودة المدرسية على خاطر نعرفوا الامباكت متاعها والتأثير متاعها الإيجابي اللي من خلال الحملات اللي واكبناها. نعرفوا إنه حملات كما هكا تزيد تزرع أكثر روح المحبة والتعاون بين التوانسة الكل وتفرح التوانسة وتخليهم يعيشوا نفس المناسبات بنفس الظروف ونفس الأجواء. ومن خلالك أنت سنين قدم تحية للنشطاء الكل في المجتمع المدني اللي ينشطوا في مختلف المناسبات كما هكا واللي يتجندوا في برشا مناسبات ومنها مناسبة العودة المدرسية اللي الحملات بدأت ديجا وليجان الكل على حساب الراحة متاحهم والعطلة متاحهم ديجا بدأوا يخدموا في الاكتيفيتي الخاصين بالعودة المدرسية. ان غران برافو ليكم، يعطيكم الصحة على خاطر رو من خلالكم انتوما التوانسة يسمعوا إنهم لازمهم يعاونوا ومن خلالكم أنتم التوانسة يتشجعوا باش يعاونوا على خاطر يعرف وقت اللي يعاون يعرف إنه المعاونة بتاعه باش تمشي في البلاصة صحيحة. دونك العامل متاع المصداقية مهم برشا. دونك برافو ليكم سناء ونرجعوا دونك نحكيوا بأكثر تفاصيل على ليديسيون الثالثة بسم التلميذ وكيفاش اللي قاعدين يسمعوا فينا ينجموا يعاونوكم وبشنو ينجموا يعاونوكم زيدا.
1: لحنا الحقيقة هني قلت لك النسخة الثالثة خاطر لقيت إيكو برشا وبلوز موان نحبو عرفت نعملو إيجاليتي ونتساو مالجري هي تظهر أكسيون صغيرة أما داخلها ياسر اللي فيه متاع كبير. معناها أنت مش باش تعاون صغير بركة باش تعطيه باش رجع له حقه في التعليم حقه في المساواة قدام صحابه الامباكت متاع البسمة اللي باش ترسمها لك يدخل عليه بوه ولا أمه مع كرتاب بمنديلة باش تكون امباكت قوي برشا مش امباكت جوست مادي. معناها أنك باش تعاون فلوس بفلوس والكل نحبه حتى الجانب المعنوي
0: متاع رانا مانيش ناسينك ماكش وحدك راهو قاعدين نخمو فيك راهو فما شكون قاعد يخمم فيك ونحيو حمل ثقيل خاصة على برشا والدين اللي يقعدوا يخموا على العودة المدرسية والمستلزمات متاعها ونعرفوا قديش تتكلف العودة المدرسية. دونك منها تزرع البسمة
1: غلاء تو شيء ما سمحني قصد عليك معناها بو ماش بش يقدر بو بشتغل في العائلة معناها دو اتروا زنفون كي يقدر يوفر العبد بركة الحقيقة شابو.
0: هذيك علاش حملات كيما هكا راهي تنحي برشا حمل على برشا والدين في انهم يقعدوا يخموا على المستلزمات نتاع العوده المدرسيه وحملات كيما هكا زاده زيد تحفز اكثر التلامذه انها تواصل المسار نتاعها الدراسي. دونك هذيك علاش احنا نحبوا ناخذوا من عندك سنه كل التفاصيل كيفاش اللي قاعدين يسمعوا فينا ينجموا يعاونوكم وكيفاش وشنو المستلزمات اللي تستحقوها بالضبط.
1: ايه من النداء هذا معناه نحب نوجه نداء للناس الكل المؤسسات الشركات أصحاب المشاريع الحقيقة إنهم يكونوا فعالين في الأكسيون هذه باسم التلميذ خاطر مايش نشوف فيها مايش مسؤوليتنا وحدنا معناها كغرفة فتية مسؤولية جماعية أي عبد ينجم يشارك معنا كل سواء يكون مادي وإلا حتى مش حتى يعطي هو فلوس معناها تو نقول بعدك على الأرقام اللي نجم يكلموهم يتبرعوا من خلالهم حتى
0: هو ماذا بينا الأرقام ليه سنة. دونك الأرقام تلقاهم على الصفحة الرسمية متاعكم على الفيسبوك. دونك سينو اللي يحب يعاون نجم يعاون بالفلوس ولا يعاون زيادة بالمستلزمات
1: صحيح كان ما يحبش يعطي فلوس ينجم يعاون بالمستلزمات
0: به برشا مثلا ينجم ياخذ كرتابه فيها ما عادش الكتب نتاع سنه الخامسه الكل ياخذ كرتابه فيها الكتب نتاع سنه السادسه الكل فما شكون قادر انه يعاون بكتاب زيد ميسالش قادر انه يعاون بتروس ميسالش بلوحه كل انسان كل قدر وقدره وفليس مع فليس يولي كدايس كل انسان باش قادر انه يعاون. دوك هاكا ما تصعبوهش برشا يا جماعه نعرف ما برشا ناس يقول لك انا عيني كبيره ومذبية كم كنت نجم نعاون بالكبير. ليه يا سيدي راك تعاون بالكبير وقت اللي تعاون باللي تقدر عليه باللي تقدر عليه قادر باش تعاون بكراسه عاون بكتاب راهو اي حاجه باش تعاون بها باش تنحي حمل على برشا اولياء وباش تضمن انه فما صغير فما صغير على الاقل في تونس باش يرجع يقرا على خاطر انت عاونته انت بديت تعبيره في الكرتابه نتاعو. دوك بالنسبة للتليفون دونك يدخل على صفحة رسمية متاعكم على الفيسبوك غادي وين يلقاو طرق التواصل معاكم
1: يلقوا أسيج فيها الاستفسارات الكل
0: الوقتش متواصلة سنة الحملة
1: احنا نبدوها من اوت حتى كشي الماكس متاعنا دوبي سبتمبر نجمو احنا نركحو معناها المستويات ونركحوا الامتى ونركحوا العائلات باش معناها موتي سبتمبر يكونوا عندهم التزاماتهم الكل ويرجعوا يقروا
0: معقول دونك فوالا عملية التجميع هكا تبدأ تكملوها مع أول سبتمبر تخلي وقت لعملية الفرز وانكم زادة ترتحوا انكم ترتبوا الكرتابة دونك متاع كل صغير حسب المستوى التعليمي متاعه ومن بعد تقوموا بعملية التوزيع ان شاء الله أكيد التوينسة أنا متأكد اللي التوينسة راهو في حملات كيما هكا ومناسبات كيما هكا ما يوخروش وماذا بيهم يعاونوا ويزيدوا يعاونوا ويحبوا يحطوا يديهم الكل في الخير دوك أكيد برشا توينسة باش يكلموكم ويتواصلوا معاكم ويتفاعلوا معاكم ويساهموا في هذه الحملة الخاصة بالعودة المدرسية بسمة التلميذ في الإديسيون متاعها الثالثة وقت اللي تعاون تعرف اللي باش دخل البسمة على التلميذ وعلى العائلة متاع التلميذ الكل وعلى برشا توينسة دوك يعطيك الصحة سنيل طيب رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بوظرف معك انت خذينا كل التفاصيل فيما يخص حملة بسمة التلميذ دونك نحكيه على الاستعدادات للعودة المدرسية حملة خاصة بمختلف المستويات التعليمية تنجموا تساهموا بمساعدات مادية ولا بمستلزمات وتوفيرها ما نعرفش تنجم تشري كرتابة تنجم الكتب متاع مستويات تعليمية معينة كل قدير وقدر وكل إنسان باش قادر إنه يعاون ليسونسييل إن التوينسة نحاونوا بعضنا وإن نظمنوا صغيرات كل يرجعوا يقراوا ويرجعوا العودة المدرسية في نفس الظروف شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب للناس الكل دونك احنا مكملين معاكم في إير جي معاك حتى لستة ونص توقيتنا ستة بالضبط من إذاعة الشباب ما تبعدوش أهلا وسهلا بالجميع.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة شباب

رجعنا لكم 6:15 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. تتراوح درجة الحرارة بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. البحر متموج والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. طقس عامة قليل سحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، بعد تشمل محليا الجهات الشرقية. توقيتنا 6:16 دقيقة، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

هكا وصلنا لاخر ارجي معاك بالنسبه لليوم. شكر كبير لحمزه الحراكي في الاخراج الرقمي, كوثر بيوي في الكوتي تكنيك. انا كنت معاكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء, في تعويض لزميلتي عواطف الورغي في خمسه نجوم. دوك بعد شويه موجز اخبار السته ونص, وبعد عندكم موعد مع ميلودين مع وصال السنوسي. بعد نشرة اخبار السبعه ونص الموعد مع توب سبور, اخر اخبار الرياضه الوطنيه والعالميه. 8 الموعد مع إر جي ميوزك مع أنيس باللونة, والسهرية انطلاقا من 9 الموعد مع مؤنسة خاصة جدا مع سهل السلطاني. نقولكم إلى اللقاء الناس الكل, ونعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في بروتوكول قايلة من 4 حتى 5 متاع العشية. إلى اللقاء.

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك
3: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار تبعنا في سامر كويز جوائز قيمة في الانتظار وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية هدايا تربوية وألعاب فكرية إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين
4: سمر كويز
5: من الاثنين للخميس
6: من ماضي ساعتين للأربعة

0: شباب من تونس. موجز الأخبار.
1: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا وقد قرر رئيس الجمهورية تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تمديد في أجال تقديم ترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، تحتضن العديد من المنشآت الشبابية بسيدي بوزيد خاصة بالأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية وبالمناطق ذات الأولوية مهرجان الشباب بداية من 25 من أوت الجاري ليتوصل إلى غاية 10 سبتمبر المقبل. تحت شعار لا للمخدرات نعم للإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنستير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 2026 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. المسابقة تأتي ضمن فعاليات مهرجان أفلام مبدعة بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة. في أخبار العالم، إيران تطالب قطر بالسماح بدخول لجنة تقصي حقائق بعدما أكدت طهران أن دوحة تحتجز 3 طيارين إيرانيين. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 11 شخصا على الأقل في غارة صهيونية على جنوب لبنان أمس. وإيقاف العشرات المهاجرين غير النظاميين قرب المعبر الحدودي مع جيب سبتة الإسباني. وسائل إعلام محلية تفيد بأن عدد الموقوفين خلال العملية بلغ 294 شخصا وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: ميلودين، ميلودين، أغاني الأفلام، أغاني المسلسلات، ميلودين، تونسية، عربية وعالمية. ميلودين مع وصال سنوسي.
6: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع رحمة محسن بغناية الشيلة وقعت من مسلسل علي كلاي اللي خرج عام 2026 للمخرج محمد عبد السلام، بطولة أحمد العوضي، درة زروق، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمد البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي وبسام رجب.

وليدي، هكا غنى نوردو من مسلسل خطيفة اللي خرج عام 2026 للمخرجة سوسن الجمني، بطولة ريم الرياحي، كمال التويتي، لميا العمري، محمد مراد وغيرهم من النجوم. وإحنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا شو ناطر وائل كفوري من مسلسل بالحرام اللي خرج عام 2026 للمخرج فيليب أسمر، بطولة ماجي بوغوسن، توني عيسى، سارة أبي كنعان، إلسا زغيب، تقلى شمعون، باسم مغنية، وسام صباخ، سينتيا كرم، نادية شربل، إيلي متري، طارق تميم، مجدي مشموشي، كارول عبود، جيسيكا نصار وغيرهم من نجوم.

0: أغاني الأفلام والمسلسلات.
1: ميلودين،
2: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
3: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
4: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: سوا.
1: كان هذا يا بها سلطان في غناية مسلسل سوا سوا اللي خرج عام 2026 للمخرج عصام عبد الحميد، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، خالد كمال، شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عبدين، حسني شتاء، فتوح أحمد، عبد العزيز

0: أغاني الأفلام والمسلسلات.
1: ميلودين.
2: يلا. فلانة فلانة خذ أسد فلانة اللهم صل على سيدنا النبي.
3: شوف سوري.
2: سمعنا
3: ما هم ياكلوا في الناس كتير بتوسع. يلا
2: عشان خطرك.

بحبك وبريدك هكا غنى حمادة هلال من مسلسل المداح، واحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا رحمة رياض في جينيريك مسلسل حكاية نرجس اللي خرج عام 2026 للمخرج سامح علاء، بطولة ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، ثامر نبيل، أحمد عزمي، يوسف رأفت، عارفة عبد الرسول، دنيا ماهر، إلهام وجدي، بسنت أبو باشا وغيرهم من نجوم.

مازلنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمع معاكم جينيريك مسلسل فالنتينو اللي خرج عام 2019 للمخرج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دليل عبد العزيز، هادي الجيار، داليا البحيري، سمير صبري، سليمان عيد، حمدي المرغني، مصطفى هريدي، هدى المفتي، عادل أنور، وفاء صادق، مجدي بدر، محمد الكيلاني، علاء عمر، محمد التاجي، ريم المصري، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين، نعام الجريتلي، صفاء جلال، نادية نجم، علي ربيع وغيرهم من نجوم.

ميلودينه أغاني الأفلام، أغاني المسلسلات، ميلودين تونسية عربية وعالمية. ميلودين مع وصال سنوسي.

اسأل دموع عينيها كغنات وردة الجزائرية من فيلم ألمز وعبد الحمولي اللي خرج عام 1962 للمخرج حلمي رفلة، بطولة وردة الجزائرية عادل مأمون، حسين رياض، شكري سرحان، حسن فايق، فؤاد المهندس، توفيق الدقن، إبراهيم عمارة، نادية الجندي، عبد المنعم إسماعيل وغيرهم من نجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا مسار إجباري ريتك معايا من فيلم هيبتا اللي خرج عام 2016 للمخرج هادي البجوري والمخرج محمود زهران، بطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، دينا الشربيني، جميلة عوض، ياسمين رئيس، شيرين رضا، نيلي كريم، أنوشكا، سلوى محمد علي، أحمد بدير، كندا علوش، هاني عادل وغيرهم من نجوم.

0: أغاني الأفلام والمسلسلات.
1: ميلودي صحت خمسة باب أربع وانسى الحساب انسى الحساب في صحة خمسة باب أربع.

0: تهويتك راسي.
1: كانت هذه غنية فيلم خمسة باب اللي خرج عام 1983 للمخرج نادر جلال، بطولة عادل إمام، نادية الجندي، فؤاد المهندس، فؤاد أحمد وغيرهم من النجوم. رحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ثامر حسني بغنية حياتنا من فيلم بحبك اللي خرج عام 2022، سيناريو حوار وإخراج وتمثيل ثامر حسني، ويشاركوه في البطولة هاني الزاهد وهدى المفتي.

هكا نوصل معكم الختام لقاءنا اليوم في ميلودين على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع أحمد سعد سايرين يا دنيا من فيلم من أجل زيكو اللي خرج عام 2022 للمخرج بيتر ميمي، بطولة كريمة عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، يوسف صلاح وغيرهم من نجوم. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: وفي عناوين النشرة: بعد استكمال تركيبته وصدورها بالرائدة الرسمية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غدا جلسته الافتتاحية. تواصل تعمير الاختيارات في دورة إعادة التوجيه الجامعي إلى يوم الأربعاء 19 أوت الجاري. بداية من يوم 25 أوت الجاري، سيدي بوزي تحتضن مهرجان الشباب تحت شعار شباب اليوم بناء الغد. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. بعد استكمال تركيبته وصدورها أمسي الأول في الرائدة الرسمي، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. فما أبرز صلاحيات المجلس والمهام الموكولة إليها؟ الإجابة في الورقة التالية لهاجر حماص.
1: يحدث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بموجب دستور تونس 2022 وبمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 24 و2000، ويتكون المجلس من هيئة خبراء تتولى أعداد الدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية في مجالات اختصاص المجلس واقتراح الإصلاحات، وكذلك هيئة تقييم مختصة بتقييم هذه السياسات والبرامج والخطط. ويبدي المجلس رأيه وجوبا في المسائل المنصوص عليها بالدستور، وكذلك في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم، كما يمكنه التعهد تلقائيا بالمسائل المنضوية ضمن اختصاصاته. وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلما دعت الحاجة، فيما يعد تقريرا سنويا حول أعماله يرفع إلى رئيس الجمهورية. وشدد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم مسلم قاسم في تصريح سابق للأخبار على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتربية والتعليم أداة حوكمة ولا يحل محل وزارة التربية.
2: بالضبط، إعطاء التوجهات، خلق هذه التوازنات. ما نسمش نعمل وزارة التربية مكرر أو موازية. الوزارة التربية تقوم بدورها، والمجلس الأعلى للتربية هو أداة حوكمة، أداة للتأكد من أن منظومتنا التربوية تشتغل في الاتجاه الصحيح، مش هو اللي باش يحل محل الجانب المسؤول على المنظومة التربوية وزارة التربية. والمجلس على التربية هو بيت خبرة، هو ثينك تانك، هو مركز للتفكير ومركز للتوجيه. ولكن في ظل هذه الحوكمة والمنظومة اللي نسعى لها جميعا، النجم نبني منظومة تربوية عالية الأداء اللي تخلينا نقدمه ببلادنا وتخلي نسترجع ألق المدرسة التونسية العظيمة، مدرسة الجمهورية.
1: ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
0: تنطلق قريبا عملية تأجيل السنة الدراسية المقبلة بالنسبة إلى جميع المستويات التعليمية، وذلك حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية أساسا إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية. مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنية يوضح.
3: الجديد الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه ابنائه. المتابعه تبدا من التسجيل الى الحياه المدرسيه، من الاعداد والمرافقه والكراس الدروس، كيف ينجموا اذا كان عنده خدمات اخرى متاع النقل ولا الاعاشه ولا المبيت الى اخره، يلقاه في المنصه كامله. في المنصه هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزاره تكنولوجيا الاتصال، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، باش انه الخدمات تكون متكامله. التلاميذ اللي عندهم منح عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية يقاو المعطيات متاعهم كاملة. التلاميذ باش يقاو الأعداد متاعهم، كراس الدروس، خدمات اللي توفرها وزارة التربية كانت ورقية، كلها باش تتوجه إلى خدمات رقمية. مثلا النقل إذا كان باش يتنقل من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عمومية أو بالعكس، باش يكون عن طريق المنصة، باش يولي يعرف روحه من السنة الأولى ابتدائي متاعه كيفاش المسار متاعه التعليمي، كله يبدأ واضح موجود على مستوى المنصة.
0: أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أنه بإمكان كافة الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة باجتياز الاختبار الشفهي باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. تتواصل إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أوضحت أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لإعادة معايير.
4: إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. صعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: تحت شعار شباب اليوم بناء الغد تحتضن ولاية سيدي بوزيد من 25 من أوت الجاري إلى 10 من سبتمبر المقبل مهرجان الشباب. مهرجان يلتئم خاصة بالمناطق ذات الأولوية ويهدف لاكتشاف الموهبة الشابة ودعمها والتعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية. المنسق الجهوي لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد وليد النايلي وتفاصيل أوفى للزميلة تبرا نعيمي.
5: كما نعرفوا مهرجان الشباب هو برنامج مستحدث يتنفذ بصفه تشاركيه ومجانيه معناها في 24 ولايه موجه لفئات شباب الاحياء والتجمعات السكنيه الحضريه والريفيه بالمناطق ذات الاولويه. وان شاء الله مهرجان الشباب ولايه سيدي بوزيد باش يرتب خلال الفتره المتراوحه من 25 اوت الى 10 سبتمبر بالتنسيق مع هيكل المجتمع المدني والوزارات الشريكه. ان شاء الله باش يكون عندنا 15 محطه معناها في خلال المهرجان هذا بسيدي بوزيد المدينه بالمكناسي ببير العفي بالزعفريه ومنزل بوزيان حفوز سعيده جلمه سيدي علي بن عون المزونه رقاب سوق جديد سبيل. الاهداف نتاع المهرجان هو المساهمه في المجهود الوطني للوقايه من السلوكات المحفوفه والمخاطر من خلال معنى توجيه طاقات الشباب نحو الفن والرياضه والابداع والعمل التطوعي، خلق حركيه وديناميكيه شبابيه وثقافيه بولايه سيدي بوزيد، وخلق فرصه لمساهمه في التعريب بالمواهب الشبابيه وتشجيعها وتثمين وابراز الابداعات والانتاجات الشبابيه بولايه سيدي بوزيد وتعزيز حضور الشباب كقوه فاعله بما يساهم في بناء جيل مبادر مبدع وقادر على صناعه
0: التغيير. إلى أخبار العالم، تنقضي غدا الاثنين رسميا مهلة الهدنة المتفق عليها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفق مذكرة تفاهم الموقعة بين الجانبين والتي حددت 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. مهلة تنتهي في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الخلافات الرئيسية المتعلقة بالنووي الإيراني والملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية على إيران. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 11 شخصا على الأقل في غارة صهيونية على جنوب البلاد أمس. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تدعو إلى ضرورة حماية الأطفال والمدنيين في ظل تواصل الغارات الصهيونية. الشركة العامة للكهرباء الليبية تعلن خروج عدد من محطات الانتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بعد استكمال تركيبته وصدورها بالرادار الرسمي، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غدا جلسته الافتتاحية. تواصل تعمير الاختيارات في دورة إعادة التوجيه الجامعي إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري. بداية من يوم 25 من أوت الجاري سيدي بوزيد تحتضن مهرجان الشباب تحت شعار شباب اليوم بناء الغد. إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: Top Sport.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ختام مواعيد الرياضة على موجات نسليم القصيبي في الكوتي تكنيك، كوثر البديوي معاكم في الأعداد والتقديم. نبدأ بوديات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تقريبا أقل من أسبوع على انطلاق الموسم الجديد 2026-2027 في البارك آ. نادي الإفريقي فاز أمام جمعية أريانا هدف مقابل صفر. النجم الساحلي انهزم أمام اتحاد خنشلة الجزائري هدف مقابل صفر. في حمام الأنف تعادل الهمهامة مع CSS هدفين مقابل هدفين، وتقدم ساقيت الدير فاز أمام ترجي الجنوب هدف مقابل صفر. نذكر الجولة الأولى باش تكون الويكاند الجاي نهار السبت الستاد CSS. أما الحمام سوسة الاتحاد المنستيري، تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران، اتحاد بن قردين نادي حمام الأنف، نهار الأحد الدفعة الثانية الترجي النجم الساحلي سيابي مستقبل مرسى، نجم المتلوي البطل للنادي الإفريقي وترجي الجنوب مع الأولمبي الباجي. إلى أخبار فرقنا التونسية، ترجي رجيس إلغاء الجلسة العامة الانتخابية المبرمجة نهار 19 أوت لغياب الترشحات، وجلسة مرتقبة جديدة نهار 7 سبتمبر، وآخر أجل لقبول الترشحات هو يوم 3 سبتمبر القادم. الأولمبي البيجي غدوة يتحول متوسط ميدان الياس الضاوي لفرنسا لإجراء فحص طبي مع سانتيتيان في انتظار إتمام الصفقة. والترجي الرياضي بعد فسخ عقد الجزائري كسيل أبو عالية يعود اللاعب للبطولة الجزائرية من بوابة شباب بلوزداد في صفقة انتقال حر. من كرة القدم إلى كرة السلة، منتخبنا الوطني للأكابر يواصل في تربصه بإسطنبول تحضيري للنافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027 اللي باش تحتضنها بلادنا من 27 حتى 30 أوت الجاري. 3 مباريات يلعبها منتخبنا، مطالب بالانتصار في الثلاثة لحظوظ أوفر، على الأقل انتصار في 2 مباريات كما قلنا لإبقاء الحظوظ للنافذة الأخيرة. في أفرو باسكيت دون 18 سنة رجال الكوت ديفوار 2026، نذكر أنه منتخبنا الوطني انهى البطولة في مركز خامس بعد فوزه امام مصر 70-68. في حقيقة منتخب واعد اذا يلقى العناية والاهتمام، وهذا مستقبل بتبيع كرة السلة التونسية. الى الرياضة العالمية، الجولة الاولى من البريمير ليغ اليوم، راسين سانتاندير كانت عاد مع فيا ريال هدفين مقابل هدفين، وأوساسونا متفوق في شوط أول أمام ليفانتي هدفين مقابل صفر. كأس إيطاليا الدور 32، فروزينون انتصر أمام يوفي، ستابيا 4 أهداف مقابل هدف، جينوفا فاز أمام أسكولي 3 أهداف مقابل هدف، والثمانية غير بوع اللي قاعد تبدأ توا فيرونا مع إنتيلا ولازيو مع مونتيفا. في انجلترا الكوميونيتي فيلد الدرع الخيريه الانجليزيه اليوم من نصيب ارسنال اللي انتصر امام مانشستر سيتي 3 اهداف مقابل صفر، وكاس السوبر الفرنسي تبدا توا 8 غير بوع بي جي مع لونس. والجوله الاولى من البريمير ليج، واتفورد كان فاز امام ساوثامبتون هدفين مقابل هدف، وتعادل بيرلي فريق المجبري مع ويست هام هدفين مقابل هدفين. لصحيفه فوغ الشهيره الدون كريستيانو رونالدو يعلن انه من الارجح انه هذا الموسم الاخير ليه يكون في ملاعب كرة القدم، وقد يعتزل في 2027. والإسباني بطل العالم فيران توريز ينضم لبرشلونة حتى 2031. نهاية أخبارنا، إلى اللقاء، نسكن نتلقى إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة.
0: توب سبور، سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موفا سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8-9:30،
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت.
2: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
3: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
2: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: RG Music.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تنطلق قريبا عملية تأجيل السنة الدراسية المقبلة بالنسبة إلى جميع المستويات التعليمية، وذلك حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية أساسا إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع الخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أنه بإمكان كافة الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة باجتياز الاختبار الشفهي باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة من ولاية بنعروس تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تحت عنوان عاون بالقليل باش تفرح كل صغير، وذلك في إطار مبادراتها التضامنية الهادفة إلى دعم أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة وتوفير مستلزماتهم المدرسية. جمعية المصحف الصغير تعتزم قريبا إطلاق فيلم صعفون، وهو فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية، ويستهدف الأطفال بداية من سن الخامسة في مشروع يهدف إلى تبسيط مبادئ الإسعافات الأولية والوقاية وترسيخها لدى الناشئة بأسلوب يجمع بين التعلم والمتعة، وفق ما كشفت عنه اليوم رئيسة الجمعية هدى البدوي. في أخبار العالم، تنقضي غدا الاثنين رسميا مهلة الهدنة المتفق عليها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي حددت 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مهلة تنتهي في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الخلافات الرئيسية المتعلقة بالنووي الإيراني والملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية على إيران. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 11 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد أمس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تدعو إلى ضرورة حماية الأطفال والمدنيين في ظل تواصل الغارات الصهيونية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: RG Music.

0: مؤانسة خاصة
1: جدا. أنسينا يا الأغاني، يا الأغاني بلغي عنا السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
0: مؤانسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤانسة خاصة جدا.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
2: تذكر
1: سفر
2: تذكر تذكر
0: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مساء الخير، مساء النور، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد، لقاء جديد يحملنا إلى دروب الذكرى، التجارب اللي في لحظة ما ناخذ قرارها وتتحول بعد ذلك إلى حياتنا، ربما يكون القرار ذاك تبني عليه مصيرنا، تبني عليه أيضا مصير ناس أخرين في مسؤوليتنا. مرحبا بكم، شكرا على تفاعلكم، شكرا على تواصلكم مع البرنامج. يبقى الرقم 50 15 25 95 على ذمتكم، على الاستقبال إرسالياتكم، الواتساب زاد الرقم هذية لكم انتوما لمشاركتنا حديثنا اللي بجهزنا الأسبوع هذية لزوز مواضيع. الموضوع الأولاني هو الاستقلالية على العائلة، وقت ما يختار الشاب أو الشابة أنه يستقل على العائلة باش يشق طريق المعرفة، باش يكمل يواصل دراسته الجامعية. هالقرار هذايا كيفاش ينجم الإنسان ياخذه، ومش بالضرورة يكون فقط لمواصلة الدراسة، ساعات باش يمشي يدخل معترك الحياة المهنية. ونقوله معترك لأنه بالحق الحياة المهنية اليوم فيها برشا معناها مجهود يلزم يبذلوا الإنسان باش يفرض روحه، باش ينجم يلقى روحه في سوق العمل، باش ينجم يلقى روحه وسط مجموعة قدام هالمنافسة الشرسة اللي تعرفها مختلف القطاعات. وبالطبيعة المنافسة نقوله في بأسلوب، يعني مع احترام أداب المنافسة. استقلالية الشاب أو الشاب على العائلة خاصة كي يكون في عمر صغير، ساعات حتى قبل 20 سنة باش يمشي المكان بعيد. القرار هذا كيفاش ينجم الإنسان ياخذه، شنو الظروف النفسية اللي يعيشها قبل ما يخذ القرار، كيف يخذ القرار، ثم في انتظار اللحظة الصفر اللي هي لحظة صعود الطائرة والانتقال إلى مكان آخر، بعيد على عائلتك، بعيد على ناسك، بعيد على أهلك، بعيد على جيرانك، بعيد على زملائك، بعيد على عالمك اللي كونته من صداقات، من معارف إلى غير ذلك. تمشي إلى مكان يبعد، ساعات الفول تاخذ 24 و27 و18 ساعة، باش تمشي إذن إلى مكان قصي، وهذا اختيارك. كيفاش نعيشوا هالتجربة هذية؟ بعد شوية باش نسمعوا واحدة من الشابات التونسيات اللي باش تخوض غمار هالتجربة هذية، اللي ما هيش سهلة كما ما هيش سهلة على الشاب أو الشابة، ما هيش سهلة على العائلة زادة. وهنا باش نطرحوا برشا أسئلة، كيفاش العائلة تنجم تهيئ ولدها ولا بنتها باش نجم يأخذ هذا القرار، لأنه هذا القرار بشي يحرمه من برشا كونفور، من برشا ليكس كان عايش فيه في وسط عائلته مع ميمته مع الناس اللي يعرفهم، ربما حتى نيفو دفي اللي كان عايش فيه في تونس مش هو نفسه إذا بشي يغترب، بشي يكون طالب، بشي يعيش في مستوى آخر. فكيفاش ينجم يتخلى على هذا الكل ويحط لنفسه هدف يسعى أنه يحقه؟ زد هذا ما هوش سهل بالكل. كيفاش يتعامل مع هالمعطيات هذه الكل؟ دونك هذه موضوع حديثنا اليوم. كان انتم عشتوا تجربة مماثلة، تجربة شخصية شخصية بعدتوا على العائلة وقررتوا أنكم تبعدوا حتى داخل الوطن. نعرفوا اللي الفترة هذه فترة التوجيه، برشا ناس يقول لك ليه خويا أنا باش نختار كلية ولا جامعة قريبة للدار، نروح لدويرتي، نروح لميمتي، نبدأ أموري منظمة. واحد يقول لك ليه أنا في معناتها في سبيل أني ناخذ ونقرأ التخصص اللي نحب عليه، نجم نقرأ فينا في الشمال ونقرأ في الجنوب، فما حتى مشكل، أو العكس صحيح. كما زاد لي ربما يختار أنه يبعد جملة على وطنه. موضوعنا الثاني زادة مرحبا بتجربكم، مرحبا بحديثكم على 50 15 25 95، هو الزواج بأجنبي. كي نقول زواج بأجنبي ما نحكيش فقط على المرأة، لأن الرجل زادة نجم ياخو أجنبية. دونك كان انتم زادة عشتوا التجربة هذه وعندكم في محيطكم شكون عاش التجربة هذه، تقولوا لي في رأيكم شنو هي أسباب نجاح التجربة. خلينا نسبق النجاح احنا، شنو الصعوبات اللي ربما وقت اللي إنسان تطرح عليه المسألة تبدو لي حاجة تحتاج البرشة تفكير، تحتاج البرشة وعي، البرشة نضج باش ياخذ القرار. لأنه ربما اللي تعودنا به أنه الإنسان يفكر في الارتباط دائما في شخص في محيطه، محيطه المهني، محيطه الاجتماعي، محيطه الأسري، محيطه الجهوي، في نهاية الأمر يتحرك في كل الوسط هذيك. ولكن وقت اللي باش تقترن بمغترب أو تقترن بأجنبي، فهنا المسألة تولي زادة تحتاج إلى برشا اعتبارات، برشا حاجات لازمنا نردوا بينا باش نجموا نعطيه لها التجربة هذية أكبر إمكانيات النجاح وأكبر إمكانيات الاستمرارية. رغم اللي بالطبيعة الزواج بأجنبي أو بأجنبية راهو أو ما يسمى بالزواج المختلط تتسجل فيه الحقيقة برشا نسب ما هيش معناها مفرحة برشا في النجاح. أغلب زيجات تنتهي ساعات الفشل، الانفصال. علاش؟ شنو اللي نجم يحقق النجاح لهالتجربة هذية؟ الاختيار، أهمية الاختيار، أهمية أنه الإنسان هذي اللي جاي من عادات أخرى، من تقاليد أخرى، ساعات من ديانة أيضا أخرى، من مجتمع آخر، كيفاش النجم نولفوا بين زوز من الناس جايين من زوز حضارات، من زوج ثقافات مختلفة، ويكونوا هالمشروع المشترك هذي اللي هو الزواج، ويكونوا هالمؤسسة هذي اللي هي مؤسسة الأسرة. مرحبا بكم على 50 15 25 95. كان انتم ما عشتوا التجربة هذي ولا تعرفوا شكون عاشها زيدا، نجموا تحكيوا لنا على هالزوز مواضيع اللي في الحقيقة كل مرة نقترحوا موضوع راهو باش نوحدوا هكيك الأفكار والآراء، ما نقعدوش نحكيوا فيه إلى ما لا نهاية من المواضيع. كان انتم عندكم مقترحات، فما مواضيع قريبت لكم وتحبونا نقترحوها، مرحبا، لانه في الحقيقة المواضيع هذه جاتني بطلب من ناس حكيوا معايا على الواتساب على هالمواضيع هذية، فقلت علاش لي مادام الموضوع تطرح، وساعتي تطرح في اكثر من مناسبة ومن طرف اكثر من مستمع، علاش لي ما نقترحش الموضوع. نحبوا ديما المواضيع اللي تكون قريبت لكم واللي هي من وقعكم. قبل ما نعطي كلمة لزميلنا سليم القصيبي، نتمنى له عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله كل عام وتحيي بألف خير سليم القصيبي، الزميل الودود الخلوق، التقني أيضا صاحب اللمسات الذهبية، المايسترو الليلة اللي بشي شيخنا برشا غنيات. إن شاء الله كل عام وتحيي بألف خير يا سليم، إن شاء الله ربي يحفظ لك أسرتك وربي يمتعك بالصحة والعافية، إن شاء الله عام آخر مليء بالسعادة وبالصحة، صحة تاج، وبالخير وبالمحبة. الكلنا نتمنى بعد لسليم عيد ميلاد سعيد، ما تنسى. مرحبا بكم في الاستماع 50 15 25 95، على ذمتكم، أهلا وسهلا بكم على الواتساب، وإلا على تنجموا تبعثونا إرسالياتكم حكاياتكم، مرحبا بكم بكل الأشكال والطرق. سهلة السلطاني تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. اليوم بدينا قبل بنص ساعة، الأسبوع الجاي راهو نورمال ما نرجع للتسعة ونص، اليوم التسعة ونكمل نصف الليل، لكن الأسابيع القادمة فيما تبقى من عمر هذه الشبكة، الشبكة الصيفية، نبدأوا 9:30 ونكملوا ماضي ساعة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم، تنورونا وتشرفونا، مكالمتكم احنا في انتظارها.

0: تحية لكم وين ما كنتوا وين ما تسمعوا يوصلكم صوتي إذاعة الشباب. تحية لكل مستمعينا كان قاعدين تسوقوا، ربي معاكم ثنية زينة وسيسر ويحكم وربي يمتعكم بالصحة ويحفظكم جميعا. لينا بنوتة خذت البكالوريا وقررت تكمل دراستها بعيدة على تونس. كي نقولوا ممكن أوروبا نقولوا عنا تقاليد مع أوروبا حتى بحكم القرب الجغرافي، ساعتين ثلاثة سوايع بالطيارة، يعني حكاية مقدور عليه. ولكن وقت اللي قرر الشابة والشابة أنه يكمل دراسته في الصين، كي نقولوا الصين معناتها نخموا حتى القارة أخرى وبعيدة علينا، القرار يحتاج لبرشة شجاعة، شجاعة من زوز أطراف، شجاعة من الشابة والشابة وشجاعة أيضا من العائلة اللي تنجم تخليها الصغير هذية اللي هو مازال في مقتبل العمر، معناتها تعطي فيها الثقة هذية ويعني تأمن بقدراته. ونقولوا احنا تتوكل على ربي وتدعي له إن شاء الله بالخير وبالنجاح والتوفيق. لينا عسلامة، مرحبا بيك.
1: عسلامة،
0: شنو حوالك يا لينا؟
1: الحمد لله لاباس.
0: قديش عمرك يا لينا؟
1: انا عمري 20
0: عام. 20 سنة، عمر السعادة والهنا ان شاء الله. اي لينا، احكي لنا شنو كيف جاء القرار هذا باش تكمل قرايتك في الصين؟
1: انا والله سيتي ان غيف دوبي لونتون، ملي كنت من با كوليج.
0: اي
1: كوليج فوقت اول مرة سافر للصين وهكا ركبت لي، شفت كوكب الصين وما يقولوا مش حتى بلاد الصين. جيتي مالا باسيوني بار لا كولتور ولا لونغ وكل، وبديت نقرا في اللونغ في الليسي وشديت صحيح معناها مع موقع، قلت لهم راني نحب نمشي للصين ميم سي كانوا خايفين من الاولي، زيتي كونتر، اما بعد شجعوني وقفوا معايا والحمد لله تقبلت وباش نمشي نقرا في الصين.
0: الحمد لله. دونك اول خطوه انك بديت تتعلم اللغه ملي انت في الليسي، يعني ملي مازلت تلميذه في الليسي، اول حاجه لانه ذيك اول مفتاح، اول مفتاح انك للتواصل باش تكمل قرايتك باش تمشي للصين. دونك انت حبيت تبدل تعيش في حضاره الصين، تشوف خاطر زاده معروف اللي الصين راهو فيها من اعلى المستويات في الدراسة الجامعية في العالم، راهو الجامعات الصينية اليوم معناتها عندها اسم كبير وعندها باع وذراع.
1: الصين من البلدان اللي الانفستيس بوكو في السيستم ادوكاتيف نتاعها، ولي فاكولتي يسري اطروا التلميذ بالقد، وان ديبلوم معترف به في العالم الكل.
0: اي انت شنو ناويه تكمل تقرا؟
1: انا العام الاولاني باش نعمل لونغ ومن بعد باش نقرا فارماسي.
0: فارماسي ايوه. والمارشي غاديك بالنسبه للتشغيل اكيد الصين يعني دوله عظمى معناها في المستوى الجغرافي في المستوى الاقتصادي، فما برشا حظوظ نتاع تشغيل غادي في الدومين هذا.
1: هو تو ديبون من الدومين اللي تختاره، اما سورتو كي يبدا عندك لونغ انجلي والشينوا تنجم فاسيلمون تلقى خدمة بالقدي، مش أي خدمة زيادة في الدومين، في أي دومين أنت قريته غاديك. مادام في الصين مادام القراية موجودة، مادام باش تاخذ فيها ديبلوم القراية ذيك راهو فما خدمة تعملها من بعد.
0: أكيد من بعد إنسان شهادته تدافع عليه، زاد الباركور اللي يعملوا في أنه يحسن مستواه في الكفاءات، زاد اللي ينجم يطورها في المهارات اللي ينجم يكتسبها، هذا الكل يخلي له CV ينجم يدافع عليه وينجم يوفر له أكثر حظوظ للتشغيل. كي نقولوا زاد دولة مفتوحة وسوق كبيرة بتبيع، هذا يعطي أكثر حظوظ، وربما التجربة ما تتوقفش على الصين لينا.
1: اي انا فرانشمون معناها من اكثر الحاجات اللي فرحانه بها انه نو سولمون كي نبدا في الصين، انا مانيش معناها منفتحه على الكولتور شينوازا كهو، مي فما بحذايا اليابان ولا كوريا دو سود ولازيل كلها، انا فور موا لو فيتور في لازيل والبلدان اللي غادي كلهم افوار على الاخر.
0: اي بالفعل يعني التجربة هذه تجربة السفر وتجربة الابتعاد على العائلة راهو تخلينا نعرفوا برشا حاجات، ساعات نكتشفوا حتى أنفسنا، نكتشفوا رواحنا، نكتشفوا حاجات اللي ربما ما كناش نعرفوها في رواحنا اللي احنا قادرين أن نعملوها. العائلة اليوم قلت لي أنا شديت صحيح، وكأنك أنت اللي أقنعت معناتها أمك وبوك أنك تمشي، لخاطر نتصور مش سهلة على أم وبو يقول لهم، خاصة بنتهم تقول لهم ماشية للصين، يعني هو حتى الفول بركة سوية على الطيران، يعني ما فماش فول ديريكت وسوية معناتها تصعب من الأول. لكن حس اللي أنت كنت مقتنعة ودفعت على رأيك هذية، واليوم شنية أحساسك، كيفاش قاعدة تعيش اللحظة هذية اللي مازالوا أيامات على السفر؟
1: أنا صراحة مازلت مانيش مصدقة، خاطر كانت بالحق أكبر فرحة حسيتها، فرحانة على الأخر بالحق، إكستي على الأخر للحاجة اللي تستنى فيها غادي، الإنسان اللي أنا باش نولي كي باش نمشي غاديك، مي أوسي فما خوف، فما كمية تاع خوف أني باش نبعد على عائلتي وعلى أصحابي ولازم نعمل على روحي غاديك.
0: مش مخوفك لينا أنه كنت تلقى قهوتك، تلقى فطورك، تلقى ساعات حتى حاجات ما تخممش فيهم أنت، تلقاهم موجودين في الدار متوفرين، معناتها من غير ما أنت حتى ما متخمم فيهم، معناتها يكونوا موجودين. مش اليوم مش تولي أنت اللي كان عندك فلوس لازمك تخمم في الفلوس هذيك كيفاش تتصرف فيها، باش تقضي، ربما باش تولي طيب، كل حاجة يعني في سكنتك في حياتك اليومية شولي أنت مسؤولة عليها دو أجوز كزيد. يعني ساعات هالكونفور هذا واحد يقول شلزني أنا نخلي العز والعزيز ونمشي، نولي أنا مسؤولة على كل شيء، وهذا معناتها ما يخوفكش؟ هذا حاجة ثانوية بالنسبة لك أنت ولا حاجة رئيسية؟ اللي مخوفك أكثر شنوة، ولا تحديات لولا شنوة بالنسبة لك؟
1: أنا شو نشوف أنه كل حاجة فيها كوتي باهي وكوتي خايب، وحلمة كيما هكا تستحق تضحيات، وأنا مستعدة أنه باش نضحي بالتضحيات هذيا، وأبخي تو معناها باش يجي وقت لازم عابد يولي ريسبونسابل ويتعلم كيفاش يعمل على روحو، كيفاش يجري الفلوس نتاعو، كيفاش نطيب فطوري، كل معناها هذا الكل أبخي تو لازم بالوقت عبد يتعلم ولازم يعرف. أما الأكثر أكثر حاجة أنها بتخوفني شوية أنه الفرق كبير بينات الكولتور شينواز وتونيزيان، وأنه c'est un peuple معناها vraiment très différent ويبعدوا علينا برشا، يتسميوا متطورين برشا وعبيد ياسر ديسيبليني، وكولتور نتاعهم وفلسفة الحياة نتاعهم كلها ياسر مختلفة علينا. وهي حاجة باهية
0: باش يكتشفها، باش يكتشف الإنسان ويعرف هالتفاصيل هذه اللي تظهر لنا بالحق كما قلت أنت، كوكب آخر مختلف علينا، دونك فما هكا لذة المغامرة ولذة الاكتشاف اللي هي في عمركم راهو هذه مشروعة ومتاحة، وكما تصيرش في عمر العشرين سنة راهو يصعب شوية من بعد أنه إنسان يعيشها هالمغامرة هذه. حاولش أنك تربط شوية علاقات مع التوانسة اللي موجودين في الصين، هكيك ربما يسهل عليك هذه أنه كمان تلقى ناس أو جيلي على الأقل العربية اللي موجودة في الصين على الأقل من الأول، تبدأ أمورك تلقى مع شكون هكا يساعدك على الأقل، لأنه البدايات الإنسان يطلب فيها المساعدة ما هوش عيب.
1: أكيد أي خدت في كونتاكت مع كالكو تونيزيان في الصين وفرانشوان معناها عاونوني على الأخر ويعطيهم الصحة، وكل معناها كيحة كلا واشت على نصيحة ما لقيتها من عندهم
0: عيبي
1: شانا معناها نتقابلوا غاديك. ما اللي لاحظته أنه ما فهميش برشة توينسة في الصين،
0: أي.
1: ما واللي هي حاجة تجئتني، خاطر فما برشة دي زفوكتينيتي في الصين، برشة دي بوخ، ومزيلوا لي زيتوديان توينسة مزيلوا ما يعرفوش الحاجة هذي، إذا كانش نشجع برشة دي زيتوديان توينسة أنه يشوفوا الصين ويشوفوا les universités غادي ولي بورس اي تو.
0: خاصة وأنه معلوم الدراسة ماهوش مكلف برشا، معلومة الدراسة في الجامعات الصينية مقارنة برشا جامعات أخرى، وهذا ينجم ربما يكون عامل من عوامل اللي تحفز أكثر شبابنا أنهم يشوفوا الدراسة في الصين والأفاق اللي تطرحها الصين. نتمنى لك كل الحظ السعيد لينا، إن شاء الله ربي يوفقك، إن شاء الله العام الجاي الوقت هذايا كان حين ربي نعاود نكلمك تقول لي راني مستمتعة واموري طيبة والأمور كيما خططت لها قاعدة تمشي وربما أحسن من اللي خططت له، وهي أنتو كابش تكون تجربة تأكد مدام أنت داخلة بهالإنرجي الحلوة هذية ما نجم تكون كان بحول الله النتيجة طيبة. مهم أنه الإنسان يبدأ بهالتفاؤل بهالنفس هكية اللي منشرحة للاكتشاف لأنه يعرف هالمغامرة هذية، وبحول الله إن شاء الله ما فما كان الخير. خلي الكلمة الختامية لينا.
1: والله كلمة الختام نحب نقول مابا بالحق ميرسي بوكو لي شجعوني ووقفوا معايا، ميرسي نعرف اللي جيتهم صعيبة برشا انهم يخليوا بنتهم تمشي لقارة اخرى وبلاد اخرى. وحاجة نحب زادا نشجع لي زيتيديون انهم ما تخليوش اللونغ ولا الكولتور عائق انك ما تشوفش الصين كديستيناسيون باش تقرا فيها. راهو انا فرانشمون بديت نقرا في اللونغ وماهيش راهي صعيبه كيما يقولوا، وراهو لو بوبل الشينوا راهو سي ان بوبل بالحق قلبه باهي وشالوغ، وبالحق نشجع اي اتيديون باش يمشي يقرا في الصين.
0: إن شاء الله ربي يوفقك يا لينا، يوفق الوليدات الكل والبنيات الكل، إن شاء الله تمشي سالمة وتروح غانمة
1: إن شاء الله عايز.
0: وتفرح زادة أمك وبوك اللي أكيد فرحتهم تكمل وقت اللي روك أنت ناجحة ومتميزة. شكرا لك لينا، يعطيك الصحة، يعيشك، بالتوفيق ليك وبالتوفيق لكل شبابنا سواء اللي بيكمل قرايته في تونس ولا البرة من تونس. نخليكم مع الأخبار، أخبار 9:30 مع زميلنا مجدي المشرقي، ثم لنا عودة لمتابعة لقانا في دروب المؤنسة لتواصل إلى حدود منتصف الليل.
2: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
5: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
6: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا وقد قرر رئيس دولة تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تمديد في أجل تقديم ترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسة الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، تحتضن العديد من المنشآت الشبابية بسيدي بوزيد خاصة بالأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية وبالمناطق ذات الأولوية مهرجان الشباب بداية من 25 من أوت الجاري ليتواصل إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل. تحت شعار المخدرات نعم للإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنستير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 2026 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. المسابقة تأتي ضمن فعالية مهرجان أفلام مبدعة بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة. في أخبار العالم، إيران تطالب قطر بالسماح بدخول لجنة تقصي حقائق بعدما أكدت طهران أن دوحة تحتجز 3 طيارين إيرانيين. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 11 شخصا على الأقل في غارات صهيونية على جنوب لبنان أمس. وإيقاف عشرات المهاجرين غير النظاميين قرب المعبر الحدودي مع جيب سبتة الإسباني، وسائل إعلام محلية تفيد بأن عدد الموقوفين خلال العملية بلغ 294 شخصا وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
7: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
7: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
8: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
7: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
8: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
7: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
8: تسمعوا التونسي،
3: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
7: عدل موجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مؤنسة خاصة جدا.
2: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
3: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.
2: تحية لكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بمكالمتكم اتصالتكم الهاتفية على 50 15 25 95 في موضوعنا الأولاني اللي هو الاستقلالية على العائلة. وقت اللي الإنسان يختار ساعات يكون باختيار، كما وضعية اليوم مع لينا اللي نتمنولها كل حظ وافر، هي اللي اختارت أنها تكمل دراستها وتعرف هالبلاد هذه العظيمة بلاد الصين وتكمل دراستها رغم بعد المسافة، رغم البعد على العائلة. وكما قالت هي في حديثها، لابد الإنسان أن يقدم تضحيات باش ينجم يصنع روحه باش ينجم يصنع مستقبله، ما فما حتى شيء يجي من غير تضحيات. دونك باش تضحي برشا حاجات ربما كانوا متوفرين لها في تونس، وباش تعيش بمفردها، باش تعيش هالتجربة هذه بكل تفاصيلها الإيجابي فيها والسلبي زادة. إن شاء الله نتمنى لها كل حظ سعيد. دونك هذه موضوعنا الأولاني، كيفاش نجموا نربيوا صغارنا باش نهار من نهارات يستقلوا علينا. وهذه نقطة مهمة طبعا، بعد نزيدوا نناقشوها أكثر مع الكوتش من الأسود، كيفاش نجموا نربيوا أبنائنا لهذا القرار، لهذه اللحظة اللي هي تحبوا ولا نكرهوا في نهار من نهارات باش تجي اللحظة هذه باش يستقلوا بذواتهم وباش يعيشوا حياتهم المهنية والأسرية وغيره والعاطفية. معنا صديقنا كريم اللي يرجع لنا بعد غيبة. مساء النور كريم، أهلا وسهلا.
3: يا مساء الأنوار، مساء الخير والياسمين،
2: يفضلك.
3: مساء الفل أختي العزيزة سهلة،
2: يخليك. شنو حوالك يا كريم؟
3: يعني صحيح عندنا مدة ما تواصلناش على
2: الحمد لله، المهم المين أخير، المهم أنت بخير والعائلة لبس.
3: الحمد لله ربي، الحمد لله.
2: أيوة، موضوع الاستقلالية والقرار هذي
3: نحب نشكرك على الطرح نتاع الموضوع، خاصة جاء في وقت يعني، وبعد أيامات قليلة وبعد أسابيع يعني عنا العودة الجامعية. وهي تقريب أهم قرار اللي باش ياخذه الشاب ولا الشابة في حياته، معناها يعني موضوع ياسر حساس، موضوع فيه جانب الذكاء وهذه اللي يعجبني باش ندخل الليلة هذه. بالحق يعني انك تحسنين التقاط اللحظة أختي سهلة، معناها
2: يخليك.
3: في الحقيقة أنه موضوع الاستقلالية يعني موضوع مهم برشا، لأنه تقريبا أهم حاجة أنه الإنسان أنه ينجم يعيشها، معناها مش تبدأ به في عمر 19 عام أو 20 سنة. يعني نحكيه مثلا إتيديون طالب، كان قبل أشهر كان تلميذ يعني في دارهم بين أمه وبين بوه، النجم يكون مدلل شوي، فجأة ولي في حياة جامعية وفي فويه ولا كيري ولا كذا، يعني الموضوع مش يتبدل، الحياة كلها مش تتبدل عليه. النتائج نجم تكون باهية برشا على إنسان يعني يفكر بالجدا ويعرف علاش موجود، يعني لأجل الدراسة أو لأجل العمل. كما ينجم معناتها يكون سلبي برشا، خاصة إنه إنسان يدخل بعض وكان في ريتم ولا في ريتم جديد
2: تصعب عليه الحقيقة، اللي ما يشتغل
3: وينجم هو يصعب على روحه، معناتها لين معناتها بعدين النتيجة بتبيع مش يفشل، وإن شاء الله النجاح للجميع الطلاب.
2: هو في كلامك ممكن الناس يقولوا شبيه بديب فكرة الفشل، ولكن الإنسان راهو صحيح أنه يمشي بعزيمة ويمشي في أمل كبير وتحدي كبير، وإن شاء الله يتوكل على ربي وناوي على النجاح، ولكن الفرضية تبدأ تقعد مطروحة. يعني النجاح أو الفشل يعني مسألة مطروحة، ممكن يصير هكا ممكن يصير هكا، وما هوش الأول ولا الأخير. اللي عاش التجربة ما نجحش فيها، معناها باش يكون معناتها احنا ساعات هكا فكرة الفشل تخوفنا، سورتو كيف تبدأ الهجرة كما قلت انت ساعات نصعبوها على رواحنا، وقت اللي صغير يمشي لبرا وما ينجحش العائلة تلقاها تبدأ تدفع فيه باش لأنها خايفة من هكا الصورة ومن أنها باش تقول للعائلة الموسعة والمعارفهم أنه ما نجحش، بينما هي تجربة راهي كيما تكون نجم ينجح فيها كيما نجم ما ينجحش، يعني نحطوا الفرضيه هذه في اعتبارنا باش زاده ما نصعبوهاش على رويحنا، ما نصعبوهاش ساعات على الصغار اللي راهو فما صغار زاده يعانيو يخرج لبرا ما يلقاش روحه، تصعب عليه ممكن ايقاع الحياه، ممكن انه نفسانين ماهوش مستعد.

0: باش ياكل باش يتعلم يطيب
1: خاطر مش باش يروح يلقى فطور وحاضر
0: صحيح يعني مش تتبدل حياته يلزم يلزم ساعي يفهم
1: المشكلة كل ما تواجهك مشكلة ألو راني في أزمة ولا ما لقيتش ترانسبور ولا ما يجي وروحوا بيا ولا وصلوني وزوني وجيبوني
0: من غادي تنجم تبنى شخصية جديدة شخصية قوية شخصية يعني بالتجربة وكذا تنجم تمشي لبعيد كما أختنا لينا اللي كانت تحكي باش تمشي للصين وإن شاء الله نتمنوا لها النجاح يعني اختارت التحدي كبير برشا ومن غير خوف وهذا الشيء اللي نأكد بيها للطلبة اللي جدد خاصة انك ما تخافش راك مش تعيش تجارب مش تعيش كذا مش تعيش
1: كل ما تعيشهمش في عمر 20 سنة ربما صحيح. يصعب من بعد تعيشهم راه مدام الحياة قدامك اكتشفها بكلها
0: مستقل على عائلتي من الحياة الجامعية من عمري 19 عام ولتو انا عمري 40 عام وانا مستقل
1: أي. يعني مهم جدا
0: لي أني فيها جانب من الحرية معناها باهي فما هامش بتاع حرية وفي نفس الوقت بالتجربة بعد يعني خيبات بعد فشل بعدين ولا نجاح ثم نجاح
1: ساعات يعني يحس زاد شويه واحد كاينه نضج قبل وقته يعني ربما عمرك انت وقتها كي نحكيو معاك حتى فك الفتره هذيك تعرف حاجات اللي ربما اللي في عمرك ما يعرفوهاش بحكم انك استقليت وانك خرجت للحياه يعني المعترك الحياه باتم معنى الكلمه يعني انت اليوم في مواجهه الحياه ما عندكش شكون معناتها اللي باش يحميك ولا صحيح الوالدين موجودين وربي يفضلهم
0: صدقني أختي سهلة تقريبا من يعني من بين اللحظات الجميلة تقريبا أحسن لحظات جميلة إنه يعيشها الإنسان كي ضل يبدأ متحدي وحده يبدأ قايم بروحه وحده والله هكا وليت تعلمت حاجة جديدة
1: لأنك باش تكون أنت أبك النجاح هذاك 100% باش تحس النجاح
0: معناتها يطعم النجاح نتاعو كي ينجح ويوصل أو كيما أختنا مش تمشي للصين ان شاء الله تلقى نجاح كبير غادي كي توصل للهدف نتاعها يعني شوف هي مسكين صعوبات ومشت حتى للصين وقرات ويعني ورغم كيكا وصلت معناتها يعطي الصحه نحبوا الشباب اللي خاصه الطلبه الجدد انهم الاوبجيكتيف نتاعهم قرايتهم
1: ايوه
0: الاختصاص اللي انت اخترته واللي انت تحبه انا على خاطر الفلسفه جيت نقرا في تونس فهمتني ممكن في الوقت ذاك يعني ظروف كانت مغايرة للتوى لكن يعني حبيت الفلسفة ووصلت فيها للأخر رغم أنه بالحق معناتها يعني فما برشا صعوبات وبرشا لكن تتغلب على خاطر اختصاصك يلزمك صحيح تعيش في الجنوب مش تطلع على الشمال تنجم الشمال مش تمشي للجنوب مش تمشي للساحل لكن انت اعرف ان انت في تونس اذا حتى خرجت لبرا أو الاختصاص نتاعك هو اللي نادالك معناتها باش انت تخدمه ساعة بكدا وتقرا ساعة بكدا وبعدين نشوف الحياة العملية معناتها
1: بالضبط يعطيك الصحة وبالحق تجربة مهمة جدا وقت اللي الأباء زادة يكونوا يا إما عاشوا هالاستقلالية هذية كما سي كريم اللي عاش التجربة هذية ويثمن التجربة هذية أجيت بشي يزرع في أبنائه شيء من الاستقلالية في أنه في نهار من نهارات يخذ القرار ونعرفوا اللي كما قالت لينا الأم والبو تصعب عليهم رعوا من الأول بنتي وخاصة البنية يعني تصعب أكثر الحقيقة من الأولية
0: أنا في الأخير يقتنعوا معناتها إذا هي تبدأ تحب الاختصاص
1: أكيد نعرف لكن ساعات واحد كيف يحط روحه في وضعية الوالدين يفهم يقول لك إن تصير لها حاجة كانت تستحق مساعدة شكون بها نخموا في كل التفاصيل هذه ولكن واحد يتوكل على ربي كما قالت هي معناتها الصينيين ناس يحتفيوا برشا بالأجنبي والإنسان قلت لها أنا ديجا أول سؤال أو من بين أسألتي أنه عرفتش غديك توينسة وعرب اللي على الأقل الإنسان وقت سي جامي يستحق مساعدة ما فيها بيث يطلب المساعدة الإنسان من الأول وإلا وقت اللي توتيه ظرف من الظروف إن شاء الله ربي يوفقها والدعم مهم جدا، الدعم المعنوي من العائلة، أكيد العائلة باش تقعد ديما محيطة بها، واليوم على الوسائل التواصل الحقيقة الحديثة تسهل برشا، تسهل برشا وتنقص برشا من هكا الخوف

الحيرة. فكل يوم على الأقل الواحد كيقوم تخلي الميساج لوالديها اللي هي لاباس اليوم، قصدت ربي مشيت للفاك ولا مشيت تقرأ على روحها ولا تعمل في أي نشاط في العشية في الليل، كيف كيف باش تطمنهم. فهالوسائل هذه الحديثة الكام زادة كيف كيف تخلي الإنسان يترى معناها ويعيش حتى والديه تجربه هو ويكتشفوا معاه ساعات بعض التفاصيل، فهذا يقرب أكثر ويعاون ونا اكثر على تحمل هالتجربه هذه. شكرا لك سي كريم، نتمنوا لك انت ايضا كل النجاح والتوفيق والصغيراتك زاده. نعرفوا اللي انت تحدثت معنا من تجربتك الخاصه ومن تجربتك زاده كاب، وباش نتحدثوا زاده اليوم في جزء من جوانب هالتجربه هذه الانسانيه، كيفاش زاده نجموا ناهلوا ابنائنا من البدايه الى انهم في نهار من نهارات يستقلوا علينا. ساعات يكون القرار بكري، ممكن احنا نخموا في الاستقلالية وقت اللي باش يقرر يتزوج نقولوا ايه حتى شي يوصل يعني يفوت العشرين والثلاثين ربما، ولكن ساعات يكون القرار هكا في عمر 19 ولا 20 سنة ويقرر باش يبعد علينا. دونك كيفاش نهيئوه لها القرارات هذية، كيفاش نجم نكونوا احنا زادة سند ومعينين ليه.

0: نانسي توصل بينا للعشرة ودرج، والوجهة الآن باش تكون لفرنسا باش نتعرفوا على تجربة صديقتنا أماني اللي هي حديثا وليت أم، إن شاء الله ربي يحفظ لها البنوتة. صديقتنا أماني في الحقيقة هي تونسية من التونسيات اللي فرضوا رواحهم في مجتمع غير مجتمعهم، في بلاد غير بلادهم، واليوم الحمد لله قاعدة تعيش، وإن شاء الله ربي يبقي الستر، تعيش استقرار عائلي واستقرار مادي. وهوش من السهل راهو إنسان، أنه نتصوروا أحنا ديما نخاموا اللي الغرب كينه زرابي مفروشة، هو الميل هكاية على اليمين وعلى اليسار، وإحنا باش نغرفوا نعبيوا. دونك ماهيش سهل بالكل الحياة، حياة الغربة، وخاصة في شابة في عمر صديقتنا أماني اللي كونت أسرة وتزوجت من مغربي. دونك باش نحكيو في مع صديقتنا أماني على الموضوع الثاني في حصتنا اليوم اللي هو الزواج من أجنبي. يبقى ممكن المغرب بلاد قريبة لنا بلوزوا معناها، ولكن التجربة زادة كيف جديرة بأنه نحكيو على تفاصيلها، شنو اللي نجم يحقق النجاح للتجربة بين زوز من الناس من جنسيات مختلفة. ممكن السؤال هذا يتعمق أكثر كي يبدأوا من ديانات ومن ربما من حضارات وثقافات بعيدة برشا على بعضها. كيفاش ينجموا يعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد؟ كيفاش ينجم يكون عندهم نفس الأحلام نفس الأهداف؟ كيفاش العائلة هذه زادت تحط برنامج لحياتها؟ اليوم فما بنوتة، دونك مسؤولية كبيرة. كيفاش عاشوا سنوات الزواج الأولى؟ كيفاش تقاربت الطبيعة؟ ويقولوا احنا شي يولف الطبيعة على الطبيعة، حاجة ما هيش سهلة، خاصة وأنه يعيشوا في بلاد غير بلادهم، فهذا بالطبيعة زادة مهوش سهل، مش كيما تعيش في وسط في محيط أنت تعرفه مع ناس ربما حتى تنجم تحكي لهم تشكيلهم. ساعات تصير الضغوطات وتصير ساعات اختلاف وجهات النظر، لكن وقت اللي انت وحدك في بلاد اخرى تولي المسؤولية الحقيقة اصعب شوية. اماني اهلا وسهلا بيك، مساء النور، مرحبا بيك.
1: اهلا بيك، شنحويكم؟
0: الحمد لله. شنحويلك انت؟ مروحتش صيف السنة؟
1: ولا هنا ما روحتش، عندي 4 شهور من اللي ولدت، دونك ما عملتش الورق نتاع الطفله مالوغوزمون. حبيت برشا نروح لتونس، مي بون مش كاتب السنين، ان شاء الله بقدره ربي في اقرب وقت
0: ان شاء الله. يا ربي البنوته شو اسمها؟
1: اسمها صوفيا.
0: صوفيا ان شاء الله ربي يفضلها وربي يحفظها. صوفيا جيت نتيجه زواجك بمغربي، ويظهر لي حكايتكم يعني حكاية زواجكم جيت بعد تجربة زادها، بعد تجربة عاطفية.
1: Oui, bien sûr. C'était pas un mariage traditionnel. En fait, c'était plutôt un mariage par amour.
0: أي وين تعرفتوا على بعضكم؟
1: وين تعرفنا على بعضنا؟ كنت عارف أنا كنت نقرأ في الفينانس. كان يقرأ في الفينانس، ياخد قابلنا في الليكول. ولا سي ماجوريتي معناها متاع الناس هوني كيفي تعرفون الأكثرية تلقاهم قراوا مع بعضهم إلا خدموا مع بعضهم، تلقاهم هكا معناها سواء من المغرب العربي ولا تلقاهم من تونس ولا من الجزائر تتأ دونك يتقربوا من بعضهم، تحسهم هكا معناها تحس روحك ماكش وحدك في الغربة. اون فوا تقربت من العبد هذاك سواء يعجبك سواء ما يعجبكش، دونك إذا كان معناها زي ماتشي الكورون كما نقولوا احنا تعدى بيناتكم ورا، دونك تعدى.
0: نفهم زاده من كلامك اللي زوجك قريب لك برشا في العمر.
1: اكزاكتومون، هو ان فيت لا في سون انيفيرسير ان سبتمبر بور فير 30 ans، جامي 30 سنه، وانا في ديسمبر.
0: معناتها صغار صغار انتم مسوس باربع اشهر.
1: وي ما بيناتنا 4 شهور، ولا انا
0: بريسك نفس العمر. وهذا اللي خلينا نحكيه أنه أنتم ما زلتوا في بداية حياتكم الزوز، يعني أنتم نفسكم يعني تقريبا عندكم نفس التجربة. هو زادة جاي لفرنسا ولا تولد في فرنسا؟
1: لا، هو زادة كيف جاي لفرنسا. هو جاي قبل عاود رجع طوان فيت معني بور فينير لي ستود نتاعو. كيف بالنسبة لي أنا جيت من بعد الباك، وفيت قريت عام في الـ HEC كارتاج، ومن بعد حبيت نفيد اخترت عملت اختيار اني نكمل نقرا في فرنسا، ودونك كملت قريت هوني في وقتها. ديجا تعرفت على راجلي وزوز بدينا نخدم مع بعضنا في نفس الوقت، دونك بغينا فريمون فيت انا كومونسي دو زيرو كوا.
0: يعني بديتوا حياتكم المهنية وحياتكم المشتركة مع بعضكم يعني تقريبا بنفس الطريقة. الزواج بمغربي بالنسبة لك انت بالنسبة لعائلتك كان مرحب به من الأول؟ حاولت شي هكا نقولوا احنا يقولوا لك لا خذوا ولد بلادك ولا ما نعرفوش معناتها ديما احنا العائلة تحاول تقول لك ديما خذ من حاجة قريبة بتلك حاجة من الوسط متاعك من جهتك ممكن حتى من أسرتك ولا من في المحيط هذاك. دونك كانت من الأول حاجة قبلتها العائلة أنك تتزوج من مغربي؟
1: بي هو بالحق معناه كيف ما قلت أنت جينيرالمون العائلة كيف مش تسمع لي أنت مش تعرف تكون ماهوش كونسي ديما أكثر حاجة خاموا فيه يقول لك وي من بعدك كيف تجي تروح لتونس وهو يجي يحب يروح المغرب كيفاش باش تعمل.
0: هذيك نبداو نخمو فيها من قبل نحن.
1: فوالا دونك الحكم تاع ربي معناها انا نحمد ربي اني عندي اون فامي يتفهموا اللي تفهم الانسان هذاك هذاك الانسان اللي تفهمت معاه هذاك الانسان اللي راه روحي معاه معناها نجم نكمل معاه حياتي اللي سورتو سورتو بليز امبورتون ان نحتاج ميم عندنا نفس الطموحات عندنا نفس الافكار اتيتيرا. من بعد من المغرب ولا جي من تونس ولا من جنسية أخرى الحق هذاك ما مهم برشا، والحق تاع ربي بالنسبة للفامي بتاعي أنا ما كانش فما حتى مشكل بالعكس. معناها قالوا لي إذا كان أنت معناها موافقة أنت تعرف معناها جو سوي ماجوري فاكسيني ما شاء الله معناها حياتي كاملة وأنا بريسك يعني في الغربة تعديت برشا حاجات يعني مش باش نجي في ديسيزون من هكا وباش نختار نيمبورت كوا. اكيد يعني اذا كان عملت شويه هذاك اكيد راني معناها قادمه على حاجه متاكده منها.
0: اي شنو اللي شدك للشخص هذا بالذات؟
1: شنو شدني للشخص هذا بالذات انه انسان يشجعني اون فيت انا سي تري امبورطون بور موا انه انسان الشريك نتاعي نتاع حياتي يكون انسان يشجعني بور افونسي مش انسان قول لي نو ما لازمكش تعمل هذيك وهذيك ما تجيش وهذيك ما تجيش. نو نحب انسان يتفهمني ويعاونني باش اني نقدم فيه. ما نحبش انا البيرسوناليتي نتاع الراجل اللي يجي يقول لك لي هذيك ما لازمكش تعمل هذيك ما لازمكش تخدم فيها هذيك لا لا بالعكس انا اون فيت لي ميم زيدي عندنا كيف ما قلت لك عندنا نفس العمل دونك سا بوكو ايدي معناها باش انا اون افونس اون la vie professionnelle et la vie perso aussi.
0: وقتاش تزوجتوا قداش عندكم توا متزوجين؟
1: احنا on s'est marié en 2023
0: تقريبا ملي تم الزواج. العوام الاولانيين كانوا صعاب شويه ممكن نقولوا احنا يعني وقت اللي الناس يعيشوا تحت سقف واحد تظهر حاجات جديده الحقيقه تظهر تحديات جديده تصور جديد مش كيما كنتوا قبل ممكن فتره الخطوبه ولا تعرفوا بعضكم. وقت اللي توليوا في هالمؤسسه هذه مؤسسه الزواج تتبدل حاجات فيك سورتو في هو تولي فما مشروع نتاع اسره. كيفاش عشتوا الاشهر الاولانيين والسنوات الاولى
1: بيه سورتو العام الاول؟ انا ديما نقولها في المترجم تاعي اون فيت اذا كانت عادي العام الاول بقدر
0: بزاف بعد كتب
1: سلكتها مش سلكتها يعني باش تتفاهموا على الاخر نو باش تتعامل اون فيت مع المشاكل معناها مع لي ديفو نتاع كل واحد فيكم يعني كل واحد يتعامل مع المشاكل نتاع الاخر فهمت. اما باش تلقى انسان يعني على قياسك ويكون فريمون كيف ما تحب انت هذيك حاجه امبوسيبل. واللي يلوج على حاجه كيف من هكا راهو باش يبقى يلوج حياته كامله امبوسيبل باش يبقى. دونك كيف سكيل فو فيغ تو سامبلومون ترى بالعشره هذه اول حاجه. وثاني حاجه هاكا انت مره طايح مره هو يطيح حتى يكملوا الدنيا. بالنسبه لي انا العام الحق اللي تيسي كسوا بور موا ولا بور لوي معناها هذه حياه جديده كيف ما قلت انت اون با لي ميم زابيتود حتى معناها في الكلاس سوسيال تاعنا ما نيش في نفس الكلاس سوسيال في برشا حاجات حاسين ما نعرفش كيفاش نفسر لك. دونك بشويه اللي نستانسنا معناها ببعضنا ولا معناها ما
0: اي
1: فما حتى واحد بدل منه الحق نتاع ربي، ما ولا انا ما بدلت حتى شيء، هو ما بدل حتى شيء، جوست ولينا نعرف كيفاش نتعاملوا مع بعضنا وكهو.
0: باهي. دونك في الفترة هذه الأولانية كأنه إنسان يعاود يتعرف على الشخص اللي قدامه ويحاول يعاود يفهمه، يمكن كما قلت أنت يظهروا ساعات العيوب، لأنه باش توليو تعيشوا التفاصيل 24 سور 24 مع بعضكم، تفيق برشا تفاصيل وبرشا حاجات، جزئيات الجزئيات، وكيفاش كل واحد يتعامل مع التفاصيل هذه. وهنا زاد المرونة يظهر لي مهمة، أنت تحدثت عليها سبونتانيمون، أنه إنسان يكون مرن، يعني إيش معناتها يتقبل عيوب الآخر من غير ما يفرسي أنه يبدله إلا يفرض عليه نمط جديد، وإنما يكون عنده من المرونة اللي يتقبل الشخص هذاك كما هو، كما عاش بريتو 27 سنة، ولا عشت أنت 27 سنة كاملين باش من بعد وصلتوا عملتوا هالمؤسسة هذية الصغرونة اللي إن شاء الله ربي يحفظها ويحميها. في كيفاش عملت في الطبخ؟ فما أسئلة قاعدين يجوني توا برشا مستمعات يقولوا لك كيفاش عملتوا في الماكلة، ماكلتنا ما تشبهش برشا للماكلة المغربية.
1: جملة زيدا ماهيش نفس الماكلة جملة
0: شكون يطيب؟ شكون يطيب دونك؟
1: ربي 80% طيب، 20% هو ايما الحق ماكلته هو ماهوش اصلا يطيب في الماكله المغربيه، يعني ما يعرفش يطيب ماكله مغربيه ديجا معناها، يعني حتى دي بلا نورمال كيما نقولوا احنا اسكالوب دي سالاد، عرفت حاجه
0: اكل
1: كيك عارفين نتاع كاين وحده عازب سامبلومون، فهمت الحق. انا الماكله هذيك ما تعجبنيش برشا، دونك الحق في الدار الاكثريه تونسي، الماكله التونسيه اللي انا نحمد عليه ربي انه راجل ياكل حار، ياكل حار اكثر حتى اكثر.
0: هاي بي هاي هذه نقطة، هذه حاجة تفرح، بي هذه حاجة تفرح وحاجة تسهل الحياة.
1: فوالا اكزاكتومون، دونك في الدار نطيبوا الأكثرية تونسي، وسينو أنا بوغ مي فيغ بليزيغ دي فوا ساعات أن بلان نطيب نلوج على الغوسيت نطيب له البلا نتاعو، ساشون كل شيء موجود سور يوتيوب أون فيت، معناها ما فما حق. وراي الماكلة المغربية بنينة بنينة بنينة بطريقة ما تتخيلهاش على
0: الاخر. انا سيرتينمون بنينة، الكوجينة المطبخ المغربي معروف، يعني فما دي بلا معروفين على المستوى العالمي
1: بيان سور، كيما اللحم البرقوق كيما الدجاج اتسيتيرا.
0: اي نسمع في صوفيا، يظلي توحشتك صوفيا، ربي يحفظها، بقدوم صوفيا ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. تغيرت علاقتكم وانتم مزوز مغتربين، هو مغربي وانت تونسيه، عنده نفس هو التربيه اللي تقريبا اللي متربي عليها الراجل التونسي، انه ربما ما نعرفش خاطر هو اسكو يبارتاج معناتها معاك المسؤوليات في الدار، تويك بقدوم صوفيا ولا اكثر متعاون اكثر، ربما يتفهم اللي انت محتاجه انك تتلهي بيها فيقوم هو بشويه ديتاش ميناجير اكثر، كيفاش تبدلت الامور بقدوم الاميره؟
1: بون بقدوم الاميره بوغ اتر اونيت مش باش نجيو على ني يا ران كي ا شانجي بصراحه معناها بون il m'aide en fait il m'aide dans le sens où يعاوني باش يشد الطفله، مي بالنسبه هو معناه يخليه في لي تاش ميناجير اكسيتيرا، الحق ما معناها
0: مش مغروم برشا بالحكايه هذه،
1: انا ان فيت جو سوي تخو بيرفيكسيونيست دونك مش نبقى نعاود وراه، دونك جو بريفير ان ما يعملش حيل.
0: تولي تقول انت نتعبينا وكهوا بربي ما نحملش الحاجات هذيك، وهذه زاده مشكله في اللي فام بيرفيكسيونيست، انه ما يعجبهمش الحقيقه خدمه برشا ناس ولا حاجه المبلفطه، دونك تقول لك اي نتعبينا ونخدمها على قاعده خير من اللي نرى حاجه هكا معوجه ماهيش 100% مرتوبه معناها.
1: دونك حكينا في القضيه هذه، واذا كان فما دي مامون ولا دي فام ولا دي فيتور فام يخموا ماذا بيكم ما تعملوش العمله نتاعي داكور، ماذا بيكم تخليوكم وما تكونوش بيرفيكسيونيست بربي، راهي حاجه على الاخر انا نتوقع منها، دونك فوالا جو كونسي انكم ما تبعوني.
0: يذولي إن شاء الله مع صوفيا كي تكبر البنوتة شوية خليها تتعلم تتعاون، وحتى كان تعملها تبلبز شوية يبدأ عند ذيك أحلى من العسل على القلب معناتها. دونك خليها بشوية هي ميسيلش تعاون باش هذيك يعاونها نهار آخر بتاتر أنها تلقى روحها في أيدي في
1: وي وي بقدرة أكيد معناها.
0: كي نقولوا الطالبة كانت قرات في الياشو سي في تونس، نقولوا كانت من الطلبة المتميزين والمتميزات، واليوم الاستقرار والعمل في بلاد أخرى مع مسؤوليات الزوجة والأم، يعني أحلام أماني عملت لهم زادة برنامج ولا ربما اليومي والأمومة والمسؤولية الزوجة خليت شوية أحلام خليهم توا مش وقتهم توا ولا نحقق بشوية بشوية ونشوف شنية الاستراتيجية اللي عملتها أنت.
1: أنا ديجا ملي خرجت دوبوي كون دوبوي 2017 أنا خرجت أون فيت من تونس على أساس عندي أوبجيكتيف في حياتي، أكيد يعني ماجيش نخرج من بلادي ونخلي أمي وبابا وأنا ما عنديش أن أوبجيكتيف. عاملة أوبجيكتيف خرجت له من بلادي باش نجم نحققه به. ديجا أنا بالنسبة لي أنا بديت في تحقيق الأوبجيكتيف هذايا بتيت أبتي، خاطر حاجة باش تجي توصل لها راهو مش في دو جوغ او لندما، بالحاجه بشوي بشوي. انا ديجا قاعده نخدم عليها الحاجه هذيك دوبوي ان مومون داكوغ، وتوا قاعده نكمل عليها وما نكذبش عليك جو سوي بيرسون بوسوز، يعني مش خاطر انا نحكي على روحي، مي جو بونس سور لي ريزو سوسيو والناس بتدخل هنا يسمعوا فيا ما يعرفونيش، مي اذا كان يلوجوا عليا يشوفوا قداش انا انسانه نحب الخدمه ونقدس الخدمه ونعشق الخدمه، خاطر ملي انا نزلت في تونس et à l'âge de 13 ans اللي هو اللي يسمع الحاجه هذه يقول كومون سي بوسيبل، à l'âge de 13 ans انا ديجا بديت نخدم حتى لو كان دي بيت معناها دي كوز نعاود نفهم البيع ولا دي براسلي ولا هكا حسب في الكوميرس اي تو كونسيل. وانا دوبي بوتيت جي توجور ترافايي، علاش؟ خاطر نحب لانديبوندونس فينانسيير نتاعي من الصغر، فهمتني؟ توا انا حتى لو كان بالامومه، باش نرجع للسوجي اللي سالتني عليه، حتى لو كان بالامومه جو ترافاي توجور ان فيت، خاطر انا اكتوالمون جو سوي انجينيير انفورماتيك جيما مارك دو كوزميتيك كوميرسياليزي ان فرانس و ان تونيزي اسمها فايبس بيوتي. اي سينو عندي اوسي جو سوي اوسي ميك اب ارتست هير ستيليست ا باري ان فيت. ثم برشا عباد يقول كيفاش انت انجينيير
0: كيفاش كيفاش عملت هالتوليفه هذه معناها ingénieur informatique ou make-up artiste.
1: Voilà. Et alors les deux en fait tous les deux nous sommes ingénieurs en informatique. Ben علاش make-up artiste خاطر انا كيف كنت في تونس قلت لك كنت نخدم. Donc في les vacances scolaires كنت نمشي نخدم مع وحده في عندها سنتر en fait et tout. نمشي نخدم معها voilà pour avoir argent de poche نتاعي. كي جيت هوني لفرنسا هذا لازم واحد يعمل على روحه، مش انا في نقل نتكلم وي ماما وي بابا بعث لي وتعرف الدينار باللورو حكيته فارغه حاسيلو بربي لحظه بركه لحظه.
0: يذولي صوفيا تحتاج الى اهتمام. صوفيا تو عمرها 4 أشهر فقط، ان شاء الله ربي يحفظها، ونعرفوا مسؤوليه الام في الفتره هذه ماهيش سهله، والعنايه برضيع في العمر هذه تاخذ تقريبا برشا من مجهود الام، فكيفاش تكون ام هي انجينير انفورماتيك ما شاء الله عليها، وفي نفس الوقت تمارس في هوايتها اللي بديتها، وبديت تحكي لنا اماني كيفاش بديت هالهوايه هذيا وهالغرام هذيا ملي هي صغيره، يعني ملي هي شابه، وميك اب ارتست يعني زاد هذيا مسؤوليه، واماني ناشطه برشا على لي ريزو سوسيو، فما حتى دي فيديو تولي اللي هي ساعات تخرج الخمسة متاع الصباح، يعني مش سهل فك البرد متاع باريس في الخمسة متاع الصباح، لأنه عندها تراجي باش تعملو باش توصل للحريفة اللي متوجهت لها، مع أنه هي يعني معناتها مهندسة في الإعلامية وزوجها كيف فهالمسؤوليات أكيد هذه الكل مش مسهل أنه إنسان يلقى روحه في هالليتاش هذوما الكل. ربي يعاونها مع أنهم زوز ما مش قرب من عائلتهم، لا هي زوجها مغربي وهي تونسية مقيمة في باريس من 2017. رجعت لنا أماني؟
1: وي رجعت لكم، ديزولي
0: لي لي
1: كنت
0: معذورة معذورة، كنت نفسر لهم كنت نفسر للسادة المستمعين شنو اللي قاعد يصير. نعرف بيبي 4 شهور مش من السهل أنه إنسان، ونعرف الأم بيرفكسيونيست راهي مترا صغيرها كان عندها هي ولا وقتها تبدأ متمن عليه أكثر والكل. بيه وصلنا أنك أنت وقت اللي كنت صغيرة كنت في سنتر تتعلم، سنتر متاع تجميل حسب ما فهمنا، ومن غاديك جاء الغرام بالميكاب بالنسبة لك أنت.
1: بالنسبه للغرام هو حق دوبي بوتيت، يعني من غير سونتر من غير حتى، انا ما مشيتش نتعلم في سونتر هذا، مشيت نخدم ديريكتومون خاطر اون فيت جافي لا باسيون عندي معناها ما شاء الله في يدي.
0: ايوه
1: تعاد بص فيها نقول الحمد لله ربي اعطاني حاجه في يدي معناها. علاش جيت في فرنسا اون فيت؟ انا اون فيت جو دوني دي كور بارتيكولي معناها كيما نقولوا احنا في تونس ايتود في المات. دونك من الاول بديت نقري في المات، نعطي دي كور بارتيكولي اللي يقرا في المات اللي في الليسي اكسيتيرا اللي في الباك والكل، خاطر كنت نحب المات. انا يا اخي نهار من نهارات في السيت ويب هذا اللي هبطوا فيه لي زانونس نلقى فما شكون يهبط دي زانونس بور فير دو معناها دي ماكياج دي كوافور اكسيتيرا. قلت باتيا سامحني انا ديجا وقتها اسم مولاي مزال كي عندي ظهري مزال كي جيت راه في 2017 ولا هي اي 2017 كي
0: اي
1: حسي. قلت انا سامحني حاجه نحبها على الاخر، يعني ايماجين سي جو ترافاي بحاجه انا نحبها، معني سي جو غاني بلوتو ما في بحاجه انا نحبها، يعني نخلص بحاجه انا نحبها. دونك هبت انونس هبت انونس جاتني كليونت الاولى الثانيه تتها. دونك انا بديت نخدم دو 2017 هنا في فرنسا،
0: يعني ملي انت اتيديونت ديجا
1: ملي انا كنت نخدم خاطر هوني اون فيت لاكثريه العروسات تلقاهم نهار السبت نهار الجمعه السبت واحد
0: الويكاند
1: انا صحيتك. كنت نقرا في وسط الجمعه ونمشي نخدم في الويكاند، وكنت زاده اون التيرنونس اذا كنت تعرف واش معنى التيرنونس اون فيت لي ستار فيا،
0: يعني بالتوازن يعني بالتداول، يعني تقرا وتعمل وتخدم.
1: اكزاكتومون نحكي على ما تبع القرايه نتاعي، يعني كنت انا نخدم بليز ونقرا ونزيد نخدم في الويكاند، يعني
0: ما شاء الله
1: حتى شيء سهل من ثم بالسهل. دونك انا من وقتها انا وين عام اوبجيكتيف نتاعي باش نوصل عندي اكيد حاجه نحب نوصل لها معناها ان شاء الله بقدره ربي. دونك معناها جوست ان بو دو طون بقدره ربي توصل لها. وجست بوغ اون فيت بوغ دير توا انا جو سوي اون كونجي ماتيرنيتي اون فيت اون فوا كو لهنا المراه تولد عندها الحق باش تاخذ اشهر معناها بعد الولاده نتاعها. جي روبخي لو ترافاي بخاطر سي دي ريسبونسابيليتي اون فيت عندي عرايس، انا توا اللي نخدم الاكثريه كان عرايس اون فيت في باريس. مالغري اللي انا جو فوني داكوشي مزات كي ولدت خديت كمام عرايس، وانا مازال عندي شهر حتى ال 40 يوم ما عملتهمش خرجت نخدم.
0: يا ربي يعطيك الصحه والقوه يا اميني، بالحق برافو عليك ما شاء الله عليك. هذه المراه التونسيه الصنديده بالحق، هذه المرأة التونسية اللي نتشرفوا بها واللي بالحق تنورنا، نحسوا من كلام أميني ما شاء الله عليها، مرأة ونص معناها أم وزوجة وكانت طالبة، اليوم هي مهندسة في الإعلامية، وفي نفس الوقت غرامها مازال اللي يهزها ميك اب ارتست. كما قلت أنا ساعات نروح تسوق الخمسة متاع الصباح الدنيا ظلام فك البرد متاع باريس، لأنه عندها تراجي بنشي للحريفة، فبالحق لابد من التضحيات، فما حدش يجي بالسهل. أميني نتمنيو لك كل السعادة عادة اللي في الدنيا، ربي يحفظ لك صوفيا، إن شاء الله ربي يبقى عليكم الستر، وسعادة دائمة ليك ولزوجك، وشكرا ليك، إن شاء الله نشوفك قريبا في تونس
1: إن شاء الله بقدرة ربي. ميرسي بوكو، عايشكم
0: يعيشك. مرحبا بك، يعيشك يعيشك أماني، شكرا جزيلا ليك. كان هذا حديثنا مع أماني على موضوعنا الثاني في سهرية الليلة اللي هو زوج من أجنبي مع تجربة الغربة اللي عاشتها صديقتنا أماني، اللي نتمنولها إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. نخليكم مع نشرة 10:30 تقديم زميلنا مجدي المشرقي، ثم لنا عودة للاستماع لحديث الكوتش من الأسود، وانتم زادة مرحبا بكم على 50 15 25 95. كان عشتوا تجربة الاستقلالية في عمر مبكر تحدثونا كيفاش عشتوها، ولا خليتوا الأقرب منكم أولادكم ولا انتم مسؤولين عليهم عاشوها، ولا زادة تجربة الزواج بأجنبي ما يسمى بالزواج المختلط، زادة كان خط التجربة مرحبا، يهمنا أن نسمع صوتكم ونسمع تجربكم. نرجع لكم بعد نشرة الأخبار.
2: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوتي.
3: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: يا شباب، عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح، نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجدك تسمع صوتك.
7: عد الموجدك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين النشرة: استكمال وتركيب بعد استكمال تركيبته وصدورها براءة رسمية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غدا جلسته الافتتاحية. تواصل تعمير الاختبارات في دورة إعادة التوجيه الجامعي إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري. بداية من يوم 25 من أوت الجاري، سيدي بوزيد تحتضن مهرجان الشباب تحت شعار شباب اليوم بناء الغد. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. بعد استكمال تركيبته وصدورها أمسية الأول في رأد رسمي، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. فما أبرز صلاحيات المجلس والمهام المقولة إليها؟ الإجابة في الورقة التالية لهجر حماس.
2: أحدث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بموجب دستور تونس 2022 وبمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 24 و2000، ويتكون المجلس من هيئة خبراء تتولى أعداد الدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية في مجالات اختصاص المجلس واقتراح الإصلاحات، وكذلك هيئة تقييم مختصة بتقييم هذه السياسات والبرامج والخطط. ويبدي المجلس رأيه وجوبا في المسائل المنصوص عليها بالدستور، وكذلك في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما يمكنه التعهد تلقائيا بالمسائل المنضوية ضمن اختصاصاته. وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلما دعت الحاجة، فيما يعد تقريرا سنويا حول أعماله يرفع إلى رئيس الجمهورية. وشدد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم مسلم قاسم في تصريح سابق للأخبار على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتربية والتعليم أداة حوكمة ولا يحل محل وزارة التربية.
3: بالضبط، إعطاء التوجهات، خلق هذه التوازنات. ما نشوفش نعمل وزارة التربية مكرر أو موازية. الوزارة التربية تقوم بدورها، والمجلس الأعلى للتربية هو أداة حوكمة، أداة للتأكد من أن منظومتنا التربوية تشتغل في الاتجاه الصحيح، مش هو اللي باش يحل محل الجانب المسؤول على المنظومة التربوية وزارة التربية. والمجلس على التربية هو بيت خبرة، هو ثينك تانك، هو مركز للتفكير ومركز للتوجيه. ولكن في ظل هذه الحوكمة والمنظومة اللي نسعى لها جميعا، نجمو نبني منظومة تربوية عالية الأداء اللي تخلينا نقدمه ببلادنا وتخلي نسترجعوا ألق المدرسة التونسية العظيمة، مدرسة الجمهورية.
2: ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
1: تنطلق قريبا عملية التسجيل للسنة الدراسية المقبلة بالنسبة إلى جميع المستويات التعليمية، وذلك حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية أساسا إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية. مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنيه يوضح.
4: الجديد الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه ابنائه. المتابعه تبدا من التسجيل الى الحياه المدرسيه من الاعداد والمرافقه والكراس الدروس، كيف نجمه اذا كان عنده خدمات اخرى متاع النقل ولا الاعاشه ولا المبيت الى اخره، يلقاه في المنصه كامله. في المنصه هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزاره تكنولوجيا الاتصال، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، باش انه الخدمات تكون متكامله. التلاميذ اللي عندهم منح عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية يقاو المعطيات متاعهم كاملة، تلاميذ باش يقاو العدد متاعهم، كراس الدروس، خدمات اللي توفرها وزارة التربية كانت ورقية كلها باش تتوجه إلى خدمات رقمية. مثلا النقل إذا كان باش يتنقل من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عمومية أو بالعكس، باش يكون عن طريق المنصة، باش يولي يعرف روحه من السنة الأولى ابتدائي متاعه كيفاش المسار متاعه التعليمي، كله يبدأ واضح موجود على مستوى المنصة.
1: أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أنه بإمكان كافة الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة باجتياز الاختبار الشفهي باعتماد بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر شبكة تربوية www.edunet.tn. تتوصل إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجريدة دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سيهم بوراس أوضحت أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لإعادة معايير.
0: إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. عنا لجان طب ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين الشريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: تحت شعار شباب اليوم بناء الغد تحتضن ولاية سيدي بوزيد من 25 من أوت الجري إلى 10 من سبتمبر المقبل مهرجان الشباب. مهرجان يلتئم خاصة بالمناطق ذات الأولوية ويهدف إلى اكتشاف الموهبة الشابة ودعمها وتعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية. المنسق الجوي لمهرجان الشباب سيدي بوزيد وليد النيلي.
5: كما نعرفوا مهرجان الشباب هو برنامج مستحدث يتنفذ بصفة تشاركية ومجانية معنا في 24 ولاية موجهة لفئات الشباب بالأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية بالمناطق ذات الأولوية. وإن شاء الله مهرجان الشباب ولاية سيدي بوزيد باش يمتد خلال الفترة المتراوحة من 25 أوت إلى 10 سبتمبر بالتنسيق مع هيكل المجتمع المدني والوزارات الشريكة. إن شاء الله باش يكون عندنا 15 محطة معنا في خلال المهرجان هذا بسيدي بوزيد المدينة بالمكناسي ببير العفي بالزعفرية ومنزل بوزيان حفوز السعيدة جلمة سيد علي بن عون المزونة رقاب سوق جديد سبيل. الأهداف متاع المهرجان هو المساهمة في المجهود الوطني للوقاية من السلوكات المحفوفة والمخاطر من خلال معنى توجيه طاقات الشباب نحو الفن والرياضة والإبداع والعمل التطوعي في خلق حركية وديناميكية شبابية وثقافية بولاية سيدي بوزيد وخلق فرصة لمساهمة في التعريب بالمواهب الشبابية وتشجيعها وتثمين وإبراز إبداعات والإنتاجات الشبابية بولاية سيدي بوزيد وتعزيز حضور الشباب كقوة فاعلة بما يساهم في بناء جيل مبادر مبدع وقادر على صناعة التغيير.
1: في أخبار العالم تنقضي غدا الاثنين رسميا مهلة الهدنة المتفق عليها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي حددت 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. مهلة تنتهي في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الخلافات الرئيسية المتعلقة بالنووي الإيراني والملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية على إيران. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 11 شخصا على الأقل في غارة صهيونية على جنوب البلاد أمس. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تدعو إلى ضرورة حماية الأطفال والمدنيين في ظل تواصل الغارات الصهيونية. شركة العمل الكهرباء الليبية تعلن خروج عدد من محطات الانتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. بهذا نصل مستمعين إلى نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. بعد استكمال تركيبته وصدورها بالرأي الرسمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غدا جلسته الافتتاحية. تواصل تعمير الاختيارات في دورة إعادة التوجيه الجامعي إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجري. وبداية من يوم 25 من أوت الجري سيدي بوزيد تحتضن مهرجان الشباب تحت شعار شباب اليوم بناء الغد. إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: أطلقي فينا الأماني مثل أسرار الحمام، أسرار الحمام مثل أسرار الحمام.
1: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

أهلا وسهلا بكم من جديد. كان مازلتوا كيف التحقتوا بينا، مرحبا بكم في متابعة عدد جديد من مؤنسة خاصة جدا، اللقاء اللي نتقاسموا فيه ومعاكم تجاربكم الحياتية، اللحظات اللي ساعات مهمة في حياتنا، اللي كيف نستدعوا موضوع ولا نقترحوا موضوع، الموضوع أكيد بش يرجع بينا الذكريات تعديت في حياتنا، اللحظات ساعات مهمة، وكل لحظات هذيك هي اللي تصنع حاضرنا اليوم وساعات تصنع مستقبلنا. كما حكينا قبيلة شوية مع لينا اللي عمرها 20 سنة واللي هي ناوية إن شاء الله تكمل دراستها الجامعية في الصين، تقول هو قرار وكان حلم بالنسبة لها هي، لأنه رات عن طريق والدها اللي سافر للصين هالبلد هذي العظيم وهالثقافة المختلفة، ومن غاديك بدأت رحلتها في أنه تحقق حلمها في نهار من نهارات وتكمل دراسة الصيدلة في الصين. موضوعنا الثاني كان الزواج المختلط ولا الزواج بأجنبي من خلال تجربة صديقتنا أماني اللي هي في الحقيقة متعددة الأوجه، ونجم نحكيه مع أماني من هنا يمكن ساعتين أخرين لأنه ما شاء الله عليها رحلة حياة ورحلة وتجربة مهنية ثرية برشة تبين زادة أهمية الاستقلالية. تقول من عمر 13 سنة وهي بدأت تعول على روحها في أنها تصنع حاجات يدوية في الدار، هكال اللي بغسلي ساعات، هكال الحافظة النقود الصغيرة اللي تصنعها هي وتحاول تبيعها. دونك فكرة الاستقلالية موجودة عندها في حياتها من الأول. عام 2017 انتقلت للمواصلة دراستها في باريس، وغاديكا تعرفت على زوجها اللي كان اللي زوجها اليوم اللي هو زادا كان طالب، وتقاسموا اليوم رحلة الحياة، تجربة الحياة، الاقتران بمغربي مختلف إلى حد ما علينا، ولكن يشترك أيضا في بعض النقاط مع الرجل التونسي. حكيت لنا كيفاش عاشوا مع بعضهم رغم الاختلاف من الأول، ساعات حتى في الماكلة، في بعض المسؤوليات اللي كانت هي تنتظر بما أنه بش يكون متعاون فيهم، ولكن نعرفوا اللي كان فيه تقريبا في شخصيته شرقي رغم اللي هو عاش حيز من عمره مهم في ثقافة أخرى، ثقافة الغربية اللي هي تعمل يعني يتعلم برشا الإنسان أنه يعمل على روحه وتحاول أنه قدام ضغط الحياة أنه زوز يتقاسموا بعض المسؤوليات العائلية والمنزلية، ولكن تقول لي هو قاعد نفس العقلية تقريبا الشرقية في أنه اليوم كيف جات صوفيا شوية يعاون في صوفيا يهتم بها، أما بقية المسؤوليات المنزلية تقريبا هي اللي تتحملها. هي اليوم مهندسة في الإعلامية وزوجها كيف ومع ذلك تتبع في غرامها اللي بدأ معها من مرحلة الشباب في تونس وقت اللي كانت باش تعاون روحها وتعاون عائلتها، تخدم في سنتر متاع تجميل، ومن غاديك جاء الغرام وممكن اكتشفت اللي هي عندها موهبة. اليوم هي مهندسة في الإعلامية وتشتغل بشهادتها العلمية، وفي نفس الوقت تمارس هالغرام هذية في نهاية الأسبوع الجمعة السبت الأحد باعتبار الحفلات الزواج تكون في الفترة هذية. صورت لنا كيفاش ساعات تقوم الصباح بكري من 5 متاع الصباح، هي صحيح توي كم زلت في كونجي دو ماتيرنيتي، ولكن ساعات باش تتنقل من بقعة لبقعة تقوم 5-4 متاع الصباح باش نجم تخلط للحريفة الخاصة بها، رغم اللي يقول قايل مهندسة في الإعلامية مش لازال هذا الكل، ولكن حكاية غرام، حكاية أنه إنسان ربما عنده تحديات في حياته يحب يوصل لهم. دونك هي في الحقيقة تجربة فيها برشا حاجات، معناتها برشا زاوية نظر. زوجها اليوم بالطبيعة هما قاعدين يعيشوا، تقول الحمد لله في الماكلة بما أني أنا اللي نطيب، دونك ياكل ولا ياكل تونسي تقريبا رغم اللي الأطباق المغربية هو ما يعرفش يطيبهم، دونك اللي قاعد يطيب في الدار هو تقريبا الماكلة التونسية، وبالنسبة لي هو اللي كيف يحاول يطيب يحضر هكا اللي بلا اللي نعرفوهم الكلنا اللي يتباعوا في اللي فاست فود، معناتها اللي موجودين في العالم الكل، شوية فريد شوية سكالوب هكا الحكايات هذيك الكل. دونك هذو مزوز تجارب وزوز حكايات بشي خليونا نتحدث على برشا تفاصيل مهمة في هالتجارب هذية اللي كيف سمعنيهم وتقولوا لي علاش ديما نسي، والله لو كان فما راجل يجي

0: وسهلا بيك، مساء النور على كل مستمعي راديو إذاعة الشباب.
1: يخدلك
0: إن شاء الله تكونوا كل بس.
1: يعيشك الحمد لله. أنت يعطيك الصحة أنك كنت معنا في الموعد رغم التزاماتك ورغم أنشطتك أيضا ومشاغلك العديدة اللي نتمنى لك فيها كل التوفيق والنجاح. خلينا نبدأ بحكاية لينا من الأول، وشنو يتفرع على هالحكاية، حكاية هذه اللي قررت أنها تمشي للصين وحاولت تقنع رغم خوف شوية. نعرف الوالدين من الأول يخافوا، وفما خوف مشروع أنك تقول لي بنتي باش تمشي للصين، يعني ساعات 24 ساعة فول، ماهيش أوروبا اللي بعد ساعتين ولا ثلاثة، يعني الحقيقة تجهم شوية الحكاية. ومع ذلك احترموا اختيارها، وهما اليوم معاونينها ويدعموها، وهي فيها الخطوات هذه تقول أنا في انتظار اللحظة الصفر اللي هي باش ينطلق فيها حلمي، وأني أنا تقلع الطائرة ونلقى روحي قدام هالتجربة هذه بكل تفاصيلها. شنو اللي يخلينا كوتش التربية اللي تنجلنا ناس نجموا نعطيو فيهم الثقة، ناس اللي نحترموا زادة قراراتهم لأنه عودناهم أنهم زادة هما عندهم رأي، ونشجعوهم وندعموهم رغم اللي ساعات مانيش موافقين 100%، ولكن نقولوا مادام هو اختار خليه يتبع حلمته، خليه يتبع طموحاته، واحنا نساندوه باللي باللي باللي نجمو. دونك هنا نجمو نحكيو من جهه الشاب ومن جهه او الشابه العائله والوالدين في طريقه التعامل، يذل الاستقلاليه ما تجيش بين ليله ونهار.
0: أكيد احنا اليوم باش نحكيه شوية كيفاش ساعة نهيئ أولادنا نفسيا للاستقلال والدراسة، ومن بعد باش نحكيه زادة على الأهل. والله اليوم هو الموضوع محلي، دونك يتحكي فيه بالقدي أنا وياك حتى كيحكينا. دونك شوف سهلة، خلينا باش ما نطولوش على الناس. اليوم نحب نحكيه على مرحلة يمكن تكون من أجمل مراحل في حياة أولادنا، أما في نفس الوقت من أصعبها علينا كأولياء.
1: صحيح.
0: سهلة سامحوني، نعرف أون لايف ما كان النقص شوية
1: من الموسيقى. أي صوت الموسيقى يوصلك بصفة قوية، دونك تولي كأنك ماكش مركزة، ماكش تسمع في روحك. دونك صديقنا سليم القصيبي اليوم يحتفل بعيد ميلاده.
0: الله كل عام هو حي بخير، هابي بيرثداي يا سليم.
1: يا عايشة كوتش، ميرسي بوكو. دونك نقص شوية في الموسيقى، هكا سي بون تسمع فينا مليح وتسمع في روحك.
0: سوبر بيان، أي ميرسي بوكو، يفضلك. دونك قلنا اليوم باش نحكيو على مرحلة هي راهو يمكن تكون من أجمل المراحل في حياة ولادنا غيالمون، أما في نفس الوقت من أصعبها علينا إحنا كأولياء. لحظة اللي يخرج فيها ولدنا ولا بنتنا من الدار باش يقرأ ويخدم ولا يبدأ حياته وحده كواكسوسوا، دونك في بلاد أخرى ولا في مدينة أخرى. أول حاجة نحب نقولها يا سهلة، الكلمة اللي قلت أنت محليها، الاستقلالية راهي ما تجيش في ليلة ونهار، وما تبدأش نهار الصفر. دونك ما نجموش رانا نعملوا كل شيء لولادنا في 18 سنه ونقولوا له هيا تفضل شد الطياره وتوا دبر راسك. دونك هذه اللي باش نحكيو فيها سبيسيالمون اليوم. الاستقلاليه تتبنى من الصغر خطوه بخطوه، من هو صغير نعلموه انه عنده مسؤوليات تتناسب مع عمره، نعلموه ينظم بيته ويحافظ على حاجاته ويحضر اموره وحده، يتعلم كيفاش ينظم وقته زيادة، كيفاش يتصرف في مصروفه، كيفاش يحل مشاكل بسيطه من غير الام والبو يتدخلوا في كل مره. سي تري امبورطون، على خاطر كل مره نعملوا حاجه رانا في بلاصه ولادنا يا سهله وهما قادرين يعملوها وحدهم، احنا من غير ما نحسوا رانا نزرعوا لهم في مخاخهم كلمه انت وحدك ما تنجمش. هذا لازمنا نعطيه اتنسيون على سا. الرسالة اللي نحب نوصلها هي العكس تماما، أنا موجودة معك أما نعرف اللي أنت تنجم. دونك كان نعملوا سبيتش ما بين الأولى والثانية، هوني نجم وننفعوا صغيراتنا بالكدي، وهنا خاطر فما فرق كبير ما بين أنك تدعم صغيرك وما بين الحماية الزايدة اللي نسميوها، اللي هي تنجر عنا الحقيقة بعد تعب للصغير وحتى اللي يعقنا معناها. هو أني نكون موجودة إذا احتجتني، أما الحماية الزايدة فهي أني نسبقك لكل مشكلة ولها قبلك. دونك الصغير اللي عمره ما عاش مشكلة صغيرة وما لقالهاش حل، وقت اللي يخرج وحده للدنيا وللعالم راه أول مشكلة حتى صغيرة تنجم تهزه. هذاك علاش لازم نسمحوا لولادنا انهم يغلطوا. الغلط ماهوش فشل، بالعكس خليه ينسى حاجه وهو يتحمل المسؤوليه، خليه يتصرف في مصروفه ويغلط مره في حساباته، خليه

0: ياخذ قرارات حتى ولو صغيرة، وبعد يكتشف انه القرار ما كانش هو احسن حاجة، لان ما نحبوش وما لازمناش، مش حتى ما نحبوش، نربيه انسان ما يغلطش. هذا اللي لازمنا نفهموه، لازمنا نربيه انسان كي يغلط يعرف كيفاش يصلح غلطه. دونك بالنسبة للشباب اللي بالفعل باش يخرجوا ويقراوا ويعيشوا البرة، كيف ما لينا اللي كانت معانا، ونشكرها ساعة على المداخلة محليها، وان شاء الله ربي يوفق. دونك بالنسبة للحالات اللي كي من هكا، خلينا نحكيو شوية في الاستعدادات اللي نجم يستعدهم الصغير في الفترة هذية، اللي هي قبل الفاليز وقبل الفيزا والحوايج والأوراق. أول استعداد لازم يستعد له الصغير هو الاستعداد النفسي. يا سهلة، لازم الصغير ولا الشاب، معناها ما عادش صغير برك في العمر هذية، يعرف انه تجربة جديدة مش كلها تصاور وحرية وفياج. باش يكون فما أيامات حلوة، باش يكون فما أيامات سيئة. يمكن أول جمعة يكون متحمس برشا، بعد جمعتين شهر تبدأ الغربة راهو تظهر، يبدأ يحن لأهله، يبدأ يحن لماكلة الدار، صحابه، بيته، حتى الحاجات اللي كان يتشكى منها الصغير وهو في دارهم يحن لها. وهذا خلينا نقوله إنه طبيعي جداً. هذاك علاش لازم نحذره من قبل ما نقول له إذا حسيت بالوحدة ما يعنيش أنك فشلت، وإذا بكيت ما يعنيش أنك ضعيف، وإذا استحشت داركم راهو ما يعنيش أنه قرارك كان غلط. ساعات المشاعر الصعيبة تكون فقط جزء من مرحلة التأقلم متاعنا، وهذه تجي للناس الكل مش حتى صغيراتنا، بالأخص صغيراتنا اللي مستنسين يبدأوا لاصقين فينا كما نقولوا احنا. الحاجة الثانية المهمة جدا خليني نأكد عليها هي الروتين. سهلة،
1: أي
0: الشاب وقت اللي ولا الشابة وقت اللي يخرج من دار أمه من دار أهله بريتو، فجأة ما عادش فما حتى حد يقول له لا قوم لا ارقد لا كول لا اقرا لا حضر امورك. وهنا تنجم اي اكزاكتومون، وهنا الحريه تنجم تكون حاجه مزيانه، اما في نفس الوقت تنجم تكون فخ، وفخ كبير برشا. هذاك علاش اول الايام لينا اللي تسمع فينا الكل صغير من صغيراتنا ربي يفضلهم قاصد ربي وماشي باش يعيش بعيد على اهله، لازمك خليني نقول لك الحاجات هذوما من اول ايامك اللي تحط فيها ساقك، لازمك تعرف تعمل لروحك نظام. سي تري امبورطون، اكثر حاجه باش تعاونك باش ان التجربه تكون انجح ما يكون. اعمل وقت للنوم، اعمل وقت للقرايه والخدمه، اعمل وقت للماكله، وقت باش تنظم بيتك، وقت سبورك وخروجك، على خاطر الانسان راهو يا سهله وقت اللي تكون حياته منظمه تجي المشاكل ويجيو ليزيموسيون، اما نفسيا يحس روحه بامان اكثر.
1: أكيد.
0: وهذا اللي لازم الناس نخدموا عليه من الاول. ثالث حاجه مهاره نحب ولادنا يخرجوا بها من الدار، وما صعب كان نعلموها لصغيراتنا وما يسالش يتعلموا شويه شويه، هي اداره المال.
1: هي
0: إذا نعلم
1: مسألة مهمة.
0: أكيد لازمنا نعلموه إنه المصروف اللي عنده مش كله فلوس متاحة للصرف. هذا أول حاجة لازم يفهمها، فما كري، فما ماكلة، فما ترانسبور، فما تليفون، فما دي
1: امبريفو
0: كما نقول دي امبريفو اكزاكتومون. دونك هو ومن أحسن الحاجات إن قبل ما يسافر الصغير نخليه يبدا يتصرف حتى في بودجي صغير بينه وبين روحه وحده. فهمت؟ من أحسن الحاجات زادة إنه قبل ما ننساوش بلوتو، معناها خلينا نقولوا ما لازمناش نلقى الكلمة بالعربي سامحوني. دونك اوكي ما ننساوش فوالا ما نستناوش حتى يمشي للصين ولا لفرنسا ولا لكندا باش أول في حياته نطلبوا منه يعمل ميزانية.
1: أيوة.
0: الميزانية احنا كبار وساعات إن ندخلوا فيها بعضنا كي نبداو مازلنا ما فاهمين حتى شيء. دونك هذا لازمنا نحطوه في عين الاعتبار. ولازم نعلموه زادة حاجة يمكن أهم من هذا الكل، لازمنا نعلموه يا سهلة كيفاش يطلب المساعدة. الاستقلالية راهو خلينا نفسره ما تعنيش انه الانسان لازم يعمل كل شيء وحده، بالعكس الانسان المستقل هو اللي يعرف وقتاش يحاول وحده، وقتاش يقول I need help، احتاج مساعدة.
1: ايوة
0: exactly. انا محتاج مساعدة. اذا مرض يعرف وين يمشي، إذا صار له مشكل قانوني يعرف شكون لشكون يلتجئ والتليفون باش يتصل به، إذا ضاعت أوراقه يعرف شنو يعمل، إذا تعب نفسية يعرف إنه عادي يحكي مع شخص أو مختص. من المينيموم وقبل ما يمشي لأي بلاد لازم يكون عنده المعلومات الأساسية هذوما. سي تري امبورطون، عنوان السفارة ولا القنصلية، نمرو نيميرو دورجونس، ميديك، التأمين الصحي، نسخ من وثائق المهمة لازمها تكون ديما موجودة تحته، كيفاش يوصل للجامعة ولا للخدمة، لازم يكون يعمل كيما نقولوا ان بتيت انتوراج، يكون عنده على الأقل شخص ولا اثنين في البلاصة الجديدة يعرفوا
1: يدخل معاهم
0: بالضبط، يعرف
1: وينسا ولا عرفت
0: مثلا
1: في دولة أجنبية
0: بالضبط وقت الضرورة. نعرف نحشمه بتدخل ولا حاجة، أما راهو ما لازمناش، لازمنا نفهم وإحنا ماشيين في غربة، لازمنا نفهم الناس غاديكا في البلاد اللي إحنا فيها يكونوا عارفين إن إحنا موجودين لهنا ونجموا نتصلوا بهم وقت الضرورة ما فيها بس. وفما زيدة نقطة مهمة جدا خلينا نحكي فيها لصغيراتنا اللي قاصدين بربي، اختيار المحيط يا سهلة، خاصة في أول شهور الغربة راو الإنسان يكون محتاج أصحاب وانتماء، وساعات هذا الاحتياج يخليه يدخل بسرعة في أي مجموعة جست باش يحس روحه وحده، باش ما يحسش بلوتو روحه وحده. فهمت؟ هنا لازم قبل ما نعلموا ولادنا وبناتنا أنه لاميتي مش معناها نتبع الناس في كل شيء، لازم يعرف يقول لا، ليه الحاجة ما تناسبوش، ليه الضغط متاع جروب، ليه السلوك يحس اللي هو ينجم يهدد دراسته ولا صحته المستقبليه. وانا ديما نحب نقول حقيقه ما نحبش رو نربي ولد يخاف من والديه، نحب يربي ولد يخاف على روحه، سي لو بلوز امبورطون. دونك على خاطر وقت اللي راهو ولدك يكون بعيد، ولادنا يكونوا بعيد علينا، احنا مش نكونوا موجودين، ماناش باش نقولوا له الصحيح والغالب في كل لحظه، لازم الصوت اللي كان يسمعه منا وهو صغير يولي بعد مده صوته هو في وسطه هو اللي هو.
1: وي وهذه التربيه السليمه اللي نربيوه فيها على قيم، مش يعمل حاجه جوست مش قدامنا ولكن وقت ما تتاح الفرصة ينغمس فيها. وهذه التربية اللي مش قايمة على الخوف. أي.
0: بالضبط، هذاك الفرق ما بين أنه نخافوا من والدينا ونخافوا على رواحنا، لازم نعلم ولادنا يخافوا على رواحهم، هذه المهم. نوصلوا لهنا سهلة للأولياء، دونك خلينا نحكيه شوية. نعرف اللي ساعات الوليد يكون مستعد كيما لينا، معناها تستنى في الدقيقه اللي باش تخرج فيها وباش تمشي تحقق حلمها وباش تمشي،
1: رغم ان هي خايفه او فون شويه راه
0: اكيد سي نورمال سي نورمال سي هيومان. انا الخوف راه شوف الخوف حاجه بديهيه عند البشر، حاجه محليها الزداره، فهمت؟ ماهيش خايبه جمله، اما ساعات راهو الطفل وقتها يكون مستعد باش يخرج، الام والبو هما اللي يبداو مش مستعدين.
1: وي وي
0: وهذا طبيعي اكزاكتومون، على خاطر كيف ما الوليد عنده الخوف احنا زاد راهو عندنا خوف كبير على صغيراتنا، اما لازمنا ننتبهوا ان ما نحولوش خوفنا لحمل نحملوها على كتاف وليداتنا يهزوهم معاها. جو سي با كان فهمت شنو نقصد.
1: فهمتك.
0: دونك اسايون باش ما نقولولوش ديما رد بالك وانا خايفه عليك وك ما نعرفش كيفاش باش تعيش وحدك، انت عمرك ما دبرت راسك، هذا كل نقولوهم احنا الصغار راه باش نبداو واضحين، على خاطر هوني اللي نقولوهم الا غالب، اما هوني خلينا نفرو الكلمات هذوما راهم يوصلوا في الاخر لصغيرنا، راني ما عنديش فيك ثقه، راهو فما حاجه لازمنا نفهموها، راهو مش كل حاجه احنا نقولوها يفهمها الشخص اللي قدامنا كواكسس واولادنا والا اي انسان قدامنا يفهم بطريقته هو الانسان. فلازمنا نفهمه كي نقولوا له الكلام هذايا هو ما يسمعوش، معناها انا خايفه عليك خاطرني نحبك وانا وانت دلولي مش عارف كيفاش باش نعيش من غيرك، هو يسمعها انا ما عنديش فيك ثقه. دونك او ليو دو دير سا اجي نقولوا له اكيد باش تلقى صعوبات، خلينا نكونوا واضحين، اما راني جي كونفيونس اون توا ونعرف اللي انت باش تتعلم تتعامل مع هذايا الكل، واذا احتجتنا اوريدي احنا موجودين، وهذا فرق كبير ما بين الجملتين. دونك هذا سي تا ميساج للي بارون باش يعرفوا كيفاش يتكلموا مع اولادهم. زاد بعد ما يمشي لازم نتعلموا احنا كاولياء نغيروا طريقه وجودنا في حياه اولادنا. وهذا مهم برشا. عادش يلزمنا نعرفوا كل دقيقة وين هو وشنو هو يعمل ونكلموه ونطمنه ونحكيه أوكي معاك في هذاك الكل، أما لازم نعطيوه مساحة يبني فيها حياته هو. إذا كل مشكلة صغيرة يهز تليفون ويتصل بينا ونحلوها من بعد وفما شيء ما يتبدلش، دونك شقد كيف من هو، هو جوست بدل البلاد ما فما حتى يتبدل، فهمت؟ دونك سي تري امبورطون. اذا كل مشكله كيما قلنا دونك نحلو هيلو راه ما عملنا حتى شيء، على خاطر ساعات احسن جواب نعطيوه لولادنا وقت اللي يحكي لنا على مشكله بسيطه هو انت شنو تشوف الحل، سي كوا تا سوليوشن، فهمت؟ اذا فكر في حل مناسب قل له جرب تراي اتس اوكي، هكا نكونوا موجودين اما ما سلبناش منه القدره على انه ياخذ دي ديسيزيون في حياته، وهذا مهم برشا. دونك في المقابل كما قلنا راهو الاستقلاليه ما تعنينيش انه نقولوا له انت اخترت تمشي دبر راسك، الدار لازم تبقى ديما مكان امن، نحب ولدنا يعرف انه مهما صار ينجم يحكي حتى ولو غلط، حتى ولو عمل حاجه كلنا معرضين للخطا وكلنا معرضين ان للزامبريفيو في الحياه، فهمت؟ دونك حتى كان ما عملش حاجه ما تعجبناش مثالش خلينا نحس بدينا ديما راك رانا موجودين ورانا حتى واحنا بعاد شويه اون سيكوريتي على خاطرنا اون لا، فهمت؟ على خاطر اخطر شيء سهله راهو ممكن يصير للطفل ولا الطفله بعيد على عائلته هو يدخل في مشكله ويخاف يحكي لدارهم اكثر من خوفه من المشكله نفسها. دونك هذه وفي الاخر بالنسبه للعائله راهو اللي ولادهم مازالوا صغار اليوم، خلينا زاد ان شاء الله صغيراتنا كل باش يكبروا، صغيراتنا كل باش يقصدوا ربي ويمشي ويشوفوا حياتهم سي نورمال، خلينا نقول لهم حاجة تريز امبورطونت، معناها عرفت احنا باش نتعديو من لينا اما باش نحكيو على الصغيرات الكل، باش نحكيو للاباء الكل وللناس الكل. امان ما تستناش عمر 18 سنة باش تبدا تحضر ولدك للحياة، اعطي المسؤولية لولدك لليوم من اليوم حتى وهو صغير، غدوة خليه يعمل قرار حتى صغير، بعد غدوة خليه يحل مشكلة حتى صغيرة، علمه يطيب حاجة بسيطة، يغسل حاجته، ينظم بيته، راهو سهلة قد ما نقول لك راهم هذوما مهمين، وراهو الصغار اللي متعودوش يعملوا هذا كله هما في دارهم نهار اللي باش يخرجوا بسم الله عليهم راهم باش يضيعوا باش يتعبوا كومبا بوسيبل. راني اللي نقول فيه هذا اليوم يمكن يظهر الأولياء انه انا ولدي ونحب ندل وما دامني بجنبه وما دام هو في حضني وهذوك ما الكل اللي نقولوهم حتى انا نقولهم دونك من بعد تفهم بالحق، من بعد تفهم وتستوعب انه كان علمناهم هذاك الكل، فهمت؟ نقصروا عليهم طريق ونهيئوهم باش يكونوا هما فرحانين، سي بور لمصلحتهم، معناها لازمك تعلم ولدك يتعامل مع فلوسه، ياخذ رونديفو، علمو يهز التليفون وياخذ رونديفو، علمو يسال وحده، علمو يتكلم مع الناس، علمو يدافع على حقه باحترام، وعلمو سيغتو يقبل كلمه لا. الحاجات هذه كما قلنا تظهر بسيطه اما راهي تصنع في الاخر انسان يعرف يعيش وحده. دونك نجاحنا كأولياء مش انه ولادنا راو يبقاو محتاجين لنا طول حياتهم، نجاحنا الحقيقي انهم يجي نهار وينجموا يعيشوا وحدهم، يقرروا وحدهم، يواجهوا هالدنيا هذه كل وحدهم، وفي نفس الوقت يعرفوا اللي عندهم عائلة ترجع لهم وقت يحتاجوا لها. دونك احنا رانا ما نربيوش ولادنا باش يبقاو تحت جناحنا للأبد، أنا غالب هذيك سنة الحياة، اليوم لازمنا نربيهم باش يجي نهار يكون عندهم جوانحهم هما، وإن شاء الله يطيروا ويعليوا يا رب.
1: إن شاء الله ناخذوا فاصل من عند صديقنا سليم القصيبي ثم نرجعوا لمتابعة حديثنا والأكثر نشوفوا تجربة صديقتنا أماني، زواج بأجنبي، تجربة الغربة، زاد في جزء من تجربة أماني صديقتنا جزء من الاستقلالية وكيفاش إنسان ساعات الوالدين يخليوه يعمل على روحه من عمر صغير، من عمر ساعات قلوا إحنا مازال طفل ولكن فما شخصية زاد هذا اللي هنا دور انه فما شخصيه ساعات تفرض اختياراتها حتى على الوالدين او على نمط التربيه اللي نحبه احنا نرسموه.

0: تحية لكم وين ما كنتوا، شكرا على اتصالكم. تحية لصديقنا صالح من الغرابة، تحية لصديقتنا أمل، صديقنا كريم، صديقنا كمال، إن شاء الله تكون بخير يا كمال، طمنا على صحتك، إن شاء الله تكون في أحسن حال. تحية لصديقتنا وسيلة، تحية أيضا لصديقنا مراد، شكرا أيضا لصديقنا وسام، صديقنا سامي، شكرا أيضا لهيبة، تحية لهدى، تحية لمنيا، وإن شاء الله تقعدوا دائما في الاستماع. شكرا لكم، شكرا على تواصلكم مع البرنامج 50 15 25 95، على ذمتكم الواتساب، الإرساليات القصيرة والمكالمات الهاتفية للمشاركة في مواضيعنا الليلة، اللي هو الموضوع الأولاني كان موضوع الاستقلالية، كيفاش نربيو أولادنا على الاستقلالية باش وقت اللي يجي نهار يكون هذاك أحسن سلاح عاونيه بيه باش ينجم ياخذ قرارات في حياته، قرارات تهم دراسته، تهم حياته الشخصية، تهم حياته المهنية وغيرها من التفاصيل. جاي طوال الوقت باش نحكيو على تجربة صديقتنا أماني، اللي هي تجربة في الحقيقة فيها برشا تفاصيل كوتش هكا ولا
1: أماني؟ تبارك الله عليها. دونك يظهر لي لمتنا المواضيع زوز أماني،
0: حكينا شوية من تهمز توصل بين الاستقلالية والزواج بأجنبي. هاي
1: اكزاكتومون دابري اللي سمعته شوية هكا قبيلة وانا مروحة. دونك أماني اون فورت بيرسوناليتي، ما شاء الله عليها، عرفت كيفاش تكون روحها من الأول، عرفت كيفاش تاخذ قرارات. وهذا شفت هو الصغير نفس اللي حكينا فيه قبيله سهله، الصغير وقت اللي يتعلم من الاول ياخذ مسؤوليات، وقت اللي يتعلم من الاول يبرون دي ديسيجن وحده، فهمت؟ دونك من بعد كل شيء الدنيا فيها صعيب اكيد، اما حتى صعيب يسهل، وحتى القرارات تولي اسهل، وحتى لي شوا في الحياه يكونوا بلو كلا واضحين. أيه. واضحين أيه. اكثر معناها وقت اللي يبدا صغير ديجا من نول ومعمل على روحه وفيهم روحه شنو يعمل. دونك من هذايا خلينا نتعداو للاختلاف الزواج، الزواج ما بين ثقافتين نقولوا احنا مختلفين، اللي هو موضوع قريب برشا من الناس، دونك سورتو المغتربين الأكثرية الحقيقة. وتوا حتى في تونس احنا نراو معناها حتى معناها كثرة عنا الزواج ما بين ثقافتين مختلفين. شوف انا نشوف انه هو ساعات الاختلاف راهو في البداية حاجة مزيانة جميلة ومثيرة وغريبة في نفس الوقت، دونك لغة جديدة، حياة جديدة، عادات مختلفة، طريقة تفكير جديدة، وكل واحد يبدأ يكتشف عالم الآخر. بعد الزواج نفس الاختلافات اللي كانت تعجبنا يا سهلة راهو تنجم تولي هي نفسها سبب سوء تفاهم إذا ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معها. وهوني لازمنا نحكيو كيفاش نتعاملوا مع الاختلاف هذية. نعرفوا بعبيد معناها نزوجوا بناس ما همش كيفنا، لكن لازم نفهموا من الأول شنو نعملوا. أول حاجة نحب نقولها هوني، نجاح الزواج بين ثقافتين راهو ما يعني أنه واحد فيهم لازم كما نقول وإحنا يذوب في ثقافة الآخر، عرفت؟ مش لازم التونسية تولي نسخة من زوجها، ولا الزوج الأجنبي يتخلى على عاداته باش يرضيها، مش هذا نجاح الحقيقي. هو أنه الزوز يعملوا مع بعضهم ثقافة ثالثة خاصة بعيلتهم هما. دونك ناخذوا من هنا حاجة ومن هذه حاجة، ونصنعوا دار عندها قوانينها وطريقتها الخاصة، وهذا أكثر شيء ينجم ينجح العلاقة هذه. نتصور أهم حاجة لازم اللول يكون الكلام واضح سهلة واضح. حكينا برشا مرات احنا حتى في الزواج نقول وراه لازم نوضح كل شيء من اللول وكل، لكن هنايا يكون بلو بريسي كما نقوله، خاطر برشا مشاكل راهو ما تجيش من اختلاف نفسه، أما تجي من البروبابيليتي الافتراضات. دونك كل واحد داخل العرس وفي مخه تصويره كيفاش لازم يكون العرس، شنو دور المراه، كيفاش نتعاملوا في الفلوس، قداش ندخلوا، كيفاش نقضيوا، كيفاش نربيوا ولادنا، والطرف الاخر يمكن يكون عنده اجابات راه مختلفه تماما، وهون يجي الاختلاف الحقيقي معناها، فهمت؟ لهذا في الزواج بين ثقافتين لازم نحكيوا حتى على الاشياء اللي نحسوها بديهيه، خاطر اللي هو بديهي عندي يمكن ما يكونش بديهي عنده هو. مثلا في ثقافة وإلا في ثقافات ينجم يكون من الطبيعي مثلا نعمل دي فيزيت دو فامي شاك سومان، كل أسبوع نمشي ونزوره. في ثقافة أخرى ينجم يكون مرة في الشهر عادي جدا. شوف نحكي لك الحاجات البسيطة قداش تنجم تعمل فرق، فهمت؟ ينجم واحد يمكن يعتبر انه يكلم امه كل يوم حاجه طبيعيه، الاخر يشوفها تدخل زايد كما نقوله في الحياه الزوجيه. مش معناها هذا غلط وهذا خير غلط، راهو ابدا. اما خلينا باش ما نقولوش انت غلط وانا صحيح، اجا نساله كيفاش نلقاو نظام يناسبنا احنا الزوز، يمشي معانا احنا الزوز، ونلقاو كيما نقولوا ابخوش في الوسط، فهمت؟ دونك على خاطر راهو السنوات الاولى بالذات راهي مهمه برشا، السنوات نقولهم سنوات الاكتشاف الحقيقي، فهمت؟ بعد الحب والبدايات المزيانه ويبدا كل واحد يشوف الاخر في الحياه اليوميه، يشوف فيه وقت يتعب، وقت يتغشش، وقت يكون عنده مشكله فلوس، وقت تجي العائله، وقت يختلفوا على ديسيجن. دونك هون نكتشفوا انه الحب وحده ماهوش مهم برشا الحقيقه.
0: اي ليلو ولا
1: ويمكن اصلا
0: عنصر من
1: ماهوش كافي.
0: اي عنصر من برشا
1: اكزاكتومون، ماهوش
0: عناصر.
1: كافي بالضبط. دونك هوني لازمنا نفهموا اللي يلزم فما مرونه، يلزم فما صبر، ويلزم فما قدره على التنازل من الطرفين، باش ما يجيش الدرك كيما نقولوا احنا بالتونسي على واحد، فهمت؟ واكيد ما نقصدش بالتنازل راهو انه واحد كل مره يسكت والاخر يربح، سي با سا. التنازل الصحي هو مره نعمل بالطريقه اللي تحبها انت، ومره بالطريقه اللي نحبها انا، وفي حاجات اخرى نجموا نخلقوا طريقه جديده تناسبنا زوز، ماهوش غلط، فهمت؟ هذه المرونه وين تجي. ولازم زاده نتعلموا لغة بعضنا العاطفية يا سهل، على راهو في الاختلاف راهو يمشي في بالنا عاطفيا الناس الكل كيف كيف، وني سور لو ميم لونغور دونت، مي سو ني با فري. من ثقافة لثقافة اللغة متاع العاطفية تتبدل، حتى طريقة التعبير على الحب راهي تتبدل من ثقافة لثقافة ومن عائلة لعائلة. دونك فما شخص ولا انسان يكون تربى في دار يقولوا لبعضهم نحبك كل يوم، وشخص اخر تربى في دار ما يقولوش لك كذا، اما يعبروا مثلا بدجاست باهتمام بخدمات، فهمت؟ دونك واحد يحب الكلام وواحد يحب الافعال. اذا ما فهمناش هذا كل واحد ينجم يقول هو ما يحبنيش، بينما هو فقط قاعد يعبر بطريقه مختلفه. ومن أكثر النقاط الحساسة يا سهلة زادة العائلة الكبيرة. في بعض الثقافات راهو الزواج هو زواج بين شخصين، وفي ثقافات أخرى كما ثقافتنا الحقيقة بطريقة أو بأخرى هو ارتباط بين عائلتين، وهنا يلزم من البداية يكون فما حدود واضحة ومحترمة. بالأخص نحترم أهل الطرف الآخر، تحت نحترم عاداتهم، لكن في الأخر القرارات اللي تخص البيت والزوجين لازم يكون ما بين الزوجين. والشيء المهم زيدا هو إن ما نستعملوش الثقافة كسلاح في كل خلاف. عنا احنا انتم في بلادكم تعملوا هكا، واحنا في بلادنا نعملوا هكا، عائلتكم كلها هكا والناس متاعكم ما يفهموش،
0: واحنا
1: دونك هذا
0: واحنا
1: الكلام واحنا هكا اكزاكتومون. الكلام هذا راهو يوجع برشا، على خاطر ما عاد ينتقد تصرفك هاو، ويبدا ينتقد هويه شخص كامل واصله، تخيل انت، فهمت؟ دونك الافضل خلينا نقولوا مثال سو كومبورتمون يقلقني، مش ثقافتك تقلقني، سي تري امبورتون، فهمت؟ وزاد لازمنا نتفاهموا على المواضيع الكبيره من الاول، المال، الدين، الأطفال، اللغة، البلاد اللي باش نعيشوا فيها، كيفاش باش نربيو ولادنا، إذا جا طفل باش يحكي بأي لغة، شنو ما العادات اللي باش يعيشها، شنو ما الأعياد والمناسبات اللي باش يحتفل بها، كيفاش نخليه يحب أصل أمه وأصل أبوه من غير ما نحطه في نقطة صراع ما بيناتهم. سي تري امبورتون. دونك برشا كوبلوات راهم يعملوا الغلطة هذيا، وأنا معناها تعاملت برشا مع كابلز اللي هما ميكس، احنا نقولوا تلقاهم سورتو في مشكلة الأولاد تظهر المشاكل والعيوب الكل، كل واحد يولي يحب يجبد ليه، فهمت؟ ممكن نشوف أنه أحسن حاجة ينجم يعيشها طفل في عائلة متعددة الثقافات هو أنه يكبر وهو يحس أنه ما يلزمنيش نختار ما بين اثنين، على خاطر الاثنين راهم جزء مني. سي تري
0: أكيد
1: امبورطون،
0: التصالح
1: فهمت؟
0: والتسامح مع
1: بالضبط،
0: الخصوصيات، هو هذا اللي يصنع التنوع،
1: اكزاكتو،
0: يصنع شخصية ثرية ومتنوعة بعيدة شوية على الأشكال النمطية اللي في الحقيقة احنا ثقافتنا تمشي لها أكثر، معناتها مانيش
1: صحيح.
0: ثقافة منفتحة
1: على
0: برشا. أي
1: صحيح صحيح صحيح صحيح على الاخر، على خاطر كما قلت انت، دونك هو النقطه هذه تنجم تكون اتو للصغير، ينجم يطلع صغير محلاه على الاخر، كما تنجم تدمر صغير
0: وي
1: كان ما
0: فعلا
1: عرفناش احنا كيفاش ننظم حياتنا ونخلقوا كل العالم الخاص اللي كنا نحكيه فيه والحياه الخاصه، ونحسوا ولدنا انه انت فيك من كل شيء، وما فما حد شيء ضارب مع حتى شيء.
0: واضح.
1: سي
0: نرجعوا
1: تري امبورطون.
0: يعطيك الصحة كوتش، نرجعوا لك بعد موجز 11:30 للأخبار، آخر
1: أكيد
0: موجز
1: نزلنا
0: اليوم،
1: مع بعض ما شاء الله.
0: ونختموا مع بعضنا هالزوز مواضيع هذوما، خاصة الموضوع الثاني اللي كانت فاتحة لقانا فيه تجربة صديقتنا أماني اللي عايشة في باريس. نرجعوا لكم بعد الموجز.
2: مؤسسة خاصة جدا.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصاً على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
4: عد الموجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. تنطلق قريبا عملية تأجيل السنة الدراسية المقبلة بالنسبة إلى جميع المستويات التعليمية، وذلك حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية أساسا إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أنه بإمكان كافة الناجحين في مرحلة القبول الأولى للمناظرة الخارجية بالاختبارات الانتدابية أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة باجتياز الاختبار الشفهي باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة من ولاية بنعروس أطلقوا حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تحت عنوان عون بالقليل باش تفرح كل صغيرة، وذلك في إطار مبادرتها التضامنية الهادفة إلى دعم أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة وتوفير مستلزماتهم المدرسية. جمعية المصحف الصغير تعتزم قريبا إطلاق فيلم صعفون، وهو فيلم كرتوني رقمي يضيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية، ويستهدف الأطفال بداية من سن الخامسة في مشروع يهدف إلى تبسيط مبادئ الإسعافات الأولية والوقاية وترسيخها لدى الناشئة بأسلوب يجمع بين التعلم والمتعة، وفق ما كشفت عنه اليوم رئيسة الجمعية هدى البدوي. في أخبار العالم، تنقضي غدا الاثنين رسميا مهلة الهدنة المتفق عليها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي حددت 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. مهلة تنتهي في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الخلافات الرئيسية المتعلقة بالنووي الإيراني والملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية على إيران. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 11 شخصا على الأقل في غارات صهيونية على جنوب البلاد، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تدعو إلى ضرورة حماية الأطفال والمدنيين في ظل تواصل الغارات الصهيونية. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.
8: إذاعة الشباب من تونس.
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس.
10: نفس الإحساس
9: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عد الموجتك، تسمع صوتك.
2: مؤنسة خاصة جدا،
11: ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
2: مؤنسة خاصة جدا،
11: مؤنسة خاصة جدا.

0: محمد حميق يوصل بينا لنصف الليل غير ربعة. حبيت نعتذر من السادة المستمعين اللي ذولي يتعودوا بالتوقيت اللي هو الحقيقة ما زلنا باش نكملوا الأسابيع المتبقية في شهر أوت على وقعه اللي هو نبدأ 9:30 ونكملوا ما في ساعة. هذيك علاش اتصالتكم مع الأسف وصلت مخرة شوية اليوم. تمنيت لو أنا كانت من بداية اللقاء يعني 9:00 هكاك كنا نسمعوا آراءكم وتجاربكم زادة في المواضيع المقترحة اليوم. المعذرة نحب نسلم برشا على الأصدقاء اللي اتصلوا بينا وعاودوا الاتصال، صديقنا عماد درويزي من الكيف، صديقنا صالح، صديقنا الحبيب العقربي، تحية أيضا صديقتنا بثينة، شكرا لك يا ملكة، وتحية أيضا صديقتنا رؤي، وتحية لك صديقتنا أمال، شكرا لك على متابعة اللقاء. نرجع لك كوتش منال الأسود باش نختموا ويظهر لي حديثنا على موضوعنا مع صديقتنا أمال اللي هو خذينا للحديث على ما يسمى بالزواج ميكست أو الزواج المختلط اللي هو اليوم نلاحظه اللي هو قاعد يزيد الحقيقة حتى في العالم بشكل عام. ممكن زاد انتشار لريزو سوسيو، هذا قرب برشا الثقافات وقرب الناس من بعضها. وفي المجتمع التونسي زاد اليوم ولينا نسمع برشا الزواج أجنبي، يعني مش حتى ساعات أجنبي، يكون من ثقافة ومن ديانة أخرى، مغربي تسمى معناتها على الأقل قريب لنا شوية. فكين الثقافة العامة والثقافة الإنسانية اليوم قاعدة تقرب أكثر من بعضها، وممكن هل التنوع والتعدد هذية زادة يخلق زادة فرص أكثر للنجاح وقت اللي نتعودوا على الآخر باختلافاته. ونراو كما تأكدنا النقطة اللي حكينا فيها قبيلة كوتش قبل الأخبار، واللي هي يريد أنه نغرسها في أبنائنا، أنه راهو الاختلاف راهو حاجة تثري، حاجة راهي تزيد تقوينا مش تزيد تضعفنا، وقت اللي يكونوا زاد الأولياء على درجة من الوعي أنه لأنا نحب ولدي كيما ثقافتي أنا ولا بنتي كيما ثقافته، ونحاول نهدم الثقافة المقابلة في عوض أنه نراو أنه الثقافات هذه تتكامل. الثقافة المحافظة تنجم زادة كيف ما تتعارضش مع الثقافة المتفتحة. وقت اللي أنا نعرف صغيري نجذره في بيئته، يعرف عائلته، يعرف جذوره، يعرف أصوله، فهذا بالعكس يزيد يخليه أكثر إنسان ناجح، أكثر إنسان عنده ثقة أكبر في روحه، لأنه يعرف كل أشكال الموجودة، ما موش يعيش بنمط مسكر أو منغلق.
1: اكزاكتومون بالضبط، هذا هو اللي نحبوا نوصلوه. وخلينا نقولوا زادة حاجة أخرى للناس اللي في تجربة كيف من هكايا، راهو الإكيليبر به في كل شيء، ماهوش في الثقافات أكاهو. دونك باش ما نطولوش خلينا نخدموا كما قلت أنت سهلة في الموضوع هذايا. خليني في الأخر بكل نحب نقول حاجة، راهو الزواج الناجح بين شخصين من ثقافات مختلفة ما يتبناش كما قلت انت على انه نلغي الاختلاف، بالعكس يتبنى على ان نقولوا انا نحب نعرف الموندو نتاعك، انت تحاول تعرف عالمي، الحاجات اللي نتفهموا عليها نقويوها، والحاجات اللي نختلفوا فيها نتعلموا نتفاوضوا عليها، سي لو بلوز امبورطون. دونك على خاطر في الاخر راه مش الجنسيه هي اللي تنجح الزواج ولا تفسده، اللي نجحه هو الاحترام، لا ديسكوسيون، لا كونفيونس، القدره في انه كل واحد يشوف الاخر كشريك مش كمشروع لازم يمدلو. وأجمل زواج أنا نقول بين ثقافتين هو اللي بعد سنين ما عادش الكوب اللي يقولوا هذه طريقتي وهذه طريقتك، يوليوا يقولوا هذه طريقتنا أحنا. دونك هوني اللي باش نخلقوا العالم الثالث اللي حكينا عليه من الأول، هذاك اللي يجمعنا الزوز واللي نجم يكون أحسن برشا من كل عام وحده. وخلينا كان باش نخدمه حبيت نربط اليوم موضوع كيما حكينا، دونك المواضيع متاعنا الزوز أنا نشوف اللي هما مربوطين ياسر ببعضهم، على خاطر راهو سواء نحكيو على اليوم على ولدنا اللي باش يخرج من الدار ويبدا حياة وحده، ولا على إنسان باش يبني حياة مع شريك جاي من ثقافة مختلفة، مختلفة من بلاد مختلفة، في الحقيقة نحكيه على نفس الحاجة يا سهلة، كيفاش نتعلم ونعيش مع الاختلاف ونكبروا من غير ما نفقد جذورنا. في الأخص الاستقلالية راهو مش معناها نقطع علاقاتنا بعائلتنا، والزواج من ثقافة أخرى مش معناها نتخلاو على هويتنا. Dans les deux cas, النجاح il a besoin d'une personne qui se connaît، يعرف هو شكون بالضبط، يعرف يتواصل، يعرف يتحمل مسؤولية ويحترم الآخر من غير ما يلغي نفسه. دونك في الآخر أحسن حاجة راهو نعلموها لولادنا اللي هما باش يولي باش يعرفوا نهار آخر، واللي هما باش يكبروا، واللي هما باش يسافروا، إنه وقت اللي يخرجوا للحياة لازمهم يخرجوا لها وهما هزين معاهم قيم، فوالا قيم دارهم بالأخص، أما في نفس الوقت عندهم المرونة باش يكتشفوا العالم، باش يحبوا المختلف، وباش يبنيوا حياتهم بطريقتهم هما مش بطريقة حتى حد آخر. سي تري امبورطون. دونك نتمنى إن شاء الله لينا ان تري بون فواياج، وان شاء الله طريق مليان بالحاجات الباهين. نحب نقول لك يا لينا كانت تسمع فيا ما تخافش، حتى كان حسيت احاسيس من بعد توجع شويه ما تخافش، انت قويه و tu es capable. le fait que tu as pris cette décision باش تمشي وتكمل حياتك تكلا طفله ناضجه. نحب نقول زيدا لصديقتنا زيدا الاخرى ان شاء الله ربي يكمل لكم بالخير ويفضل لكم وليداتكم ولدكم وان شاء الله الاولاد اللي جايين. المراه زيدا التونسيه خليني اونتر بارونتيز دونك نقول قداش محليها، قداش بلغتنا احنا نقولوا كابابليه، وفي الاخر بكل صحيح احنا راهو في تونس ما عندناش برشا اختلاف الثقافات، اما احنا انا ديما نقول احنا كنا وعمرنا كل بلاد سياحيه نستقبلوا في الاف الناس وعندنا انفتاح على الاخر. خلينا نكملوا هكاك، خلينا نكونوا نحبوا رواحنا ونحبوا الاختلاف، وما يكونش عندنا نحطوا قواعدنا من الاول ونفهموا رواحنا شنو نحبوا وشكون احنا وفاش نجموا نتصرفوا وكيفاش نجموا نبنيوا برغم الاختلاف وبرغم البعد وبرغم كل شيء. سي تري امبورطون.
0: يعطيك الصحة كوتش، أنت زادة على الأفكار الثمينة، الأفكار المهمة، الأفكار الممنهجة اللي تعتمد برشا الإيجاز وتعطينا فكرة ساعات اللي بعض المواضيع اللي تبدو سطحية ولكن في عمقها برشا برشا حاجات وبرشا تفاصيل. مش مسهل اليوم أنه نربي صغار اللي نلقاهم من غدوة نساء ورجال الغد، باش نلقاو ناس كيما نحبوهم وكيما ربما احنا في نهار من نهارات زادت حملنا المسؤوليه. فياريت انه الجيل اللي نبنيه يكون جيل بالحق نعطيه كل مفاتيح النجاح وكل مفاتيح التعويل على الذات، باش يبني هو حياته، باش ياخذ هو مسار حياته ويشوف العالم بطريقته ويقدم بنا خطوات. شكرا جزيلا لك كوتش منال الاسود، يعطيك الصحه.
1: شكرا لك انت، شكرا للناس اللي تسمع فينا الكل، وان شاء الله نتقابلوا جمعة جاية. نزيد نعاود نقول راهو كما أنا كما أنت يظهر لي قاعدين نحاولوا صحيح نختصروا، لكن نحاولوا من إنسان نحكيوا على برشا ناس يعيشوا في نفس التجربة يمكن بأشكال مختلفة. قاعدين نحاولوا نعطيو لو ماكسيموم نتاع ديزيدي اللي نجموا نعاونوا بهم الناس. صحيح ما نجموش يمكن نحلوا مشاكل الدنيا كل فيها السويعتين، لكن بقلب كبير من عندك انت اكيد سهله
0: فضلك ومن
1: عندي انا، دونك قاعدين نحاولوا. ان شاء الله نشوفكم على خير الجمعه الجايه ونبقيكم سالمين آمنين يا ربي، وان شاء الله ربي يحفظنا وليداتنا. وشكرا سهله.
0: يفضلك كوتش، شكرا ليك. وكوتش وليت محل ثقه برشا برشا من أصدقائنا المستمعين اللي بالحق فما بعض التحليل اللي تقدموا بعض الأفكار اللي ما تدورش في السطح اللي اليوم خليت برشا من أصدقائنا المستمعين اللي معناها يفهموا برشا ظواهر يفهموا برشا حاجات ويطرحوا الأسئلة الحقيقية لأنه راهو الحاجات هذه اللي ساعات تنقولوا احنا لو أن كنا سمعناهم وإحنا ربما وقتها مازلنا شباب فهذه فرصة بالحق أنه نلقاو ناس يعطيونا مفاتيح النجاح في الحياة سواء كان النجاح الدراسي النجاح المهني أو النجاح العاطفي وفي حياتنا. شكرا للكوتش من الأسود، شكرا لسليم القصيب اللي كان معنا في الهندسة الصوتية للقاء. حبيت قبل ما نعطي الكلمة لسليم نشكر الصديق اللي مالوروزمون ما وصلنيش اسمه لكن ذكر أنه هو من الأصدقاء القدم للمؤنسة. شكرا جزيلا على الحركة النبيلة اللي وصلتني، نعرف فقط اللي أنت من قالت نعم منطقة فريانة ولاية القصرين، شكرا جزيلا ليك. يعني تتواصل معايا على 50 15 25 95، وشكرا جزيلا على اللي وصلني منك، فرحانة برشا مازلت ما نعرفش شنيا هو ولكن سعيدة جدا بهالجيست هذا. يعطيك الصحة ودمت وفيا لإذاعة الشباب على اختلاف برامج سهلة سلطاني، تتمنى لكم بقية سهرة ممتعة. موعدنا لحد الجاي 9:30 للماضي ساعة، وفي الساعة الأولانية نرجع نحكيه على الاستقلال لأنه موضوع يذولي حبيتوا تحكيه لنا فيه، المعذرة أنه ما اسمعنيش حكاياتكم وتجاربكم. نوعدكم الجمعة الجاية الساعة الأولى تكون لكم انتوما. شكرا لكم، بقيت متابعة طيبة في أمان الله، إلى اللقاء.

0: مؤانسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني، يا الأغاني بلغي عن السلام، عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
0: مؤانسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤانسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: اتذكر
2: سفر
0: اتذكر اتذكر
1: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Welcome.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: دي جي إم سيمواز on the mix.
2: I've been out here walking and talking to